0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا جمال
1: انا سامع سوء
2: لا انا سامع حاجه
0: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه من
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم أف أم
3: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
2: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد معهوبة. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين
4: بيني

0: خمروا بالنص مروا مروا مروا شو القصة اللي انتم بتحكي عنها على البلوطة؟ لا لا مش سامع علي صوت مروا قولي كده مروا انت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي وحدة كتكوتك قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
2: التوليفه مع احمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل، برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: يا صباح الهنا.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: فايدة. يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وأسبوع جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنكون معاكم كل يوم إن شاء الله من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 معاكم يوسف التهامي وفنة إمام. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فنة وصباح الخير والهنا والسعادة على كل عيلة عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجومة في أم أو يشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكم والمدة ساعتين فانا ويوسف عشان نعيش صباحنا مع بعض بمود مختلف ان شاء الله ونستقبله كده مع بعضينا بدري بدري. ساعة دلوقتي 8:03 اظبطوا ساعتكم على ساعة نجوم اف ام. النهاردة حلقة يوم الحد 12 يوليو 2026.
1: طمنونا عليكم يا جماعه قولوا لنا اخباركم ايه واخبار الويك اند كان عامل ازاي. لسه عندنا شويه اخبار لذيذه وعندنا نشره اخبار المونديال وعندنا مواضيع هنتكلم فيها اكيد ان شاء الله. بس مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب. صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3-8-3-5-0-22.
2: طيب ما نبتديش النهاردة بفيروز بقى من باب التغيير.
1: خلاص
2: ماشي خلاص تعالي نبتدي برامي صبري. يلا بينا.
1: طيب ممكن تسمعها عشان تتأكد.
2: حاضر حاضر.

0: ابتدينا يومنا مع بعض برامي صبري جواها هتعيشوا دلوقتي. نقول لحضراتكم على درجات الحرارة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى تكون 25 درجة، اسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 23، مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، سوهاج العظمى 39 والصغرى 25، إناء العظمى 41 والصغرى 26، أما أسوان فالعظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
1: طيب بالنسبة للتوقعات يوم الحد، الجو هيكون مائل للحرارة، رطب خلال الصباح الباكر، حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة. لسه مكملين في ارتفاع الرطوبة، ده بيحسسنا بالحر، يعني أزيد من درجات الحرارة من درجتين لثلاث درجات مئوية. اقفل على بقي عايزك تقفل على بقي،
0: رب ما تاخد بالها مفيش،
1: انا هسامحك بس عشان ايه
0: نكمل بيت القصه
1: بالظبط كده، عشان انا عايز اعرف بيتك.
0: حاضر.
1: مش اكتر.
0: حاضر.
1: طيب حابب نعمل حاجه ولا
0: لا؟ اعمل لك بلاي ليست النهارده. انا تاني
1: داخل النهارده متحمس جدا على المزيكا.
0: تانية تانية.
1: يلا بينا.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: يا ليلي يا سلطان الطارب.
3: لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقل. الحنجرة ألماز لو العرب
2: يا سيدي.
3: طب قول لهم حاجة بدل الهفافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع. قفش سكته ما بيلبسش، ما هو كاوتش عربيته لينج لونج.
4: الرقم الضريبي 331-212-633.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
6: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: هيشوفوا. لا بس بلاي ليست عظيمة.
1: ان شاء الله
0: عظيمة الحقيقة.
1: ان شاء الله.
0: يوسف احكي لنا عن ماتشات امبارح بقى. ايه اللي حصل فيها
1: ماتشات امبارح؟ يعني حصل ماتشين كده امبارح في غفله. والله يعني احنا كان في ماتش
0: فين احنا فاقدين الشغف خلاص، بس يعني اهو بنتابع وبنشوف.
1: فاقدين شغف بس يعني شفنا الناس في حفاوه كده يعني بالمنتخب بتاعنا.
0: جماعه
1: امبارح كل ما افتح حاجه في التلفزيون انا احتمال اصلا نلاقي يعني الساعه الثانيه في البرنامج النهارده معانا مثلا محمود صاب. يعني امبارح اللعيبه انتشرت انتشار رهيب على على القنوات عامه. ودي فتره هتبقى حلوه لان يعني هنشوف كواليس وبهاريز وحاجات اسئله يمكن كانت تبقى عندنا خلال
0: كنا مستنيينهم. احنا عايزينهم يوصلوا علشان عندنا اسئله كتير قوي وعندنا حاجات كتير قوي
1: خلال معسكر المنتخب في امريكا. فاللعيبه ابتدت تنتشر والجهاز الفني وكده، فبس عايزين حد بس يطلع يكون بيحكي يعني في قصص محتاجه يعني حكاء لذيذ يعني.
0: اسكت شويه، سيبهم ياخدوا راحتهم.
1: طبعا لا لا لا،
0: يوسف كان واقف على الصحراوي مستني اتوبيس المنتخب.
1: انا ما اعرفش، انا اصلا كان يعني كنت في الاول قلت بقى خلاص كانوا ينزلوا في القاهره، بعد كده سمعت ان هم ينزلوا في مطار العلمين عشان يروحوا يسلموا على سياده الرئيس تاني يوم. فهم اتنقلوا على مطار العلمين، ومطار العلمين بقى راحوا قعدوا في الاوتيل بتاع الساحل الشمالي. فهنا رايح الصلاه في يوم الجمعه فجاه ببص لقيت في زحمه، في ايه يا جماعه عاملين منتخب؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا.
0: لا ننزل نرحب بيهم بقى
1: والله من فوق كده. صباح الفل يا
0: صباح الخير.
1: اخبار عن ايه؟ بس شفتهم والله
0: احنا كل حاجه كانت وصلنا.
1: شفتهم.
0: كان في حفاوه، كان في حفاوه، وشفنا فيديوهات كتيره طبعا.
1: أيوه.
0: الناس وهي بترحب بيهم
1: شفنا رجل الموتوسيكل عامل الدليفري.
0: جميل والله.
1: وكان معبر جدا وقعد يقول لهم انا فخور بيكم والله مش عارفين. انت عارفه ان هو بعتوا له دعوه وراح لهم الاوتيل تصور مع اللعيبه وكده.
0: لذيذ قوي والله.
1: دي حركات فعلا جميله الصراحه. يعني فده كان مده كاس العالم المصري بقى اللي احنا ايه يعني
0: احنا كان عندنا كاس
1: عالم لوحدنا احنا مع بعضينا. ودلوقتي احنا في فتره بقى ايه، هنخش في فترة البرامج التلفزيونية وبعدها هنخش في الإعلانات. يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمهم بإذن الله. بس خلينا نقول بقى إن إحنا
0: باصص لهم في في العودة.
1: لا والله خالص. طيب خلينا نقول لكم إن إمبارح في تابعنا آخر ماتشين في دور الثمانية للمونديال. الماتش الأولاني كان بين إنجلترا والنرويج وكان ماتش متكافئ إلى حد ما. النرويج حاولت كتير وحرزت هدف التقدم في الدقيقة 36، لكن إنجلترا اتعادلت في نهاية الشوط الأول عن طريق نجمها المتألق في بطولة كأس العالم جود بيلينجهام. بعدها أحرزت النرويج هدف تاني في الشوط التاني لكنه اتلغى بعد تدخل الفار. وكانت برضو إنجلترا في الشوط الأول أحرزت هدف في آخر الشوط برضو كانت لغى الفار لغاه. فالوقت الأصلي عامة للماتش انتهى 1-1. تمام.
0: الفار ده جاي علينا جاي عليهم بخسارة.
1: انتهى 1-1 وكل فريق اتلغى له جون بالفار.
0: يلا.
1: تمام. في الشوط الإضافي الأول جود بيلينجهام رجع تاني وأحرز هدف تاني لإنجلترا عشان يحافظ بيه على التقدم لمنتخب الأسود التلاتة. وفشل بقى منتخب النرويج في إحراز هدف التعادل وانتهت المباراة بعد الوقت الإضافي بنتيجة 2-1.
0: ماتش سويسرا
1: ماتش سويسرا بقى والأرجنتين ده يعني هنقول كان ده الماتش اللي احنا كنا بنطمح ان احنا نلعبه. كان هيبقى دور الثمانية.
0: كان المفروض
1: كنا طمعانين فيه بس يلا قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. الأرجنتين تقدمت في الدقيقة 10 عن طريق ألكسس ماكاليستر. بعدها منتخب السويد قدر يتعادل في الدقيقة 67 واتطرد واحد من لاعبي السويد بعد ما حرزوا جون بخمس دقائق بس، والموضوع ده أثر على أدائهم ولكن قدروا ان هم يحافظوا على التعادل ده لحد الدقيقة 90. والمباراة انتهى الوقت الأصلي بتاعها بنتيجة التعادل 1-1، ولكن لعب المنتخبين وقت إضافي واستطاع فيها منتخب الأرجنتين ان هو يستغل التفوق العددي ويكثف الهجوم وأحرز برضو هدفين كلفت بيهم المنتخب السويسري كده.
0: معلش كان مين الحكم اللي موجود؟
1: 3-1. طب انا اقول لك على حاجه. في ماتش انجلترا والنرويج انا كنت بتفرج على الماتش ده. الجون الاولاني للنرويج في كوره نسخه من الفاول اللي اتحسب علينا في الجون اللي اتلغى لنا في ماتش الارجنتين الاولاني بتاع زيكو.
0: وماشي عادي
1: واتحسب
0: طبعا
1: والحكم فرنساوي برضو. فانا مستني بس اللجنه. انا مش بقعد مش عايز امسك في موضوع المؤامره ده وخلاص واقعد اقول لا
0: لا احنا محتاجين نتكلم
1: والحدوته دي كلها. بس نفس الفاول بالظبط, فاول هاري كين في نص الملعب بيطلب نفس الفاول اللي اتحسب للارجنتين واتلغى لنا الجون للنرويج ما اتلغاش, والحكم فرنساوي فهو نفس المدرسه التحكيميه. مستني نشوف بس تحليل اللجنه بقى التحكيميه بتاعت الفيفا.
0: محتاجين اللجنه التحكيميه
1: هيقولوا بقى ايه على الكوره دي. مستني اشوف القصه دي. فاحنا عامه يعني انجلترا كده هتقابل الارجنتين في الدور قبل النهائي, واسمه ايه ده ومين الناحيه الثانيه, اسبانيا وفرنسا هيقابلوا بعض.
0: اسبانيا وفرنسا فعلا
1: في مباراه ثانيه ان شاء الله
0: النهارده.
1: لا النهارده ايه النهارده, لا ولا
0: النهارده وبكره احنا
1: لسه 48 ساعه اجازه.
0: ماشي.
1: الدور قبل النهائي هيبدا يوم الثلاث الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره.
0: فرنسا واسبانيا ان شاء الله.
1: قولوا لنا تتوقع مين هيكون.
0: تعال يا فرنسا.
1: هيكون طرفي مباراة النهائي.
0: انا لا عايز اتوقع ولا عايز, انا بحتفل بالمنتخب اولادنا اللي رجعوا لنا بالسلامه.
1: انتوا جماعه اخواتنا, انا مش هتكسف منكم. حد قادر يتعافى لحد دلوقتي؟ والله ما بهزر ولا ببالغ ولا في.
0: لا طبعا لا
1: لسه الموضوع مؤلم ولا لسه, ولا في ناس قدرت ان هي الحمد لله تمام.
0: بص انا كل ما بشوف
1: حاجه ليها علاقه بكاس العالم
0: برامج العالم كلها بيتكلموا ان ماتش ان مصر اتسرق منها الماتش, وان مصر اتظلمت, والناس كلها شايفه في نار بتطفي جوايا شويه. يعني احنا مش عايشين وهم. الناس كتير للاسف ومصريين
1: مش عايشين وهم, بس مش عايزين نعيش, مش عايزين
0: يقولوا انتوا في ايه يا جماعه خلاص. ما تكبروش الموضوع, انتوا ما تعيشوش بقى الدور يعني خلاص, ما احنا كده كده كنا هنخسر. لا انت ما اتفرجتش
1: سيناريو الماتش والله. لا. مفيش واحد مصري اراهنك, مفيش واحد مصري ما بصش على النتيجه وهي مكتوب فوق ارجنتين 0 مصر 2 وما كانش مصدق نفسه.
0: بس خلاص
1: انا حاسس ان اللعيبه جالها في الاخر, وعشان كده انا بقول ان الجون الاولاني للارجنتين اللي دخل فينا هو كان بدايه فرط العقد اللي احنا كنا بنتكلم فيه,
0: اللي
1: هو فرط بعد الجون الاولاني, بغض النظر عن ان الحكم كان مأيدنا بقرارات عكسيه بانذارات
0: ده برضه لوحده.
1: الحاجات دي كلها
0: يهبط بشكل مش طبيعي
1: اكيد, بس برضه احنا كان في حاجات كتير في ايدينا طبعا. خلاص احنا قلنا كابتن حسام هو اللي سايق وكل حاجه, وهو المسؤول عن القصه دي كلها, وكلنا ثقه فيه ونشكره طبعا هو وجهازه واللعيبه كلها على المسؤوليه اللي هم كانوا قدها. ولكن كان في حاجات في ايدينا في الماتش كنا نقدر ان احنا ما نديش للحكم فرصه ان هو يوصلنا ان احنا نبقى.
0: طب ما هو عينك وبيطاقي ده
1: انا بقول لك في حاجات
0: هشرح لك اللي حصل.
1: لا في
0: حاجات احساس برضو اللي هو طب احنا كده مهما عملنا خلاص بقى, واضح ان في انحياز لصف معين ومهما عملنا خلاص بقى.
1: تمام, بس في نفس الوقت برضو كان ممكن يبقى في حاجه في ايدينا ان احنا نعملها. بس خلاص يعني مش عايزين نقعد نتكلم, احنا خلاص اللي احنا بنحتفل بمنتخبنا الوطني, وان شاء الله يعني دي تبقى مش نهاية الموضوع, بالعكس تبقى بداية بقى ان احنا نبتدي فعلا ندور على المواهب الحقيقية. ندور على اللعيبة المصرية مزدوجة الجنسية في اي مكان في العالم, نبتدي نهتم بالملف ده ونهتم ان احنا فعلا ننقب عن مواهب مصرية حقيقية, ونبتدي نعمل مشروع من هنا للاربع سنين الجايين عشان نبقى واقفين على رجلينا اقوى كمان ان شاء الله في كاس العالم اللي جاي, ونحقق نتيجة احسن من اللي حققناها السنة دي. وصلنا لدور ال 16 مش اخر الدنيا, بالعكس انا شايف ان دي ان شاء الله تبقى بدايتها
0: طبعاً.
1: ان احنا
0: كناش يعني نتخيل اصلا ان احنا نوصل للمرحلة دي.
1: الحمد لله
0: الحمد لله جدا جدا. ما عادي ملناش خير في كاس العالم.
1: الحزين
0: لا تحزنش, لا تحزن
1: والله.
0: لا تحزن
1: الله. حسن رجع اهو صباح الفل. حسونا حسن بيقول فعلا انا مش قادر اتخطى خالص.
0: معلش يا جماعه
1: للاسف
0: هناخد وقتين.
1: انا عاجبني فكره ان احنا زعلانين ان احنا خرجنا.
0: أيوة.
1: من الارجنتين. ندمانين ان احنا كان الماتش. يلا صباح الفل يا جماعه, صباح الفل.
0: الله يوصلنا.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: معاك كوري، معاك عربية، معاك كوري، معاك عربية تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربية تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك أجدد، معاك أجمل، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية، تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربية
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: دي ناقصه بقى البلاي ليست بقى ايه.
1: طبعا
0: يا ريت تضيف الاغنيه دي.
1: يلا بينا.
0: طيب عندنا خبر مروري. أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان نحو كوبري 15 مايو، وده هيكون لمدة 4 شهور اعتبارا من يوم الجمعة 10 يوليو. الغلق سبب استكمال تنفيذ أعمال مشروع المونوريل وتحديدا في ضمن خط وادي النيل 6 أكتوبر، عشان كده هيتم عمل بعض التحويلات المرورية.
1: طيب بالنسبة للمركبات اللي جاية من ميدان لبنان ومتجهة لكوبري 15 مايو هيتم تحويل المسار لمسار مروري مؤقت، حيث تدخل إلى اليسار إلى طريق مستحدث بطول 120 متر ثم تعود إلى المسار الأصلي بعد تجاوز منطقة التنفيذ. ومن جانبها جهزت الإدارة العامة لمرور الجيزة كل الخدمات اللازمة واللوحات الإرشادية لمواجهة أي كثافات مرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين.
0: يلا يا منوريل بقى. يلا انت ما ركبتش منوريل لسه صح؟
1: لسه
0: فايتك. فايتك.
1: مش حد ما قاليش كده.
0: والله فايتك. واحد فرحان
1: صح
0: حقيقي والله. حقيقي فرحان. بس بعد ما بتركب وبعدين بتبتدي، يعني احنا ركبنا المترو اكيد كتير في حياتنا، متعودين ان في حد سايق المترو. في احساس بالامان ان في حد سايق المترو. المونورين مفيش حد، هو سايق نفسه. فاحساس غريب شويتين ثلاثه، نفس احساس الملاهي كده يعني. لو طلعت وقفت قدام خالص انت شايف الطريق كله، وبعدين اول ما بتبقى شايف من بعيد في ملف جاي انت بتبتدي بقى اللي هو هصوت دلوقتي ولا استنى شويه. بس لا لا،
1: تجربه كانت جميله،
0: تجربه جميله ومنظمه، ويا رب تفضل كده.
1: يا رب نحافظ عليه ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. لا والناس محترمه الموضوع. يعني خلاص محترمين الموضوع، وفي يعني ناس متواجده هناك تقول لك كل حاجه، اي ارشادات اي تساؤلات، وفي كده نظام معين الناس ملتزمه بيه الحمد لله. يا رب يفضلوا ملتزمين بيه على طول، ونحافظ بقى على المشروع الجميل وينجزوا بقى. شغلوه هنا بقى شويه. يلا. بحاول اكلمكم. مين؟ اسامه من استراليا بيحاول يكلمنا. يوسف
1: صباح الفل يا اس
0: ستيفن. اسامه ستيفن صباح الفل. هنكلمك حاضر. عايز يشارك معي في مها كمان بتصبح عليه. صباح الفل عليك يا مهموها. مدحت انور بيبعت لنا من الرياض بيصبح علينا. صباح الفل، وانت كمان وحشنا جدا جدا والله. حد بيقول لنا الارجنتين كسبت. انسى ان احنا نتعافى دلوقتي. ناس كتير تقول لك انسى ان احنا نتعافى دلوقتي. هناخد وقت، هناخد وقتنا اكيد. بس
1: حلو حلو ده يقول ان احنا طمعانين ومش هنتنازل بقى ان شاء الله عن نتيجه اقل من اللي احنا وصلنا لها دي، ويمكن كمان باذن الله عندنا طموح ان احنا نعدي الادوار اللي بعد كده باذن الله في البطولات اللي جايه. ولسه عندنا هيكون في بطوله افريقيا قبل كاس العالم، هو هيكون في ممكن كمان بطولتين افريقيا، فاحنا ان شاء الله نحاول ان احنا نظفر بقى بواحده ونرجع تاني بطوله افريقيا لمكانها باذن الله
0: ان شاء الله.
1: مش
0: بس فكره التعافي كده كده هتاخد وقت. احنا كنا هناك.
1: والله
0: كنا هناك، كنا هناك والله. محتاجين نبدا نبخر اوفا بقى من هنا
1: للفرح، ان اوفا كان مأجل فرح بعد كاس العالم.
0: بعد اذنك وفي الفرح كمان نبخر. لا علشان ايه؟ ابننا العين عليه، مش عين العالم كله على ابننا. فياريت بعد اذنكم نحميه، نحاول نحميه بكل الطرق.
1: طيب تعالي ناخد كده المستمعين معنا في رحله، ونخليهم يعملوا كارير شيفت وهم رايحين الشغل كده، ونخليهم يسرحوا بخيالهم. بما ان احنا بنقول خلاص ان بدايه من امبارح شفنا لاعبي المنتخب والجهاز الفني منتشرين انتشار رهيب في القنوات عامة، وكل برنامج بيتهافت على ان هو يروح خلاص ويبتدي يسجل مع اللعيبة ويعمل معهم لقاءات تلفزيونية عشان يشوف بقى تصريحات ويعرف اكتر عن كواليس كاس العالم فيفا 2026، وعن مشاركة مصر في البطولة دي، وعن الانجاز اللي حاولوا بوصلهم دور الـ16 وخروجهم على المنتخب الارجنتين. لو انت دلوقتي في برنامج وهتستضيف حد من اللعيبة او الجهاز الفني في منتخب مصر وهتسأله سؤال واحد عندك فضول هتموت وتسأله
0: ايا كان السؤال ايه،
1: هيكون مين وايه السؤال
0: بالظبط كده.
1: تمام. شوف بقى اشطح بخيالك واختار لك حد فعلا من للمنتخب. اعتقد ان ناس كتير حتى اللي ليه في الكوره اللي ملوش بقى دلوقتي عنده يعني معرفه او حد ادنى من المعلومات عن المنتخب بتاعنا بالجهاز بكله, وهيبقى كل حد عنده سؤال مختلف عن التاني, فعرفونا وقولوا لنا السؤال اللي حابين توجهوه لحد من الجهاز الفني او من اللعيبه بخصوص مشاركتنا في كاس العالم فيفا 2026. هتستضيفوا مين وهتسالوهم ايه
0: بالظبط كده؟
1: هتستضيفي مين وتساليهم؟
0: انا عايز اقعد مع امام عاشور. لا عايز اقعد معاه قاعده كده. عايز اقعد معاه, عايز اتكلم معاه, اخد ودي معاك.
1: هتسالي ايه؟
0: لا انا خلي بيني وبينه كده. حاسه عايزه كده, عايزه اعرف شخصيته عامله ازاي. والله العظيم والله جميل حقيقي, يعني حاسه ان هو بيفاجئنا كل شويه, يعني بيحصل منه حركات كده بسيطه تلقائيه, وبحس ان هو لا
1: سؤال معين عايزه توجهيه.
0: لا انا كده كده عايزه اعرف حصل ايه بعد الماتش.
1: اوكي بعد الماتش اني ماتش,
0: وعايزه اقول لكابتن حسام ليه يا كابتن ما عملتش اللي كان نفسنا فيه.
1: لا لا هو عمل الصراحه
0: كان طبعا ما كانش ينفع ان هو يحصل اي تخطي. احنا كان نفسنا في تخطي. لان خلاص
1: هو اتسال امبارح على الموضوع,
0: احنا مشينا خلاص.
1: اتسال امبارح على الموضوع بتاعي انه ما قفلناش ليه, هو كان عنده وجهه نظر تانية. هو طبعا مدير فني وكلنا ثقه في اختياراته, ولكن برضو احيانا ممكن تخفق ممكن تتوفى, فيعني كل الدعم اليوم ان شاء الله, وباذن الله الفتره الجايه نتغلب بقى على الاحزان بتاعتنا دي بانجازات تانية ان شاء الله. ممكن انا نفسي استضيف الكابتن سعفان الصغير
0: طبعا.
1: عايز اقول له ايه نوعيه السباب او اللوم او الحديث اللي دار بينك وبين الحكم لما عشان كده اضطر ان هو يطردك؟
0: ده اللي يوسف عايز يعرفه. نوع السباب.
1: لا يعني ايه اللي حصل
0: ما بينكم؟ هموت واعرف ايه اللي قلته, قال لك ايه وقلت له ايه
1: وخلاه يطردك. يعني دي من الحاجات اللي نفسي اعرفها, ونفسي اعرف برضو ونفسي اعرف اللي اتقال لهم بالظبط في ماتش نيوزيلندا اللي بين الشوطين. بالحذافير بقى.
0: بالحذافير. عايزين نعرف كل حاجه.
1: امبارح اللعيبه طلعت اتكلمت, انا اتفرجت على كذا انترفيو على فكره بالليل.
0: ليه ما حدش ماشي اتفضل
1: كمان. اللعيبه كتير قوي طلعت اتكلمت عن فكره ان انت يكون معاكي حد بوزن صلاح في الفريق. ده بيدي تقل ليكي وبينزلك راكبه نفسيا على المنافس, بسبب ان انت معاكي عالم من اعلام الكوره عالميا دلوقتي وهو محمد صلاح, لدرجه ان قبل ماتش الارجنتين بيقول لك صلاح كان في حته هو دايما يقول لك انا بعمل لحظات تامل كده قبل الماتش, بشوف الماتش قبل ما انزل الملعب, فبيبقى قاعد لوحده في حته كده, فخرج بره اوضه اللبس بيقول لك هو قاعد كده. ميسي يعني اعظم لعيب في التاريخ جاله, فهو اللي جه يسلم عليه وهو اللي في وسط اللعيبه, فيقول لك احنا كنا منبهرين مش ان ميسي واقف وسطنا, ان ميسي بيدي الوزن ده لصلاح, مش مستغربينها بس هم مبهرين فعلا ان هم داهم دفع اقوى ان احنا معانا نجم
0: طبعا,
1: ومعانا من الاخر كده بالبلدي معانا حته تقيله في الملعب تدينا وزن
0: صح
1: قدام اي فريق في العالم ايا كان هو مين, حتى لو بطل العالم نفسه. فدي حاجه كانت اللعيبه امبارح كلها بتتكلم عليها, محمد هاني اتكلم عليها, ورامي ربيع اتكلم على نفس أكيد. النقطه بالظبط. ده في برنامج وده في برنامج تاني خالص. وفي هيثم حسن طلع امبارح, وفي يعني هيثم
0: بيحاول.
1: لا لا انا فهمت ان هو كان في اوضه اللبس كل ده بيشتغل, انا عامل نفسي ان هو بيرقص معاهم, بس هو مش فاهم ايه من بتاعه ومصدع. بس انا تمام يا جماعه,
0: هو بيمشي دنيته بقى خلاص,
1: خلونا نروح على العشاء وكده. هو اكيد في عشاء مستنيين في الاوتيل, فاللي هو ايه خلونا نعمل اي حاجه. ماشي,
0: نفسي يعملوا زي فيلم وثائقي كده, لو في حد بقى كان بيصور الكواليس والتدريبات وكل اللي بيحصل كده, نجمع الفيديوهات دي كلها ونعمل كده فيلم, والله العظيم هيبقى خطير. يا رب يكون في حد فكر انه يعمل كده او معاه ماتيريال, يعني محتاجين نفضي التليفونات ونشوف. نقدر ان احنا نطلع بفيلم لذيذ كده عن حياة المنتخب المصري في كاس العالم.
1: يلا بينا, هنستنى منكم مشاركتكم معانا في حلقه النهارده. لو انتوا عندكم برنامج وناويين تستضيفوا حد من الجهاز الفني او من اللعيبه وتسالوهم على سؤال واحد متعلق بمشاركتنا في كاس العالم 2026, هيكون مين وهتسالوه ايه, ابعتوا لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديد سعر الذهب دايماً، وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة.

محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرافعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنبدأ معاكم الساعة الثانية ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وكنا سألناكم لو هتستضيفوا حد من المنتخب من الجهاز الفني، لو نفسكم تسألوا سؤال معين، تعرفوا حاجة، تسألوا عن واقعة معينة، لو هتقعدوا تعملوا معاهم انترفيو كده، ايه السؤال اللي نفسكم تسألوه لهم؟ ايا كان السؤال ايه، حتى لو كان حاجة يعني ضيقة جدا كده بس انتوا نفسكم ان انتوا تعرفوها. طيب في اسلام عبد الوهاب بعت لنا بيقول لنا احنا عشان نتعافى ما نتفرجش زي ما انا واصحابي بنعمل بالظبط ونركز في الدوري بتاعنا الممتاز.
2: بص انت ممكن يعني انا
1: ممتاز جدا. ماشي، المهم يعني ان هو عايز
2: شال هم الدوري بتاعنا الممتاز اللي انت مستني تركز فيه ده، شال هم ان احنا نرجع للحدوته دي تاني. بس يلا
1: الواقع
2: يلا
1: نرجع للواقع بقى، نرجع للواقع بتاعنا. هو عايز يسال عمر مرموش يقول له ليه بجد ليه. ده سؤال دكتور عبد الله كمان، يعني الاسئله كتيره رايحه على مرموش. عايز استضيف عمر مرموش واقول له في جي.
2: صباح الفل.
1: صباح الفل يا دكتور عبد الله. ماشي، في حد تاني برضو بيقول هستضيف عمر مرموش وهطيب خاطره واقول له ما حدش بيفضل متالق على طول.
2: يلا بينا.
1: ماشي. يعني مطلق الحريه لينا، مطلق الحريه ان احنا نوجه رساله لحد من اللعيبه للجهاز الفني او نسال سؤال. يعني في برضو أسئلة، استنى كنت بشوف في حد بيقول أنا هستضيف دونجا وأقول له هي الصب فعلا بتاعتك ولا مأجرها. مثلا، فأسئلة من النوع ده برضو هتكون لذيذة جدا
2: برضو.
1: كل واحد وعايز يعرف حاجات معينة.
2: صح جدا. طيب
1: في مين تاني؟
2: في حد كان بيقول أنا عايز أسأل محمد هاني إزاي قدرت تمسك نفسك وإن أنت تتدارك موقف إن أنت أحرزت هدفين، يعني هو كان غير موفق في اللقطتين دول بس هو عمل بطوله كبيره جدا جدا محمد هاني الصراحه. فيعني
1: طبعا
2: فطبيعي ان هو فكره ان هو قدر يلم الموضوع وقدر ان هو يحافظ على تركيزه في المباراه، ده اكيد خد منه وقت ومجهود ذهني كبير جدا، خصوصا ان هو تعرض لبعض المضايقات كده من احد الصحفيين، خانوا التعبير في الـ في الـ في المؤتمر الصحفي يعني.
1: بس عجبتني جدا.
2: ايا كان يعني قدرت ازاي تتخطى الفقرة دي؟ فطبعا ده سؤال جميل جدا يعني
1: جدا. احنا عرفنا تاني يوم ان هو كان في اصابة جامدة، حصل له اصابة جامدة، كان في خبر نزل ان
2: مفيش
1: هو
2: ما لعب الماتش اللي بعده زي الفل.
1: ما انا عارفة بس يعني كان في شبه
2: ارتجاج. الجولين ما لهمش علاقة بأي اصابات.
1: ماشي.
2: ارتجاج.
1: كان في خبر والله بيقول كده
2: بعد الشر، يعني انا ما سمعتوش صراحة.
1: بيبقى في حاجة اسمها شبه ارتجاج كده، بيبقى هزة بسيطة في المخ. سواء الحمد لله يعني كان تمام وزي الفل.
2: تمام.
1: ماشي. في أحمد متولي بيقول عايز أسأل زيكو جاي الأهلي إمتى؟ إمتى؟ في الساعة كام؟
2: ماشي.
1: خلاص.
2: في حد كان لسه بعت لنا برضه بيقول أنا عايز أجيب مصطفى زيكو عشان يحكي عن قصة كفاحه بالتفصيل من غير ما أقعد. عندك حق والله، لأن في بعض الناس لما بتيجي تستضيف حد دايماً يسأل السؤال، لسه الولد هيحكي بقى قصة وهنشوف فيلم قدامنا، يوم سأله سؤال تاني. فأتمنى إن شاء الله يعني زيكو اختار كده برنامج، هو طلع عامة اوريدي، بس يعني لما يجي يحكي على القصة دي يعني الناس تديله فرصة إن هو يتكلم عنها.
1: طيب في خالد جمال كمان بعت حاجة بيقول هستضيف إبراهيم حسن لوحده وخليه يحكي لي عن جمدان علاقته بحسام.
2: صح والله،
1: ده فيلم تاني بقى، ده فيلم وثائقي تاني غير اللي انا كنت بقول عليه اللي هو الكواليس بقى كاس العالم، منتخبنا في كاس العالم وكل حد كان بيحصل ايه، علاقة كابتن حسام بكابتن ابراهيم حسن. حاجة يعني، وشفنا صور كتيرة ابتدت بقى تنزل لهم، صور قديمة ليهم زمان وهم على طول، العلاقة الجميلة اللي بتربطهم ببعض وان هم بجد هم مراية لبعض، نشوف فيديوهات كتير وهم سبحان الله نفس الحركة بتتعمل، نفس المشية، نفس كل حاجة كل حاجة. فبجد حابين ان احنا نعرف اكتر عن الموضوع ده.
2: لا وتم استضافتهم امبارح كده في برنامج في فندق اقامتهم في الساحل الشمالي يعني. كانوا هما الاثنين المذيع كان يسأل سؤال يوجهه مثلا لكابتن حسام فبريمي لان الاجابة ممكن تكون منقوصة فيقوم مكملها فتلاقي فجأة فحسام يوم قال ايه مثلا يعني اللي ابراهيم عايز يقوله لك فيقوم داخل مكمل على القصة بتاعته فالاثنين بيكملوا بعض وبيلحقوا بعض دايما فيعني ربنا يخليهم لبعض الصراحة ودون درس كده معين. في حد كان بيقول على فكرة انا عايز اسأل كابتن حسام حسن ازاي قدرت جمعنا كلنا تاني حواليك رغم ان انت كنت مزعل اهلاوية وزملكاوية وناس كتير منك ولكن الناس كلها دلوقتي في ظهرك وبتحبك وسامحوك يا اخي مش صباح الفل
1: الناس ايه ده العالم كله ده العالم كله بيحكي
2: لا حالة جديدة في الكرة المصرية حالة جديدة يعني ان احنا ما يعني او حالة بقى لنا مش جديدة يعني طبعا جديدة وصلنا في كاس العالم وتحقيقنا اول هدف اول مكسب لينا في كاس العالم وحاجات كتير جدا ولكن الحالة اللي بقى لنا فترة كبيرة ما حسناهاش ان الجمهور ملتف حوالين منتخب بالاهتمام ده
1: صح.
2: حتى كابتن ابراهيم امبارح طلع يتكلم يقول لك احنا عايزين نرجع تاني الجمهور عشان استادات امريكا مهولة بيقول لك مرعبة للمشجع اصلا واقف في المدرجات فما بقولك باللعيب اللي في ارض الملعب اللي شايف الاعداد المهولة دي فبيقولك احنا محتاجين تاني لعبتنا ترجع تاخد الثقة تاني من فكرة وجود جماهير ده هيفرق معانا أكيد. في البطولات اللي جاية
1: اكيد لا وانا شايفة ان الموضوع ده حصل فيه تغيير رهيب يعني في برضو حسن علي بيقول احب استضيف هيثم حسن واقول له انت حتة جاتوه في الكرة المصرية وياريت تستمر على نفس الاداء مش عايزين نخوف بس الولد هو انا حاسه مخدود بص بقى شهيره شوف بقى اسئله البنات نفسي اسال شوبير عمل ايه مع خطيبته انتشر فيديو طبعا لمصطفى شوبير وهو بيتكلم في التليفون واضح ان كان
2: لا كان بعد ما رمى التيشيرت
1: ما هو كان واقف بيكلم في التليفون بعد ما خلص هم ربطوا الاثنين ببعض طبعا احنا كشعب جميل نحب ان احنا نربط حاجات ببعض ونعمل قصه ونخرجها وكل الكلام ده فهم يعني قرروا ان هو علشان رمى التيشيرت لبنت يعني مشجعه او بنت الولاد اللي كانوا واقفين بيستقبلوهم فخطيبته اتخانقت معاه في التليفون واللي كانت في التليفون دي خطيبته وعايزين نطمن
2: لا اتصالحوا ولا لا احتفلوا امبارح عملوا له احتفال
1: ده السيناريو اللي الناس عملته
2: رجع
1: شفنا الاحتفالات احتفالات تانية خالص بقى فرقه حسب الله كانت موجوده طيب
2: في حد بيقول نفسي استضيف صلاح واقول له ما خدتونيش معاكم في الاوتيل ليه عشان ماشي هو عايز يخرج يعني عايز استضيف عشان اللي هو جبت كيو ار منين
1: ايوه في واحد عامل فيديو
2: كده جبت كيو ار كود منين يا صلاح
1: ايه يا جماعه ده ايه ده في جايبين الكيو ار ده كله منين تاخدونا معاكم
2: ماشي
1: طيب اسلام بيقول استضيف هيثم واساله اتعلم كوره فين طريقه لعبه بتفكرني بحازم امام زيه بالظبط حاسس ان هو يعني ده تشبيه برضو من وجهه نظر اسلام
2: كان ايمن و ستايل مختلف بس طبعا من وجهه نظرك يعني مش صباح الفل ثم الاثنين فنانين يعني
1: طبعا
2: مش
1: كل واحد بطريقته اكيد
2: اكيد
1: شفتوا الفيديو اللي معمول ايه شفتوا نظره الكابتن حسام وهو شايف الكابتن ابراهيم رايح يسلم على سياده الرئيس شفنا والله
2: خدت بالك من حاجه
1: انهي حاجه
2: ان في هيراركي كده في او في نزول سلم وظيفي بس اللي هو يعني
1: ترتيب معين
2: طبيعي ان كابتن حسام يخش لانه الهيد كوتش او هو المدير الفني للمنتخب لا دخل كابتن ابراهيم الاول
1: أي. لا هما جميل والله جميل
2: ده حقيقي
1: ما شاء الله عليهم
2: ده حقيقي والله
1: حقيقي يعني. شفت امام عاشور وهو بيسال الراجل موت والله اسلم عليه كده بيتاكد يعني لا انا عندي اسئله كتير قوي عامه
2: في مين تاني في حد عايز يستضيف زوجة الكابتن حسام بيقول لها بقى عايزين نطلع بقيه المكالمات اللي هي بقى مش طالعه على الهواء
1: ده موضوع تاني بقى
2: يعني انا اعتقد ان هي المكالمات كلها بتبقى منزله زي يعني اللي هو
1: عشان بس في لخبطه في لخبطه مش عارفين هنا ولا هنا. كان في اكشن
2: الفيديوهات المؤثره. كابتن حسام بيكلم زوجته بيقول لها كنا قريبين قوي.
1: خلاص بقى خلاص خلاص والله يعني
2: كذا مره ورا بعض.
1: دي الحاجات اللي مش مخلياني عارفه اتعافى.
2: والشباب بتاعت السوشيال ميديا عندنا في مصر ما بتتوصاش الصراحه. راحوا واخدين الصوت على لقطات من ماتش الارجنتين واحنا قريبين قوي فعلا على صوت مزيكا حزينه بتقطعني من جوه.
1: جابونا الارض اكتر ما احنا اصلا اللي هو حد يطلعنا من هنا كفايه. لا لا لازم تعمل فيلم لازم تعمل فيلم. لو حد ناوي يا جماعه انا موجوده معاكم في المشروع ده. يلا

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-4 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينغلونج بلعت ما بياكلش كاوتش قافش قافش سكته لينغلونج.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
4: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم فام على tiktok.com/@نجوم فام.
6: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار، كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طاق.
7: حلي الوحيد ان ابعد بعيد.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: كانت لذيذه برضه. هتسألوا إيه يا جماعة؟ عايزين تسألوا إيه؟
1: حد بيقول لك عايزين نعمل جلسات تعافي جماعية شعبية وحسبي الله. محمد صباح الفل عليك يا حمادة.
0: يا ريت يا محمد. بنحاول بنحاول على قد ما نقدر، بس والله فعلا يعني اللي بنتفرج عليه واستقبالنا، استقبال الشعب المصري كله للمنتخب بجد يعني مساعد على التعافي شوية، ان احنا قد ايه مبسوطين وفرحانين وقاعدين كنا مستنيينهم بفارغ الصبر، اللي هو رجعوا وهنعوضكم. فاحساس اللي هو احنا مستنيين منتخبنا نطبطب عليه واحد واحد، وفي نفس الوقت كمان نشكره وندعمه ونقول له ان احنا واقفين في ظهركم مهما حصل، وشفنا المجهود الجبار اللي انتوا عملتوه، وحتى لو كان في شويه حاجات كده وقعت منكم ده طبيعي، ما هو ما ينفعش ان احنا نكمل حاجه بشكل مثالي، دي حاجه طبيعيه جدا، بس المجهود واضح جدا جدا. الاستقبال بدأ من أول طيارة، كمية شرفتونا اللي كانت بتتقال لهم كانت مكتوبة في كل حتة قدامهم، وبنحاول ان احنا بجد يعني نرحب بيهم، لو انتوا بجد كنتوا وحشين، احنا قاعدين متعطشين ان انتوا ترجعوا علشان نعوضكم عن اللي حصل، لان العالم كله مش احنا بس، العالم كله بيتكلم عليكم وعلى شجاعتكم وعلى الموقف اللي انتوا صدر منكم وعلى الحاجات اللي حصلت فيكم. فاحنا فاتحين دراعاتنا ومستنيينكم نتعافى كلنا مع بعض.
1: طيب في مو بعد بيقول صباح الفل، ده اللي كان هيبعت لمرموش طيب خاطره، وبيقول كمان في حاجات ما كانتش ليها لازمه قبل المباراه. لا والله عادي دي، لا ما انا شايف الصراحه ان ملهاش علاقه، بس ده طبعا من وجهه نظرك، واكيد وجهه نظرك
0: اكيد طبعا
1: تحترم. طبعا
0: وجهه نظره
1: اكيد. في حد بيقول انا نفسي استضيف الكابتن ابراهيم حسن واقول له يحكي لنا عن المشكله اللي حصلت في الفندق مع مسؤول الامن. طبعا
0: ايوه طبعًا. انا عايز اعرف تفاصيل الخناقه دي. محبش ابدا اشوف فيديو كده وانا مش سامعه بيقولوا ايه.
1: في فيديو امبارح نزل من كاميرا وسط الموضوع.
0: وسط الموضوع؟
1: الكاميرا كانت متركبه هنا. أوه.
0: ايه ده؟ دي مين اللي
1: حد هناك ونزلت.
0: حد هناك
1: وسامع صوت بقى كابتن ابراهيم بقى
0: الامن بيكون معاهم كاميرا عشان يشوفوا كل حاجه.
1: نزلت.
0: عايزين نعمل الموضوع ده.
1: نزلت.
0: ماشي.
1: ايه؟ نسكت. في شاهد من اسوان بتقول عايز اسال عن موضوع التنمر من الاهل. ده
0: ايه؟
1: ده توجيه السؤال ده لمين؟
0: ايه؟
1: ده ولا ده موضوع تاني ولا ازيك يا شهد من اسوان إيه؟ ازيك عامله ايه؟
0: منورانا يا شهد. قولي لنا لو عايزه تسالي حد من المنتخب سؤال، عايزه تستضيفيهم تستعلمي عن اي حاجه كده، حتى
1: تاخدي نصيحه من حد.
0: تدي نصيحه
1: بالظبط،
0: مفيش اي مشكله يعني، تنتقدي براحتك اكيد،
1: تمدحي، تعملي اي حاجه، بس انت هتستضيفي حد من نجوم المنتخب سواء من الجهاز او من اللعيبه، وهتساليه سؤال واحد او هتقولي له حاجه واحده، هتكون ايه هي الحاجه دي
0: بالظبط كده.
1: تمام. فهد بيقول مش عارف اوصف لكم الحاله اللي حصلت بره مصر في الوطن العربي، كل حبايبنا واهلنا هنا كانوا قلبا وقالبا مع المنتخب المصري زي ما بيكون منتخبهم بالظبط، وبدون اي مبالغات والله.
0: طبعا
1: صباح الفل.
0: والله طبعا حاجات دي بتاثر فيا قوي بجد يعني.
1: في حد عايز يسال اللعيبه مين في كل خد تيشيرت ميسي؟
0: ايه ده؟ حد خد تيشيرت ميسي؟
1: يعني قصده لو حصل تبادل يعني
0: ما اظنش انه حصل تبادل. ما اظنش ان
1: بس انا بحب قوي
0: ده الماتش ده بالذات يعني،
1: انا بحب قوي
0: انا هناخدها بقى،
1: احب اعرف مين بعد الماتش مين
0: اعمال بيه.
1: لا لا استني بقى. انت عايز حاجه من قطر؟
0: انا عايزه حاجه من قطر. ننتقم بقى ننتقم. لا لا شايله منه والله، شايله منه يعني. انا عمري في حياتي ما كنت اللي هو ميسي وحاجات كده يعني، بحب بصراحة رونالدو يعني، بس ما فيش التيم اللي هو انت تيم ميسي ولا رونالدو، بس انت وقعت، مش وقعت من نظري، انت مش موجود.
1: خلينا بس متفقين ان الراجل ما عملش حاجة غير ان هو ساعد منتخب بلده ان هو يوصل للدور اللي بعده.
0: لا لا لا لا, لا. متخاذل.
1: متخاذل
0: وعميل
1: يعني، ممكن يبقى اي حاجه غير انه يبقى متخاذل.
0: لا
1: يعني هو شايل المنتخب على كتفه. مين ده؟
0: يعني ماشي شايل منتخبه على كتفه اكيد، وعامل يعني اللي عليه وزياده وكده، بس كلمه الحق تطلع. المفروض المفروض يعني يعني شخص بهذا الحجم الكروي في المكانه دي يعني، المفروض ان انت ما تبقى احسن من كده. بس يلا الناس بتبان على اصلها.
1: حد بيقول لك الفيديو ده من الشرطه نفسها واتذاع في قناه
0: الشرطه نفسها
1: دي
0: أكيد.
1: الكاميرا اللي
0: طب اول ما قلت لي متعلقه هنا في صدره يبقى هذا الشرطه
1: بالظبط. في حد بيقول لي عايز اسال محمد صلاح ليه كنت بتضحك لما اتكلمت مع الحكم في ماتش الارجنتين؟
0: احنا عرفنا بقى عرفنا ان هو كان خلاص فاهم اللي فيها، اكيد كان بيترد عليه رد متخاذل اللي هو ان عمل من بنها، حتى بنها ما يعني ما نتشرفش ان انت تكون من بنها اللي هو الحكم يعني. تمام، فخلاص صلاح فاهم اللي فيها فبقى يضحك، عارف ضحكه ال يلا ماشي حسبي الله ونعم الوكيل.
1: في حد عايز يستضيف الحكم نفسه، عايز يستضيف الحكم ويقول له
0: لا ما هو يقول ايه دي هخليها بعدين بقى عشان
1: هل الاكونت بتاع الست هو ده حقيقي ولا لا، عشان احنا انا لقيت ان في ناس وصلت لاكونتات
0: اكونت مراته،
1: ده طلع ان كلب عنده بتاعه عامل
0: له اكونت
1: وابن خالته وصل لاولاد عمته،
0: جبنا شجره العيله كلها انت بتهزر ولا ايه؟
1: في حد حط نمرته وبتاع، فاللي هو في ايه اللي بيحصل؟
0: هتقفل الاكونت بتاعك هتعمل اكونت تاني هنجيبه،
1: يعني هو الموضوع ده على فكره
0: هنجيب العيله كلها
1: ليه اصداء عامه بره، في ناس شايفين ان الموضوع ده همجي ان احنا نخش على اهله ومش عارف ايه، بس احنا الناس عندنا ما توصتش الصراحه دخلوا على
0: القصه دي. تمام، هو ده النظام عندنا اللي بيضايقنا
1: طيب
0: نخش في شجرة العيلة.
1: في حد بيقول عايز اسأل حسام حسن هي بجد لما بصقت في حاجة جات فيهم ولا كله ماشي؟
0: يعني ده سؤال ضيق جدا.
1: حلوة حلوة.
0: يعني هو مش المهم الهدف، المهم الحركة نفسها، ان الرسالة وصلت باين قوي ان الرسالة وصلت، انت عايز تتأكد هي وصلت حرفيا ولا لا. وصلت في وشهم، وصلت بالسلامه في وشهم ولا لا، يعني ما اظنش. بس هي الرساله وصلت عامه، انتوا ما تستاهلوش اكتر من كده.
1: طيب في حد بيقول انا نفسي اعرف الحركه اللي الكابتن حسام عملها دي بتدل على ايه وعرفها منين؟
0: اتفضل اشرحها له.
1: لا هو ده شعار الفيفا الجديد بتاع يعني
0: من قوانين الفيفا الجديده ان لو في اي حد سمع اي حاجه ليها علاقه بالعنصريه، يعني حاجه ضايقته او اي شاف اي حاجه ليها علاقه بالعنصريه.
1: لا هو ده اللوجو بتاع العنصر اللي هو
0: سيريسيزم
1: ويقول لا للعنصريه
0: بالظبط، بس قصدي ان هي
1: كده ان هو دي اطردوها بره الملاعب يعني. فهو كابتن حسام حس ان في
0: حركه نوع
1: من انواع التفرقه يعني في التعامل ما بين منتخبنا ومنتخب الارجنتين، فهو راح عامل كده ان هو بيقول للحكم رساله منه، يعني اللي هو يعني هو كان مصنفه ان هو شايف ان هو عنصري يعني.
0: نروح بقى كحكم بقى عادل محترم يروح يساله ايه؟ لا هو طلع الكارت الاصفر، كان عنده فرط كره صفر بس كده، الحركة معناها ايه؟ للعنصرية.
1: في حد بيقول طب انتوا هتستضيفوا ايه؟ ما انا قلت ان انا عايز استضيف كابتن سعفان الصغير واساله يعني الحكم، انت قلت ايه للحكم خلاه يفهم ان انت
0: بالظبط
1: فراح مديك الكارت الاحمر؟ هموت واسمع من كابتن سعفان الصراحة، هموت واقعد مع كابتن سعفان باي شكل من الاشكال.
0: المهم
1: خلينا نطلع نسمع شاني انا بعدك، وبعد كده نقول لكم على نشرة الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. صباحكم زي الفل، يلا بينا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب6697 جنيه للبيع و6662 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب5860 جنيه للبيع و5830 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب47496 جنيه. سعر الفضة عيار 999 102 جنيه للبيع، 98 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: نجوم اف ام. زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
4: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
5: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
6: وانا في الموقع من الصبح وبروت وربح حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيه، وعملت

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
7: هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين
6: بعدين بعدين بعدين بين

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شفتك هنكلم حد؟
2: انا ما
1: قلتش كده؟
2: ما قلتيش والله.
1: قلتها في دماغي.
2: والله ما قلتيش.
1: هنعمل فيلم ولا لا؟
2: فيلم ايه؟
1: فيلم وثائقي بتاع المنتخب.
2: كان نفسي الرحله دي تبقى اتوثقت.
1: يعني المفروض انها تكون اتوثقت اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد. في حد كان عمال بيصور حاجات كتير، اكيد اللعيبه نفسهم صور، يعني نجمع بقى ماتيريال، يبقى في رحله البحث عن الماتيريال نلمها كده ونعمل بقى فيلم لذيذ.
2: في حد عايز يسال سؤال لمهند لاشين، سؤال جميل برضو. إيه؟ وسؤال عامه
1: حابب تساله
2: تلفزيوني؟ لا سؤال تلفزيوني، اللي هو احساسك بايه لما انت كنت متعرض للايقاف. مهند توقف ماتش استراليا وكان واخد بسبب تراكم الانذارات عليه، يعني في حين ان في لعيب تاني من منتخب امريكا كان مطرود والطرد بتاعه اتلغى عشان يلحق ماتش بتاع دور بتاع بلجيكا.
1: احنا متعوزين بقى على التفرقه العنصريه.
2: بيقول له يعني احساسك كان ايه ساعتها ان انت يعني انتوا الاثنين موقفين، هو الايقاف بتاعه اتشال وانت الايقاف بتاعك كان لسه ساري.
1: ايه ده صحيح؟ هو في ايه؟
2: صح، في حد بيقول انا نفسي اسال كابتن ابراهيم حسن ايه المشكله بتاعت هيثم، ما ابتداش من اول البطوله ليه؟
1: ده سؤال برضه،
2: ده سؤال مهم عامه
1: بتساله.
2: والكلام كانوا بيقولوا ان في مشكله بس في القيد وعشان هو مزدوج الجنسيه، وان احنا بس هو لعب معانا ماتشات وديه قبل البطوله. الموضوع لسه مش مفهوم قوي، يعني هو مش واضح يعني بشكل حدش طلع اتكلم فيه باستفاضه كده. فحتى هيثم امبارح طلع واتسال والحدوته دي كلها برضو انا ما يعني فاهمه، محتاج اديله شويه وقت الكلام ده، ومحتاجين حد برضو خبير بقى في اللوائح وكده يقول لنا ليه هيثم حسن ما شاركش من اول البطوله.
1: سؤال برضو مهم جدا فعلا.
2: في حد بيقول انا ضحكت لما المصريين كلهم افتكروا ان هم جابوا لينك مامه الحكم الفرنسي ودخلوا عملوا اغضبني على كل البوستات اللي عندها، والست كانت بتنزل فيديوهات تحضير حلويات، ولما فهمت قالت ان ده تشابه اسماء، والناس بتقول لها في الكومنتس لما اخذه يا حاجه اكسكيوز مو. ماشي،
1: عاجبني قوي ان احنا يعني ما طلعش اصلا الاكونت الحقيقي بتاع.
2: لا في واحده ثانيه كان كده، ما اعرفش بقى، ما خلي بالك في حاجات كتير انتشرت. في نمر تليفونات انتشر، انا ما اعرفش برده جابوها منين برده، بس تمام.
1: هو كان حاطط رقم تليفونه في اكونت من الانستغرام، دخلوا خدوا رقم التليفون وما سابوهوش في حاله.
2: في صحيفه فرنسيه قالت ان في محامي وصلته رسائل كتير وتهديدات، المحامي قال دولة كاملة بتهاجمني بسبب تشابه أسماء بيني وبين حكم مباراة مصر والأرجنتين.
1: ده محامي طلع
2: أنا أقنعهم إزاي إن ده تشابه أسماء؟ على فكرة حكم اللقاء نفسه شغال في القضاء في المحاماة.
1: محامي
2: برضه.
1: محامي مرتشي.
2: حاجة يا عمي أعمل
1: في إيه مرتشي؟ وأنا بقول حاجة من عندي.
2: ماشي،
1: انا عايزه اقعد مع الفيفا بقى.
2: حد بيقول لك يا فن عايزه تقعدي مع مين؟
1: مع الفيفا،
2: مع مستر انفانتينو.
1: محتاجه كده اشوف، يعني محتاجه، عندي اسئله كتير قوي. في نظريه مؤامره محتاجه استفسر عنها.
2: في حد بيقول لك عايزين نسال انفانتينو عامه بيحضر ازاي ماتشين في نفس الوقت وهما في ولايتين مختلفتين.
1: اكيد طبعا، ده بيبقى موضوع غريب جدا.
2: غريب، وفي ناس بتقول لك ان ده بتبقى من اللقطات بتبقى مسجله والمخرج هو اللي بيطعم لقطة انفانتينو وسط البتاع
1: طالع. هو وفي دوبلير معاه،
2: مش
1: كل واحد
2: دوبلير بس بيقول لك يعني ان هي بتبقى لقطه وبتتعب، ما اعرفش بس برضو يعني. عايز اسال امام عاشور، كان ايه شعورك وانت بتسجل اول هدف ليك في كاس العالم؟ ماشي، صباح الفل. احس دايما ده بيبقى اول سؤال سيف
1: البرنامج،
2: ولعيبتنا عامه ما بتجاوبش على السؤال ده يعني. مبسوط اكيد، مبسوط بس هو
1: مصدق نفسه طبعا، يعني مش مصدق نفسه اكيد. وفي نفس الوقت مخضوض وعايز يحتفل وخايف، يعني لا اكيد المشاعر بتبقى، يعني تخيل كل واحد فينا لو حقق حاجه كان بيحلم بيها وعملها صح ومظبوطة وكل ده، انت تخيل احساسك هيبقى عامل ازاي. شوف بقى هو احساسه بيكون عامل ازاي، مش مصدق نفسك من السعادة. يعني اوقات بتبقى فيه مخك رافض يصدق ان ده حصل بجد من كتر ما انت اللي هو ازاي. فلا بتبقى خطيره طبعا.
2: ماشي، في حد بيقول انا نفسي استضيف الكابتن مجدي عبد الغني واقول له انت تعرف ان زيكو جاب جوان اكتر منك في كاس العالم؟ صباح الفل
1: كابتن مجدي.
2: صباح الفل.
1: صباح الفل. اخيرا اخيرا حققنا. حققنا. طيب في اي اسئله تاني للمنتخب عشان نبعتها لهم؟ مش يا ابني يا ابني يا ابني انت بتوقفني انت بتشتغل.
2: يلا
1: ماشي. اوكي ماشي. في حد بيقول لنا عايز اسالهم عملوا ايه في الساحل.
2: ايه اخبار الويك اند الشباب؟ عملتوا ايه من غيري؟
1: عملتوا ايه في الساحل؟
2: عملتوا ايه من غيري؟
1: خدوني معاكم.
2: كان لسه في حد برضو بيسال، انا عايز اسال فتوح امام عاشور كان بياكل. ابتدينا نخش في حتت.
1: انا عايز اعرف هو كان بياكله ايه تقريبا. كانت قطعه شوكولاته او حاجه.
2: ماشي ماشي.
1: عايز اعرف الضيقات دي.
2: في حد كان بيقول عايزين نجيب نمرة الطيار اللي كان راجع بيهم، كان في صور نزلت للطيار
1: وهو ماسك التيشيرت
2: العلم.
1: ماسك العلم وهو ماسك التيشيرت.
2: ماشي. في حد بيقول عايز اسال مصطفى شوبير عملت ايه مع خطيبتك بعد حوار التيشيرت؟
1: تاني يا جماعه بنعمل سيناريوهات. بنعمل سيناريوهات وقررنا انه خطيبه شوبير اتخانقت معايا بسبب التيشيرت اللي حدفها للبنت ده. من يا حبيبي صوتك عيني.
2: ماشي
1: تمام. ده كل ده من وحي خيال الفانز الفانزات كلها. هو ما حصلش حاجه الحمد لله، وشفنا الاحتفال والاستقبال لاهل شوبير واصحابه وحبايبه، كنا مبسوطين جدا جدا واحنا بنتفرج والله على الاحتفالات دي كلها.
2: ماشي.
1: يستاهلوا اكتر من كده بكتير حقيقي.
2: في حد بيأدي آلاء عمر صباح الفل. ازيك صلاح وانت ازاي احسن كده؟
1: الاء
2: علي
1: ايه؟ ماشي. بنت ماشي. هتسمعنا ايه؟
2: لسه عندنا كم مسج وبعد كده هتسمعك عشان نختم بقى.
1: ماشي.
2: طيب معنا ايه تاني
1: في جوابتنا؟
2: ايه استضافتك هتبقى مين قلتي؟ امام عاشور. هتسالي ايه؟
1: لا هتكلم معاه شويه كده، عايزه اشوف امام عاشور الانسان، فاهم؟ عايز اكتشفه.
2: ماشي.
1: حاسه انه هيطلع قصه.
2: ماشي.
1: لا عايز استضيفهم كلهم اكيد يعني.
2: اكيد.
1: اسلم عليهم واحد واحد واشكرهم واقول لهم قد ايه فرحتونا وقد ايه كنا بجد يعني بنتعامل معاكم، مش ان انتوا منتخب بلدنا، انتوا اخواتنا والله بجد، وغيرانين عليهم وزعلانين عليهم ومحموقين لهم كل حاجه كل حاجه، واكيد الاحساس ده وصل لهم طبعا من السوشيال ميديا، من استقبالنا ليهم هنا، من حاجات كتيره جدا طبعا.
2: بعد بعد بيقول لزيزو كان احساسك ايه لما لقيت هيثم حسن نزل الماتش اللي شارك فيه يعني، وان هو كان مادي بالشكل ده؟ يعني اكيد كان مهتم طبعا بمصلحه الفريق طبعاً. اكيد واكيد ما فيش لعيب من اللي قاعد بره على فكره مش غيران على مكانه في الملعب، ولكن في نفس الوقت برضو الغيرة الأكبر على البادج اللي هو ملبوس على الفانيلا اللي هم لابسينها. يعني في حد كان نفسه يسأل إحساس حمزة عبد الكريم في أول مشاركة ليه في السن ده وهو أصغر لاعب في تاريخ مصر يشارك في نهائيات كاس العالم؟
1: ده لازم بقى، ده لازم يتسأل برضو، ده لسه متخرج. انت عارف انه اتخرج وهو هناك صغنون قوي.
2: تخرج من منين؟ من المدرسة ولا
1: مش عارفة؟ من المدرسة ولا
2: 18 سنة. ما فيش حد تخرج في الجامعة 18 سنة.
1: ليه؟
2: انت تخرجت من الجامعة 18 سنة؟
1: 18 سنة. والله سنة بدأ كل حاجة بدري عامة.
2: مش حاسس انه
1: والله 18 انا فاكر
2: تخرج من الجامعة 18؟ انت كنت دبلوم اللي هو سنة. فهمت. لا ماشي. لا ماشي خلاص مش مشكلة، بس انا بتكلم
1: تخرجت 18.
2: ماشي. في حد عايز يستضيف رامي ربيعه ويقول له انت كنت اسد في الملعب. صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: رامي عمل كامباك جامده قوي البطوله دي الصراحه يعني رامي عمل بطوله كبيره قوي قوي قوي.
1: لا كان ليه مواقف كمان تحترم حقيقي.
2: ماشي. مين تاني وبيقول اشكره على رد فعله مع الصحفي اللي كان بيتساءل على موضوع محمد هاني.
1: رد فعل جميل بصراحة. يعني ما ردش عليه بس اداله وش كده معين اللي هو يعني مش هرد على أسئلة بالتفاهة دي. يعني نرد على أسئلة مهمة محترمة ليها مخزة معين حاجة زي دي. أنا وبسطت جدا جدا إن حصل يعني تم اتخاذ إجراءات مع الصحفي ده. انت ما ينفعش تبقى يعني صحفيين كتير بيتمنوا ان هم يقعدوا في مكانك وعندهم أسئلة كتيرة جدا مفيدة وتفتح مواضيع كتير وتفيد ناس كتير وانت جاي وصلت للمكانة دي وترمي كلام يعني للعيب على زميله في نفس فريقه. ايه ده؟ حاجة صعب قوي.
2: ما كانش في يعني هو خانوا التعبير او ما كانش في مهنيه الصراحه كامله في
1: لا تمام
2: في اللقطه دي. ولكن يعني ايه ان شاء الله يكون الموضوع اتلم لان هما الاثنين بيقولوا يعني ان هما الاثنين صحاب وكده وعلاقتهم ببعض شديد. هاني و
1: هاني ورامي ربيع؟
2: لا
1: والصحفي؟
2: اوكي
1: لا ما اعرفش بقى.
2: تمام
1: يعني لو صاحبه ما يعملش كده برضه. والمفروض لو صاحبه ما يعملش كده.
2: حد بيقول بلاش فن تقعد مع الفيفا والنبي بلاش يا جماعه بلاش.
1: ليه؟
2: ماشي. في مروان محمد
1: خايف عليهم؟
2: صباح الفل يا مروان بيصبح علينا بيقول يا رب يومكم يكون حلو وعايزين نبعت شاوت اوت لمريم عشان كان عيد ميلادها امبارح. كل سنه وانتي طيبه مريومه يا رب وعقبال يا رب مليون سنه. ومروان بعت موصي جامد قوي قوي على الرساله دي فصباح الفل والهنا عليكي.
1: صباح الفل. في اي اهداءات اخرى؟
2: في اي اهداءات اخرى؟
1: حد من صحابك عايز افراح اعياد ميلاد ليالي ملاح؟
2: طبعا احنا عايزين نصبح على ليلى القصاص. صباح الفل عليك يا لولا وصباح الفل والجمال عليك انت وابراهيم. ويعني
1: شفت فكرتك
2: ازاي؟ سمعونا دلوقتي من الشروق من اخر الدنيا. صباح الفل.
1: كوكب الشروق. صباح الفل عليكم انتوا الاثنين.
2: صباح الفل والجمال عليكم ونشوفكم ان شاء الله بكره. هنسيبكم بس دلوقتي نعلي الراديو كده ونبتدي اليوم بمود مختلف. هنسيبكم دلوقتي مع الشمس وهوا حمزه نمره ونقابلكم بكره تاني في نفس الميعاد.
1: يلا بينا
2: صباحكم زي الفل. يلا بينا.

0: لمعلومات أكثر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057. رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: نهو طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان،
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور دلوقتي. اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
3: العاشرة صباحا على نجوم اف ام،
4: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
3: الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء الى دولة قطر في وفاة الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
4: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري والعماني تطورات الاوضاع الاقليمية.
3: الجيش الامريكي يعلن انتهاء الجولة الثالثة من الضربات الموجهة ضد ايران.
4: هجمات ايرانية تستهدف عمان وقطر والامارات والكويت والبحرين.
3: الدفاع القطري تعلن تصدي قوته المسلحة لهجمة صاروخية.
4: مباحثات لوزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا والعراق.
3: قافلة زاد العزة 232 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
4: وزير الري يؤكد التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل.
3: طلاب الثانوية العامة النظام الجديد يؤدون امتحان الرياضيات البحتة والأحياء وعلم النفس للنظام القديم.
4: إنجلترا والأرجنتين تصعدان إلى نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على النرويج وسويسرا.
3: اليوم أجواء حارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
4: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح. وحشتوني جدا جدا، حاسة أنا سايباكم بقالي كتير، يعني في إيه، في أحداث كتيرة حصلت، أنا سايباكم من قبل الماتش، فحاسة أنه في حاجات كتيرة قوي حصلت الأيام اللي فاتت وفي في الويك أند، والحاجات دي كلها لسه بنعمل كلنا موف أون كده، احنا متكلمناش في الموضوع ده، وحاسة أنه خلاص يعني مش هنتكلم فيه، يعني خلاص اللي حصل في ماتش مصر والأرجنتين خلاص، يعني ايه، انا سبتكم من بدري شويتين، فخلاص احنا بنبدأ اسبوع جديد. ومعرفش انتوا زيي ولا لسه متابعين، بس انا بالنسبة لي كأس العالم خلص خلص بجد، يعني واللي هو مش ان انا بإرادتي اللي هو حاسة ان انا في ماتشات وانا مش متابعة، لا هو في عقلي هو خلص، يعني لما بسمع اللي هو ايه ده مش عارف مين ومين كانوا بيلعبوا مبارح، اللي هو ايه ده ده في كاس عالم، ما خلاص انا المنتخب رجع ارض الوطن، انا شكرا كده خلصنا وقفلنا الباب عادي جدا. فطمنوني عامه عاملين ايه وايه الاخبار، وعملتوا موف اون كده ولا لا، وابتديتوا الاسبوع ازاي. كلموني على 3835022 او ابعتوا لي على 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6. بما ان هنعمل النقله دي وخلاص بنشوف بقى ايه، يعني كلنا عمالين بنتابع الاخبار واخبار الماتش ومش عارفين ننسى قوي، وكل ما نشوف فيلم ولا نشوف حاجه على السوشيال ميديا ولا كده خلاص بقيت الموضوع كل شويه بتفتكره، فاحنا هنحاول كده ايه تدريجيا نروح لحياتنا الطبيعيه تاني، يعني ننقل بقى ايه من الكوره، وبقالنا حتى احنا هنا في كام حلقه كنا بنتكلم بحاجات شويه ريليتد بالكوره، هنحاول ايه بالتدريج كده نرجع تاني للحياه ما قبل كاس العالم كنا بنعمل ايه. وفكره ان احنا ابتدينا بقى خلاص راجعين الشغل، وابتدينا اسبوع جديد بقى خلاص وامرنا لله، اهو ادينا جينا اهو. فدايما بحس انه في اي وظيفه وفي اي شغلانه الفريق بتاع الموظفين زي فريق الكرة كده بالظبط، يعني برضو ماشي الأيام اللي فاتت بتكلمنا عن الماتش مصر والأرجنتين وانه الحاجات الظلم التحكيمي والحاجات دي، ولكن برضو كانت في ناس اللي بتفهم في الكرة شوية كانت بتقولك ان في شوية أخطاء فنية من عندنا أو من بعض اللعيبة. ففكرة أي شغلانة، احنا النهاردة بقى هنتخيل بقى ايه فريق الكرة ده عندك انت في الشغل، في ناس بتحس انه هو الجوكر، هو اللي بيمشي كل حاجة، هو لو اي حاجة متأخرة في الشغل هو ممكن يعملها. بتلاقي ناس قائد زي محمد صلاح كده، اللي هو قائد، هو عارف كل حد بيعمل ايه، بيرفع الروح المعنوية للتيم بتاعه، بيحاول طول الوقت ان الشخص المشاغب او اللي بيعمل مشاكل او اللي مش قوي هو هيبقى عارف يوجهه ازاي. وفي الشخص بقى اللي بيعمل مشاكل، في الشخص اللي هو يا ابني ما تسيبنا نشتغل، يعني ما تسيبنا، انت جاي تبوظ الشغل، يعني انت ما لمنك ولا كفايه شرك، اللي هو ما خلاص بقى يعني سيبنا نشتغل، اما هو لا انا جاي ابوظ، انا جاي اخرب، ما مش نافع معايا، او انا جاي اللي هو ايه انا مش همشي الشغل برضو، اللي هو انت مش مطلوب منك غير 1 و2 و3 اعملهم وخلاص، لا مش عاجبني قوي مش حاسسها، طب انا هعمل، طب اشمعنى ده معايا مش عارف ايه وانا مش معايا، بتحس ان هو طول الوقت هو في مشكله. في الناس الثانيه اللي بتلاقيها عامله كده زي زيكو كده، اللي هو مهاري جدا، هو شاطر جدا، هو يعني اللي هو هيدن جيم زي ما بيقولوا او جوهره كده، كنت فين يا ابني من زمان، بس هو بيعمل الشغل بتاعه وهترجع وراه هتلاقي فيه شطاره خطيره، هو بس مش بيسوق نفسه كويس، هو بس مش من الناس اللي عامله قلق في الشركه عندك، اللي هو شوف انا عملت ايه، شوف انا وصلت لفين، لا هو ايه هتحطه في المكان هيأدي جدا ولكن بهدوء. محمد هاني اللي هو اللي مطلوب منه هيعمله بحذافيره بالقانون بكل حاجه، اللي هو ايه انا شاطر جدا بعمل الحاجه كما قال الكتاب. فبحس في كل شركه وفي كل شغلانه في العناصر دي باختلاف بقى ايه كل شغلانه عامله ازاي وكل موظف مطلوب منه ايه، ولكن شويه العناصر بشويه المسميات دي موجوده. فانت ممكن تقول لي انت مين، مركزك في الشركة ايه، وايه النوع اللي انت بتحب تتعامل معاه جدا وبيريحك جدا في الشغل، ولو انت راجل مدير يعني بتحب جدا يكون موجود في التيم بتاعك، وايه النوع اللي بتحس انه يا ساتر يعني ماشي هشوف هتعمل معايا ايه، يعني ممكن تبعد عنه الى اقصى درجه، يعني لو هو هيشتغل في المشروع ده انا ما مش هشتغل فيه، شوفوا لي مشروع تاني، هقعد في بيتنا، ما ابعدوا عني. ممكن يبقى النوع ايه، فابعتوا لي على 015 59 55 1006 كده ننم على بعض الموظفين النهارده. وتعالوا نبدا باول فزوره، وبنقول لو موظف بيقبض كل شهر 12,000 جنيه اتعاقب ومرتبه اتخفض بمقدار التلت، هيبقى بيقبض كام في الشهر؟ لو هو بيقبض 12,000 جنيه وتعاقب ان مرتبه قل التلت، هيبقى بياخد كام في الشهر؟ ابعتولي على 015 59 55

0: توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه مكملين معاكم لسه بقى بنشوف انواع الموظفين، وزي ما كنا بنقول انه كده كده كاس العالم وكرة القدم والمود اللي احنا فيه دلوقتي، الفريق بتاع كرة القدم ده زيه زي اي فريق في اي شركة، هتلاقي فيه شوية انواع كده هي موجودة، القائد بتاع المشاكل اللي ما بيعمل شغله على اكمل وجه، الجوكر اللي بتحطه في اي مكان هيبقى بيأدي. فانت ايه النوع اللي انت بتحب تتعامل معاه، وايه النوع اللي بتحب تبعد عنه، وانت نفسك نوعك ايه في الملعب وفي في الشغل عندك. معايا بقى محمد صباح الفل.
3: صباح الفل.
2: عامل ايه؟
3: كله حلو تمام الحمد لله. انت ايه اخبارك؟
2: كله حلو الحمد لله. انت في طريقك للعاصمة؟
3: بالظبط.
2: توصل بالسلامة ان شاء الله. طب الطريق ايه، كويس؟ زحمة مش زحمة؟
3: لا الطريق سخنة تمام.
2: ده طب حلو، توصل بالسلامة ان شاء الله. قول لي بقى انت ايه في الموظفين، انت نوعك ايه كده، بتحس نفسك ايه؟
3: هو في نوعين يمكن انت ما قلتهمش بس موجودين كتير.
2: ايه هما؟
3: النوع اللي بيعمل شغله وبيعمل كل حاجة وفعلا ما حدش بيتكلم عنه.
2: ايوه.
3: وتلاقيه دايما مظلوم وحاله كده، ممكن ترقيه تيجي وتروح وما ياخدهاش.
2: ايوه.
3: لو حاجه كده محمد هاني.
2: ايوه. اللي هو غلبان فعلا، ودول موجودين كتير، اللي هو ما بيبقاش عارف يسوق شغله، ما بيبقاش عارف اللي هو اتكلم
3: ما عندوش البيرسونال براندنج دي، يمكن ما بيبقاش شاطر فيها قوي.
2: صح.
3: هو شاطر تكنيكال اكتر.
2: صح جدا. والنوع التاني
3: في بقى النوع الميسي.
2: النوع الميسي ده
3: المدلل.
2: ايوه
3: اللي هو عمل الحاجه ما عملهاش، هو الترقيه بتاعته وهو اللي واخد السبوت وهو
2: يا وهو محمد
3: اللي متلمع.
2: على كم الناس اللي جم في دماغي. جيت على الجرح يا محمد. لانه فعلا والله، وده هتلاقيه في اي شغل فعلا، في زي ما انت قلت الفتى المدلل او الفتاة المدللة، هو يا حبيبي اعمل يا حبيبي، انت غلطت، يا نهار ابيض، ايه الغلط الحلو ده،
3: ربنا مليون جنيه بس.
2: بس يا حبيبي ما تتخضش يا بابا خالص، ولا كأن حاجة حصلت. بتبقى كارثة. طب انت عامه بتحس نفسك ايه اكتر؟
3: والله يعني ما يشكرش في نفسه غير الشيطان، بس فهمك. يعني ممكن هاني
2: بجد، اللي هو انا بعمل الشغل وان شاء الله حقي عند ربنا. عند ربنا
3: كده.
2: طب وايه النوع اللي ما بتحبش غير الفتى المدلل، النوع اللي ما بتحبش تتعامل معاه خالص في شغل، بتحس اللي هو في التيم او في الفريق بتاعكو لا انت عامل مشاكل؟
3: اللي بياخد القيادة عافية، هو لا ليه في التكنيكال ولا ليه في حاجة ولا عارف احنا شغالين في ايه اصلا،
2: محمد
3: بس هو واخد القيادة كده. انا القائد.
2: الله ينور عليك وحياة ربنا. انت مجال شغلك ايه؟
3: انا مهندس.
2: ماشي. خلاص. خلاص كده انتهينا، ربنا يعينك يا رب والله. طيب تعالى نلعب الجيم بقى، وقول لي لو موظف بيقبض 12,000 وتعاقب مرتبه اتخفض بمقدار التلت، هيبقى بياخد كام في الشهر؟
3: يبقى بياخد 8,000.
2: 8,000. برافو عليك. ماشي تعالى نكمل، وقول لي هقول لك كلمه السر. تعالى نلعب كلمه السر. في شخصيه مكتوبه قدامي، حاول تعرف ايه هي من خلال شويه اسئله ممكن تسالها لي.
3: تمام.
2: قول.
3: شخصية رياضية. بيلعب كورة. في مصر. في نادي من الناديين الكبار، اهلي وزمالك.
2: لا هو يعني لا هو منتخب بس.
3: هو منتخب بس. ليكو.
2: لا.
3: مش اهلي ومش زمالك.
2: لا يعني مش اهلي، هو بره، هو محترف بره.
3: لا انا قلت لك في مصر وقلت لي
2: انا قلت لك منتخب بس.
3: بيلعب بره صلاح.
2: ايوه محمد صلاح. ايوه انا كان قصدي ان هو منتخب بس. لا لا ان هو منتخب مصر بس. طيب هقول لك كلمات وقول لي ايه الكلمه اللي مش متوافقه مع الباقيين. بلجيكا، استراليا، ايران، كندا.
3: بلجيكا،
2: استراليا، ايران، كندا. كلهم مشتركين في حاجة إلا واحدة بس.
3: كندا ما كانتش معنا في المسابقة.
2: يا سلام يا سلام يا محمد. برافو برافو عليك ونورتني. وتوصل بالسلامة إن شاء الله. يومك حلو. باي باي. باي باي. صباح الفل. ماشي ماشي ماشي. إحنا لسه مكملين وبنشوف انواع الناس ايه يعني ايه استدلالا كده باللعيبة الكرة واللي احنا دلوقتي عايشينه. محمد فعلا قال اتنين مهمين جدا. اتنين مهمين جدا بالنسبة لي. انا محبش فعلا اتعامل معاهم وجودهم في اي شركة هم موجودين. يعني مش هنقول ما فيش شركة مش موجود فيها الاتنين دول بالذات. ميسي الشركة. الفتى الميسي اللي موجود. الفتى المدلل او الشخص المدلل جدا اللي هو انت مش عارف هو مسك على الشركة ايه. هو يعني هو مش دايما بيكون واسطة. يعني هو في ناس بتبقى خلاص والله ابن المدير بقى هو صاحب الشركة ابن رئيس مجلس الادارة اللي هو خلاص هو مفهوم جدا. ممكن يبقى بيعمل كده ليه. ولكن تبقى في ناس انا مش عارف يا ابني وسطتك ايه يا ابني. انت ماسك على الشركه ايه مخليهم مش عارفين يتكلموا معاك كده. كل غلطه والتانيه كارثه. مخسرنا نص فلوسنا خساره بسبب الفتى ده. ولكن حبيبي دي احلى خساره احنا خسرناها في الشركه كلها. يا نو فداك فداك. خسرنا 1,000,000 جنيه فداك يا حبيبي. ولا يهمك. مطفش كل الناس. كل الناس استقالت بسببه. كاتبه كده في استقالتها انا مستقيل بسبب فلان الفلاني. باشا كسر دغدغ. وايه اللي حصل يعني في الموضوع. عايز ايه ترقيه يلا نديك ترقيه. متضايق من ايه من مرتب يلا نزود لك الضعف. قولي قولي اطلب واتمنى. وما تبقاش فاهم اللي هو يا جماعه طب هو مش شاطر الشطاره دي. طب هو يا جماعه مش ما يعني ايه اللي بيحصل. طب يدخل اي ربح. لا هو ما بيعملش حاجه. احنا ما بنعملش حاجه. ولكن احنا بنحبك. احنا بنحبك ومش عايزينك تبقى زعلان ابدا. فيلا يلا اهم حاجه في الشركه هنمسكها لك انت عشان احنا واثقين فيك. هو كده. فده طبعا موجود في شركات كتيره جدا. واللي واخد القياده بالعافيه برضو نفس الفكره. فكره انه انا قائد بس انا اللي احط الخطه وانا اللي اقول يلا بس. ما فيش حاجه تانية. هو انا قائد عشان يبقى في كده ايه انا في رئاسة كده عليكو اللي هو فيه بس ايه سنة كده انا انت تقولي نعم انت تقولي حاضر. طب ما هو ده غلط. طب ما هو ده احنا مش هينفع. لازم نقسم الدنيا تاني. لا انا قلت كده يبقى كده. فانت عامل ده وانت هتعمل ويوزع المهام يدليجيت كل المهام وانا قاعد بقى مستشار فاهم مدير امن سيكيورتي اللي هو انا قاعد مش بعمل اي حاجة. المفروض القائد ده يبقى مثلا بيحل في اوقات معينة لو في مشكلة هنرجع لك عشان انت قائد بقى. حل يا قائد. لا مين اللي عمل المشكله دي تعالى يلا نجلده. ومش هنحل المشكله برضو. يلا نقعد 3 سنين نشوف مين اللي عمل المشكله بدل ما نحلها. فبيبقى ليا قياده بس عشان ابقى قائد عشان ابقى بقول الكلام ومحدش بيعارضني وانا بتحكم في خلق الله. وشويه كده ايه امراض نفسيه هتطلع على التيم. بس بنروح لفين ما بنروحش لحته. هو انا كده. فدول اتنين طبعا نوعين موجودين جدا في كل الشركات. فقولوا لي برضو لو انتوا بتتعاملوا معاهم موجودين في شركتكم ممكن ننم جدا عادي جدا. وعامه ايه الانواع بقى اللي انتوا بتحبوها. برضو نركز شويه في الجانب الايجابي. النوع اللي انتوا بتحبوه بتحسوا انه لا بتحب تشتغل معاه. النوع اللي بتحب تبعد عنه خالص. ابعتوا لي على 0 15 59 55 1000.

مش عايز اصبح على احمد متولي. صباح الفل عليك وجلال. صباح الفل يا جلال. وبيقول لي انا كاس العالم بالنسبه لي خلص والاحتفال بجد بقى لما ميسي يخسر النهائي. يا رب يا رب يشوف احتفال ولا يشوف فرحه يا رب. وكان نفسي النرويج تكسب، كان نفسي، ولكن يلا حقنا هيجي ان شاء الله. مهاميو صباح الفل عليك يا مهاميو. ماشي. في كمان محمد، انا مش عارف انا مين فيهم بس انا بقول على نفسي المايسترو اللي بحرك الشغل كله. ماشي. بيقول لي بيموف اون ازاي سحله الشغل بينسوا عادي. ربنا معاك يا رب. وفكره المايسترو على فكره دي حاجه صح، لانه دايما بحس اي فريق في اي شركه هو عبارة عن أوركسترا فعلا، هو حد شاطر في حاجة معينة بيكمل حد تاني شاطر في حتة تانية عشان نطلع في الآخر صورة جميلة كاملة متكاملة. مش صح إنه يبقى كل الناس على نفس القدر من الشطارة أو نفس المهارات، لا هو يبقوا بيكملوا بعض، يعني المفروض ده الصح. أحمد عيد، الواحد لحد دلوقتي مصدوم اللي حصل، وكان من رأيي كل الفرق تعلن انسحابها من كأس العالم طالما البطولة موجهة للأرجنتين وماشية بالحب زي ما بنقول. ده صعب يعني، فاهم؟ احنا برضو ايه، الدنيا مش عادلة والعالم مش وردي، فاللي هو لا يعني ده اللي هو المفروض ونعمل والخير ينتصر في الاخر وكده، ولكن هي دي الدنيا للأسف. مش هو انت تعرفه ولا ايه؟ رقم اخر 004. ماشي. صباح الفل. في كمان فيلو، انا بحب الناس اللذيذه اللي عايزه تساعد وتخلص اللي وراها واللي بتهزر برضو، بس بكره الناس المزعجه اللي ما بيعملوش حاجه طول اليوم وقرفنا في عشتنا. ماشي. فهمك جدا. عامه اسلام بيقول لي انا حسام حسن قائد، اتمنى تبقى قائد فعلا زي كابتن حسام حسن. اتمنى عشان انت يعني ايه، اشرح لي، عشان انا طبعا انت ايه صديق برنامج قديم. فانا مش قادره قوي اعرف ايه اللي بيحصل. انت دايما مع الناس في الموقع كده اللي هو ايه، هم بيشتغلوا بقى وانا انا قاعد في العربيه، مش عايز افضحك اكتر من كده. ولكن القائد، وزي ما كنت بقول لكم بجد، احنا من الماتشات ومن اللي شفناه مع منتخبنا في البطولة دي، لا في معاني إنسانية احنا تعلمناها كتير جدا وبجد. واحنا حتى يعني كنا حريصين هنا في البرنامج كل مرة اجيب لكم حاجة كده اللي هو ملاحظة إنسانية جدا. فبرضو كابتن حسام حسن، لا يعني نتعلم بقى يعني ايه قائد، بقى نتعلم يعني ايه شخص مسؤول. انا مسؤول عن ناس، انا مش قائد وخلاص، انا مش هزعق وخلاص، انا مش هقول هو ده اللي يتعمل ولا انا هدي لمعظم الناس حقها، هبقى شايف كل حد في نفسيته ايه، نفسيه الناس اللي معايا، لو في مشكله انا اللي هتصدر وانا اللي هحل وانا اللي هتحمق وهحمي الناس اللي معايا. كل دي معاني للقياده مش كل الناس بتبقى عارفاها. فالمهم حبايب قلبي، ابعتوا لي على 015-59-55-1006 انتوا ايه النوع اللي بتحبوا تتعاملوا معاه في الموظفين؟ قائد، الجوكر اللي بيعمل الحاجه وهو ساكت، اللي عنده مهارات كتيره في كل حته، وايه النوع اللي ما بتحبهوش؟ اللي بيعمل بقى مشاكل بقى، اللي بيعترض طول الوقت، اللي بيبقى عامل دوشه، اللي مش مركز، يعني ايه النوع اللي مش مفضل قوي بالنسبه لكم؟ وهقول لكم على سؤال تاني، فزوره تانية، هتقولوا لي اسم المسلسل ده ايه؟ مسلسل عن مخترع مصري عبقري بيخترع تركيبه بتحول اللي بياخدها لبطل خارق وبيقرر يجربها على مطرب مبتدئ. ايه اسم المسلسل ده؟ ابعتوا لي على 015-59-55-1006.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم امين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: بتابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم في ممنوع الجد ولسه بنتكلم على انواع الموظفين. لو هنعملهم كده زي فريق كرة القدم, فبتحس ايه النوع اللي انت بتحب تتعامل معاه وبيريحك جدا في الشغل, وايه النوع اللي لا انتوا الاثنين كده مش ماشيين مع بعض, بتتضايقوا من بعض. يعني احنا اسرة جدا, رقم اخره 575. جورج, صباح الفل يا جورج. بيقول لي بسمعك وانا رايح المنوفية, اجيب لك فطير مشلتت ارجوك. مش هقول لك لا, يعني حاسة ان هي مسج تتبعت على جروب العيلة جدا, ولكن اولا توصل بالسلامة. وفطير مشلتت بتاع المنوفية قصة خطيرة. كان معنا هنا عطوان, تحياتي عطوان زميلنا هنا, كان شوية فطير من المنوفية هذا بوم, حاجة خطيرة. فتوصل بالسلامة عامة, وده نوع ايه من المسجات كده اللي هو احنا بس بنطمن على بعض. طيب معايا اياد, صباح الفل.
3: صباح الفل يا
2: طبعا. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟
3: كله تمام.
2: انت في الطريق برضو؟
3: في الطريق.
2: انا حاسة انك شغلك اصلا على الطريق. حاسة انه مفيش ماشي. لا توصل بالسلامة. طب رايح على فين كده؟
3: رايح القاهرة.
2: من ماشي فهمت. ايوه توصل بالسلامه معلش. طيب قول لي بقى انت نوعك ايه من الموظفين في الشغل؟
3: يعني بقى مش هشكر في نفسي
2: طبعا,
3: بس يعني انا كتف جدا.
2: كتف سند يعني.
3: كتف جدا. أوه. بس برضو رخم في الشغل. يعني هتديني شغل هتلاقيني في ظهرك جامد قوي.
2: حلو.
3: مش هتديني شغل هنزعل من بعض.
2: اوكي. وبتزعل فعلا يعني اللي هو رخم رخامه ولا كلام كده اللي هو اظبط الدنيا
3: نهارده.
2: مش مؤذي يعني
3: نهارده. لا لا لا
2: خالص. اوكي, عشان في ناس بتبقى بتحس
3: عشان الشغل بس.
2: طب ماشي بقى حلو. طب ايه بقى اللي بيتنقرص بقى منك؟ مين اللي بيبقى لا انت ما بتحبش تشتغل معاه وبتحس ان هو انا هديك كلمتين لازم؟
3: في بني ادم كده عارفه اللي هو ايه, لازم كل شويه يتقال له انت ما عملتش وانت عملت وركز. ما عنديش طاقه الصراحه.
2: اللي هو يا حبيبي شوف شغلك انا مش جاي. يعني
3: طب عايزك منبه.
2: انت عارف انت بتعمل ايه وانت راجل كبير ومسؤول, فشوف شغلك. مش لازم كل شويه اقول لك ها بتعمل ايه ودي فين
3: بالظبط.
2: اوكي. طب وبالعكس بقى مين اللي بتحب تشتغل معاه؟
3: اللي حابب اشتغل معاه. لا, في واحد تاني حابب اشتغل معاه, مصدر الصوت بقى.
2: ايه ده؟
3: هو في مصدر الصوت ده اللي هو انا عملت كل النهار انا عملت.
2: ده ما بتحبش تشتغل معاه؟
3: بحبش. لا
2: ايوه اصل دول لا صعبين.
3: الشركه على كتافي, ولسه امبارح كنت عند دكتور بكشف على كتافي عشان
2: عشان الشركه تقلت. هو فعلا زي ما انت بتقول, هو فعلا مسدد الصوت. يعني هو بيبقى اللي هو طب يا حبيبي ما نشتغل بقى, ما وريني حاجه يعني, وريني. احنا بنتكلم كتير قوي بس مفيش بقى اللي هو دخان كتير, مفيش كفته حتى. يعني هو مش كفته قليل, هو مفيش كفته. يعني ما جاتش
3: الدخان ليه توقيت بقى, او بيزيد في توقيت معين. يعني قبل الزياده السنويه مثلا بشهر كده الدخان بقى ايه في شياط
2: طبعا. لا وبعدين لو انتوا بتجيلكوا زيارات مثلا, اللي هو لو مثلا المدير بيجيلكوا مثلا زياره في مكان او حد مسؤول بيجيلكوا, فبتلاقي بقى هو الدخان طبعا بيزيد قوي.
3: لا لا لا, هو قدام المدير تمام, انا على جنب خالص, لكن هو قدام الناس كلها ما يعني انا الباقي ما كانش في المدير اصلا.
2: طب ايه ده؟ طب امال ده بيعملها ليه؟ عشان انتوا توصلوا للمدير او عشان
3: لا كده؟ هو بقى نت شويه برضه فاهمه. فيبقى في مبرر للدلال.
2: اوكي. الموضوع ده كبير قوي عامه, حياه الكوربريتس والحاجات دي والموضوع كبير. بحس بيبقى فيه بيبقى فيه كم بقى حاجات كده ولعيب جوه. بحس اللي هو ايه يا جماعه ده, ايه اللي احنا لو كل التفكير ده حطيناه في الشغل والله هنروح في حته جميله. ولكن لا, لازم نقعد ايه نعمل جيمز. طب انت ما قلتليش برضو الشخص الحلو بقى اللي انت بتحب تتعامل معاه مين؟
3: الشوبير, الشخص الشوبير اللي انا اسيبه وانا مطمن.
2: حلو ده. دول قليلين قوي عامه, اللي هو تسيبه انت مطمن ان هو خلص الشغل, ان هو مش هيأذيك في حاجه, انه هو فاهم هو ايه اللي بنعمله وقدر المسؤوليه اللي هو فيها. كل ده صعب تلاقيه.
3: وسيد الحته بتاعته, انا خلاص مطمن الحته دي مش هيجي لي ولا ضاعه.
2: ايوه
3: تمام.
2: هو سدد الدنيا من الحته دي صعبة دي.
3: بس احنا الحتة دي مقفولة تمام.
2: لا لا ما فيش الكلام ده. طيب ماشي تعال نلعب الجيم وقول لي بقى المسلسل عن مخترع مصري عبقري بيخترع تركيبة بتحول اللي بياخدها البطل خارق.
3: الرجل العناب
2: ها أبلة سلمى. أبلة إيه؟ أبلة سارة. ماشي ماشي. طيب تعالى بقى هقولك الأغنية باللغة العربية الفصحى. العالم يسير للخلف وقد سحقني وعندما سألته قال لي أنت الفريسة.
3: العالم يسير للخلف الدنيا ماشية بظهرها.
2: حطيت عليك. ماشي أنت ليك في الأمثال
3: يعني.
2: بص هقول لك مثلا مقلوب وناقص كلمه وانت قول لي ايه المثل الحقيقي. بوظ الملح علشان بشلن.
3: بوظ الطبخ عشان بشلن الملح.
2: برافو عليك. ماشي دلوقتي هسالك اسئله ولازم اجابتك يكون فيها لون. اي لون؟
3: ماشي.
2: اكتر بحر بتحبه؟
3: بحر.
2: اكتر فيلم بتحبه؟
3: رجل الابيض المتوسط.
2: حلو. اكتر مثل شعبي؟ حلو. اكتر اغنيه؟
3: اغنيه فيها لون.
2: فيها حاجات كتيره خاصه بالعيون.
3: العيون السود عيونه.
2: السود عيونه. تعرف رياضي اسمه في لون؟
3: احمد الاحمر.
2: ايه الشطاره دي
3: الوان ما اقولكيش.
2: انا في الالوان ما عنديش. يا مرحميني. صباح الفل. صباح الفل يا اياد وتوصل بالسلامه. شكرا لك قوي. باي باي باي. طيب ماشي. في فعلا الشخص الشوبير يعني برضو نتكلم عن الحاجات الايجابيه اللي هو مركز جدا. هو عارف ان انت خلاص مش شايل همه. يعني فكره انك تبقى شغال مع حد مش شايل همه وخصوصا لو انت بقى مدير او كده ولا شايل هم الشغل اللي هو معاه ولا شايل هم ان في حاجه هتبوظ. يعني في ناس بتبقى عارف اللي هي هتبوظ حاجه. يعني انت متوقع انه انت هتديله مهمه معينه في حاجه هتبوظ وانت هتحاول تصلحها. اما فكره انك تبقى مدي حد تاسك وتبقى عارف ان هو هيجيبه لك زي الفل الدنيا ما فيهاش غلطه. هو مركز جدا شاطر جدا في اللي هو بيعمله. فلو احنا المشروع عندنا متقسم لخمس حاجات هو انت متاكد ان الحاجه او الحاجتين دول هما خلاص خلصانين انا مش شايل همه. الفكره بس ان الناس دي برضو بيبقى فيها ظلم كده شويه لانه ساعات بتبقى شخصيتهم شبه اللي كنا بنتكلم عليها ان هم هاديين مركزين. هو مش هادي عشان هو مش عايز يتكلم معاك. هو مركز. هو جاي يشتغل فمركز في اللي هو عايز يعمله على اكمل وجه. فساعات لو بتشتغل في بيئه مش عادله قوي ممكن يبقى حقه اللي هو خلاص اللي هو ايه هو بتاع شغل وما بيجيش من عنده مشاكل. ف ريح انت بقى ريح بقى تعال نركز بقى اكتر على اللي عامل مشاكل واللي بيشتكي واللي بيبوظ الدنيا. نشوف بقى نصلح بقى هيخرب لنا الشغل هيخرب لنا الدنيا. فتعالوا بقى نركز معاه اكتر رغم انك انت المفروض تبقى بتقدر ده اكتر او مركز مع ده اكتر او بتشوف هو انت محتاج ايه تاني. فده دايما اللي بيبقى لو حد بيتفرج من بره بيبقى له طب ما ده يا جماعه اللي محتاجين تسالوه مالك. ده اللي محتاج تقدير. ده اللي شايل الشغل فعلا وما بيتكلمش. ف دي بتبقى محتاجة بس سنة كده من قائد حكيم يبقى هو بياخد باله من الموضوع ده. حسام صباح الفل عليك. اخد بريك ولا كمل شغل؟ يعني بص يعني بصراحة احنا النهاردة ما عندناش وقت ان احنا نطلع على الهوا بصراحة يا حسام يعني. فخليك معانا. احنا خلاص قربنا الحلقة قربت تخلص وان شاء الله بكرة تقول لي كده من بدري وناخد بريك ونطلع هوا ونظبط الدنيا. عايدة من السودان صباح الفل عليكي. انا عايزة اقولك ان ربنا رزقني بحد كده من شهر 12. اقولك ايه هي ميسي جدا في نفسها وحطة على الناس كلها في الغلط ويريتها صح. وطبعا القيادات اللي بيساعدوها على كده جدا. وانا عن نفسي بحب الشخص المريح في التعامل اللي مش مؤذي لغيره اللي مش بيعمل اسفين. والله وانا في شغلي مش عارفة انا كده شبه مين. انا بعمل شغلي بتاعي تمام وفي ذات الوقت مش بحب حد يديني اوردرات او يشغلني بمعنى اصح اللي هو انا عارفة شغلي خليك انت في حالك. مش عارفة انت ده هدير صباح الفل عليك. مش عارفة انت كده من النوع ايه. انا فهماكي قوي في الحتة دي اللي هو بقولك انا عارفة انا بعمل ايه ما تجيش تبوظ لي الدنيا. انا بحب جدا لما حد يدي اوردر في شغل لو هو يعني المدير او القائد او كده يبقى عن فهم يعني انا راجل شغال في القسم ده او شغال في الشغلانه دي بقالي سنين، فانا عارف هي بتتعمل ازاي، فانت قررت انك تيجي تديني اوردر شغل دلوقتي على عيني وعلى راسي، يلا بينا لو هو متكافئ مع اللي احنا بنتكلم فيه. اما في ناس زي كنت بقول هو جاي يدي اوردر عشان اوردر، علشان شكلك فاضي، شكلك مش عاجبني، فبقول لك يروح هناك ويرجع. اللي هو لا ما تسيبني، انا عارف الشغل بيحصل ايه وخلاص يعني وهتمشي كده. ولكن بتبقى في ناس تحب اللي هو انا احط التاتش بتاعي. ايه يا جماعه الفطير ماشي، اجيب لك فطير بقى من المحله بحكمي بنفسك يعني يا محمد والله شكرا. في يا جماعه قعده فطير هنعملها هنا، حاسه ان احنا نجمع نفسنا وكل ايه الصحابنا اللي من المحافظات اللي بتعمل فطير حلو، يلا بينا. انا في الشغل البلدوزر الونش الكابيتانو القيادة الريادة الدبابة، أنا كل ده في وقت واحد. ليه يا أحمد؟ لا ليه يعني حب الزاد ده بس. عايز أفهم أكتر. يعني اديني أمارة إيه اللي بيحصل. مهتاب صباح الفل عليكي، أغنية نانو ماشي، ممكن نشغل أغنية نانو الجاية لتوليت. حاضر، عندك اهي علشان تبقي في التمام جدا. رقم اخره 944 صباح الفل عليك. في رقم اخره 389، انا كريستيانو جدا بقى في نفسي، على فكره الراجل ده خطير. انا ماشي هبص. حاضر، لا ما كانش البلطو او الرجل العناب ماشي. في حد كمان بيتكلم يعني حاجات الحمد لله ايجابيه، فكره الناس اللي هي بتنشر روح التعاون والتشجيع في اي فريق، دول انا بحبهم جدا. الناس اللي هي عارفين منطقه الامان كده، اللي هو انت بتبقى عارف انا هروح هقول له ايه اللي حصل، هقول له الغلطه كانت من مين، وهو هيتعامل اللي هو تمام انا فهمت يا جماعه، فهمت يا رجاله، انا هتصرف وخلاص. وفعلا بيتصرف وما نحسش انه في حاجه غلط حصلت، وما نحسش انه في حد بيتاذي من اي جانب، طالما يعني مش محتاجين ان احنا نصعد الموضوع. هو خلاص انا ايه، انا خلصت الدنيا سكمن بكمن، حدش خد باله، الدنيا تمام، الشغل ماشي خلاص يا جماعه. وبعد كده بعد ما يحل المشكله يجيب الناس على جنب، يا جماعه الغلط اللي حصل ده ما ينفعش يحصل تاني، وتمام. اما في ناس هي ما بتصدق مين غلط، تعالي بقى ويلا نصعد الموضوع، ويلا بقى اننا فاهم نعمل لك تحقيق، ويلا وهي غلطة كانت ممكن بتأشيرة صغيرة منك تعدي، ولكن احنا لازم ايه نفضح الدنيا. طب ما نحلها وبعد كده تعالى بقى حاسبني وعرفني غلطي ما بيننا وما بين بعض والدنيا تمام. لا ازاي. علاء بيقول انا الشخصية المسؤولة الملتزمة القيادية زي محمد صلاح كده، انا جواه كتير. الشخص الموظف اللي ماشي بروتين مع ان الشغل معتمد كليا على الابداع، فتخيلي بقى لما تلاقي حد جاي يقولك قولي اعمل ايه وانا اعمله، طب ما اعمله انا اريح. فهمك ده مين؟ ماشي ده حسين، فهمك اوي يا حسين. الناس كلها اللي بتشتغل في مجال ابداعي بتواجه مشكله زي دي، اللي هو احنا المفروض مبدعين، فاللي هو انت لو عندك فكره بره الصندوق قولها، او لو انت عندك حاجه عايز يلا نروح نعملها، ما ينفعش نبقى روتينيين، ما ينفعش نديني الورقه دي من مدام عفاف عشان نكمل، اللي هو لا ما هو احنا شغالين في حاجه مبدعه فمحتاجين نبقى كده، ما ينفعش نبقى بروتين تماما. ففهمك جدا. هبه صباح الفل عليكي، كل سنه وانت طيبه وعقبال السنين كلها يا رب، وانت مبسوطه وسعيده ومحققه كل حاجه نفسك فيها. طبعا متن يا جماعه احنا النهارده قلنا ايه كده تدريجيا نخرج من اجواء الماتشات للشغل، فحاولت اربط الرابطه دي عشان تعرفوا انه حياتنا كلها زي الكرة بالظبط، فربنا يجعل في طريقنا ناس زي منتخبنا كده بكل العناصر اللي فيه، ويبعد عننا كل الناس اللي شبه الأرجنتين وشبه اللي عملوا فينا عشان نبقى في التمام. أسبوع جميل إن شاء الله، وأشوفكم بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معكم سارة النجار، سلام.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: الخطر بعيد حلوة أبوكم.
1: جميل جدا.

وخطره، اوبا!

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء إلى دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
2: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والعماني تطورات الأوضاع الإقليمية.
1: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الجولة الثالثة من الضربات الموجهة ضد إيران.
2: هجمات إيرانية تستهدف عمان وقطر والإمارات والكويت والبحرين.
1: الدفاع القطري تعلن تصدي قوتها المسلحة لهجمة صاروخية.
2: مباحثة لوزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا والعراق.
1: قافلة زاد العزة 232 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
1: وزير الري يؤكد التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل.
2: طلاب الثانوية العامة النظام الجديد يؤدون امتحان الرياضيات البحث والأحياء وعلم النفس للنظام القديم.
1: إنجلترا والأرجنتين تصعدان إلى نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على النرويج وسويسرا.
2: اليوم أجواء حارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام وكل الناس اللي بتتفرج على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده وساعه حظ جديده جدا جدا على نجوم اف ام. طيب يا جماعه، انا ندى فليفل، وكل يوم حد وثلاث من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر بنكون مع بعضينا في ساعه الحظ. ساعه ان شاء الله كلها حظ كده ولذاذه وجمال. انا مش سامعه نفسي، فهناك مشكله هناك مشكلة تقنية. ماشي، طيب ما علينا. المهم يعني انه ساعة حظ جديدة ولذيذة على نجومة فأم كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. وحشتوني جدا، انا ما كنتش موجودة هنا يوم الثلاث اللي فات فعلا، ولكن انتوا وحشتوني والله جدا، والكلام معاكم وحشني، والمسجز بدأت تهلا. هي صباح الفل والجمال عليكم كلكم. هنرجع نقرأ المسجز والرسائل بتاعتكم، بعتوها لنا 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتوا عليه كمان النهاردة. كنا بنبعت يوم الحد بإيه يا جماعة؟ فكروني. رقم يلا بينا، رقم معين تكونوا بتبسطوا بيه، بتتفقلوا بيه، رقم عشوائي جدا حاسين انتوا عايزين تعرفوا بيه حظكم النهاردة، ابعتوا لي على 015-5955-1006. تعالوا نسمع ايه. انا عايزة اشغل لكم حاجة لذيذة. يا ترى يا هل ترى؟ بفكر تعالوا نبتدي اغنية رايقة كده جدا لأمير عيد. يلا بينا. هنرجع مع بعض نلعب بقى ألعاب في النص التاني من الحلقة ونشوف حظكم بيقول ايه. فاللي عايز كمان انه هو ان اكلمكم على التليفون نلعب ألعاب مع بعض، ابعتولي علشان اكلمكم. صباحكم زي الفل.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogoomfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: ايوه كده انا سامع نفسي وسامعيكم معايا. صباحكم زي الفل. لسه بنبتدي يعتبر حلقتنا على نجوم FM ونجوم FM TV. ندى فليفل معاكم كل حد وتلات من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر. بنلف عجله الحظ بقى ونعرف حظنا يا ترى بيقول ايه في ساعه حظ جديده لذيذه جميله. طيب الارقام هلت اوريدي وبداتوا تبعتوا ارقام اللي انتوا عايزين تعرفوا بيها حظكم، ولكن أنا ببقى سعيدة الحظ الأولى، فتعالوا نشوف مع بعض كده الأول أنا حظي هيكون إيه برقم 9. لا تسألني لماذا. أوكي، تعرف حظي حاجة لشكسبير؟ استنى مش عارفة هيقول إيه. إن أنا بحاجة للخلافات أحياناً لمعرفة ما يخفيه الآخرون في قلوبهم. قد تجد ما يجعلك في ذهول وقد تجد ما تنحني له احتراما. استاذ شكسبير انت مبهر. طبعا طبعا طبعا طبعا. هقولها تاني برضو، هقولها تاني وابسطها برضو ايه للي لسه مصحيش زي كده. احنا في حاجة للخلافات احيانا لمعرفة ما يخفيه الاخرون في قلوبهم ماشي. عربي مع عربي عام فصح، لانه ساعات اللي هو انت بتبقى مش عارف ايه اللي هيبقى في قلب الحد اللي قدامك غير لما يطلع كده، يا اما في حاجة حلوة قوي يا اما في حاجة وحشة قوي، وهي بتطلع في الحالتين دول. انت في حتة يا اما حد هيفرح لك بالزيادة قوي وهيبقى فعلا مبسوط لك، يا اما هتلاقيه مبلم كده اللي هو ايه ده انت في حاجة كويسة قوي كده فهتلاقي كده علامات استفهام كده طالعة، هتبقى انت مش فاهم هو انت فرحتلي، هو انت يا عم فرحتلي ولا ما فرحتليش ولا ايه دي كده هتعرف برضو خلاص. ولما يبقى فيه خلافات زي ما شكسبير هنا بيقول، فلما يبقى فيه الخلافات هتعرف كويس قوي، لانه هنا بقى الاصل هيبان والود هيبان والشخص هيطلع هيبان على اصله من الاخر يعني. فقد تجد ما يجعلك في ذهول زي اللي احنا لسه قايلينه وقد تجد ما تنحني له احتراما. فانا بشوف صراحة انه هو مش بس في الخلافات، هو كمان في الاوقات الحلوة. فلو في اوقات حلوة ساعات كده او انت عملت حاجة بوم تخ حصل فاهم حاجة كده خطيرة ولقيت ناس معينة اللي هو ايه ده كويس مبروك واتسحلوا كده في افكارهم، بتحس اللي هو ايه ده يعني ايه يعني انتوا فرحتوا ولا ما فرحتوش مش فاهم يعني. فدي حاجة برضو من الحاجات اللي هي ايه الواحد يبص عليها. طيب نقرأ بقى المسجز بقى ثانية واحدة يا جماعة. اعتقد ان في حد عزيز جدا. قل شكسبير تاني كده. شكسبير عمري يا جندي صباح الفل، احلى يعني احلى صباح واحلى لذاذة كلها على عمري الجندي يا جماعة. عمري الجندي رفيق 3 سنين في برنامج لو كان الامر امرك، فهو يعني الحقيقة يعني أرجوك انزل الصبح، تعال لنا الصبح علشان محتاجينك هنا جدا. صباح الفل والجمال عليك يا عمور. تعالوا نشوف المسجز ايه المبعوث وايه اللي مش مبعوث. صباح الفل يا ندى، كنت فين يوم الثلاث يا ندى؟ في مراقبة حصلة. ده مين؟ أحمد سكر طبعا. صباح الفل دي أحمد سكر. معلش والله كان في لحظات غياب كده من التعافي الحمد لله. صباح الفل عليكي. رقم 4 ده مين بقى؟ إبراهيم صباح الفل عليك. إبراهيم انت أول مرة تيجي معنا؟ لا مش أول مرة، ما أنا ليه ما أعرفكش. طب اديني أمارات كده، اديني اللي هو حاجة أبقى مميزك بيها. تعال نشوف رقم 4. انت كيكة مميزة يعني، أنا بس عشان أنا اللي متلخبطة. تعال نشوف رقم 4 هيقول إيه لإبراهيم. سلام يا سلام. اوكي طلع في حظك اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. شوف بقى حضرتك مستسهل ايه ولا مستصعب ايه. ممكن اقول حاجة عن الموضوع ده جدا. مبدئين بقى تقول لنا بس ايه الشبه ده بيحصل في حياتك، دي حاجة. الحاجة التانية عايز اقول حاجة عن الموضوع ده عشان بحس دايما ان احنا بيبقى سهل علينا قوي ان احنا نقعد ننظر. عادي يعني، ما هي تعمل، لا لا لا ما كانتش عملت كده، لا لا لا شكلها سهلة جدا الحركة دي، لا لا لا عادي يعني اعمل ايه، ديزاين بسيط كله حاجات شبه بعض كله خطوط ايه يعني، لا لا لو كان عملوا دوائر كانت هتبقى احلى. لو كان جماعة كفاية تنظير، كفاية تنظير، كفاية هو على فكرة انت لو اتحطيت قدام ان عندك ورقة فيه بيضة فاضية تماما وانت اللي بتملى الحاجة من بدايتها كده وانت اللي from scratch بتبتدي الحاجة من الصفر من الزيرو من العدم كفكرة وبعدين تتنفذ وبعدين تتطور وبعدين تتنفذ تاني وبعدين تتعدل وبعد، هيبقى احساسك مختلف تماما. انما الناس اللي بتبقى قاعدة حاطة رجل على رجل وهي بتشرب كوباية القهوة عمالة تبص كده وتقول عادي قوي كان عمل كذا، سهلة على فكرة شكلها سهلة، الحركة دي شكلها سهلة انزل اعملها، الحركة شكلها سهلة انزل اعملها، جرب كده انزل ادي واحدة سكوات، جرب انزل ادي واحدة بوش اب، اديهم بقى خمسة ورا بعض ستة ورا بعض، الحاجات اللي هي اللي احنا يعني انا بدي امثلة على الحاجات البيسكس السهلة البسيطة الناس كلها بتبقى اللي هو عادي بتبقى قاعدة كده بتشرب قهوتها وبتنظر على الناس. كفاية تنظير، كفاية تنظير. الناس اللي بتعمل ساعات بتبقى من كتر ما الناس في لوب هي مش واخدة بالها ان هي ممكن تحسن من أدائها، ماشي ده واحد. رقم اتنين لما تبقى بتعمل زيهم مش هتبقى اصلا عايز الناس تيجي تنظر عليك، هتبقى عايز الناس تيجي تديلك criticism constructive، يعني ايه؟ يعني انتقاد بناء، تيجي تقول لك والله بص هو حلو قوي بس انا اعتقد ليه ما فكرتش تعمل واحد اتنين تلاتة او ليه كذا، يعني عارف في حاجة اسمها الساندويتش تكنيك، تكنيك الساندويتش. نعمل ايه بقى في تكنيك الساندويتش ده؟ بتدي الاول كومبلمنت حلو جدا جدا جدا وبعدين تروح حاشي الكومبلمنت ده بس لو حاسس انه ممكن يبقى فيه واحد اتنين تلاتة اربعة يكونوا زقوا الموضوع او يخلوه elevated شكله اجمل بكتير شكله خطير مش عارفة ايه، بس هو عامة وتروح مدي قافل الساندويتش بقى بانه ايه تدي كومبلمنت تاني خطير جدا في الاخر على حاجة تانية، بس الفكرة ككلها وككده انا حاسس انها مبهرة جدا تروح. ده اسمه بقى تكنيك الساندويتش، تقفل كده بحاجة حلوة وتفتح بحاجة حلوة وتحط في النص الحاجة الوحشة الرزلة اللي انت نفسك تقولها بطريقة لطيفة، فتقفل الساندويتش كده فاللي قدامك يعرف ياكله يعرف يهضمه يعرف يحس ان هو في امل في الدنيا، ما ياخدش ال بتاع على قفاه كده واللي هو يحس لو ايه يا جماعه ده انا عملت حاجه زفت، لا ما بنعملش كده في الناس. فاللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، النهارده خدناها بطريقه مختلفه. انا هطلع اسمعكم اغنيه وبعدين نرجع نكمل وشوفوا بقى تدوا مين النهارده تكنيك الساندويتش ده وارجعوا قولوا لي يوم الثلاثاء اللي جاي اديته لمين تكنيك الساندويتش. 015-595-1006 رقم الواتساب. هنرجع بس عمك وعم عمك بقى جدا بقى.

ماشي نقرا بقى شويه مسجز تانيين. صباح الورد عليكي يا ندى، ممكن تشغلي اغنيه تباعا تباعا للشيرين عبد الوهاب؟ حاضر هشوف هي موجوده دي من موها. طب عايزه، طب مش عايز تعرفي حظك؟ هلو حظ، الو الو حظ. ماشي. صباح الفل والياسمين يا ندى، وحشاني والله من يوم التلات. انا يومنا يا يومنا، صباح الفل عليك. انا بالنسبه لي ادي تكنيك الساندوتش لنفسي وللبست بتاعتي مريومه، البست فريند يعني، اللي بصبح عليها دلوقتي. صباح الفل عليكي وعلى احلى مريومه كمان في الدنيا. مين دي بقى؟ العسل يعني. طب قول لنا اسمك، وعايز اعرف رقم 6 و7. طب ممكن ماشي هناخد رقم عشان نعرف ندي للناس ارقام تانية. اختاري رقم منهم، اختاري رقم منهم وانا اديهولك على طول. مين بقى؟ مهموها يا مهموها، صباح الفل. مهموها من الرياض، نودز وحشتيني يا كاريزما. شفتي رامي ربيع عملت ايه في ميامي؟ ما عملتش اي حاجه، ما سافرتش ميامي، ما لحقتش للاسف. ولكن بجد يا جماعه تحيه من كل قلبي، من كل قلبي نيابه عن كل المصريين للعب الخطير اللي بجد رجاله وشرفونا بشكل مبهر، مبهر جدا جدا. والانحياز اللي كان واضح جدا، انا طبعا مش حتتي ان انا اطلع اتكلم في ماتش، بس كمصريه وكمشجعه وكعادي واحده من الناس الشعب العملاق ده، حاسه ان انا عايزه اقول ان هو بجد بجد لعب يشرف ولعب خطير. انا مش شخص بيفهم في الكوره بكل بساطه، مش شخص بيفهم في الكوره ولا ابقى فاهمه، لكن من الماتشات اللي بتفرج عليها بتبقى انت بشكل مبسط كده فاهم الاداء ممكن يبقى فيه زياده ولا احنا بنعمل اقصى ما عندنا، وفي فاكتورز تانية مؤثرة جدا جدا جدا. وده اللي كان حاصل في الماتش ده، وحاصل بشكل باين جدا انه شكل منحاز وشكل غير عادل وشكل يعني ابسط حاجة يتقال عليها انه منحاز، يعني مش هن يعني ده اللي هو يعني مش محتاج انه يبقى متشاف من حد او يتقال، لانه البيسك اللي العالم كله اصلا بيتكلم عنه في فيديوهات. ف بجد لعب خطير وشرفونا جدا جدا جدا وفوق راسنا بصراحة، يعني كل الشعب عامة يعني فعلا. يعني مهبة عايزة تعرف حظها برقم 6. طيب رقم 6 يبقى نقول التاني، أنا اسمي يمنى وعايزة رقم 7. ماشي، يبقى مهموها رقم 6 ويمنى رقم 7. تعالي نشوف يمنى الأول رقم 7 عشانك. ماشي، طلع حد غريب جدا انا اول مره اسمع عنه، اسمه زلاتان ابراهيموفيتش. يا سلام، وشوف على حظك كمان، هو لاعب كره قدم سويدي سابق. وماشي زلاتان ابراهيموفيتش جاي من ابراهيم يعني. ماشي، بيقول ايه بقى استاذ ابراهيم؟ يقول احيانا اعظم انتقام هو ان تنجح بصمت وتتركهم يسالون كيف. ده مصطفى شوبير بس كده، انا تمام. ده مصطفى شوبير يا باشا، ده قاعد هو انا شفت له انترفيو، لان انا بجد لما هو بجد قاعد يصد الكور، انا معلش بقى انا هدخل في الحته دي شويه، قاعد يصد الكور وانا عماله ادعي له ربنا يحميك ربنا يحفظك، كانه ابني مثلا. ما اعرفش امه كانت قاعده بتعمل ايه مثلا، مامته يعني ربنا يحميها طبعا، اللي هو اكيد قاعده بتدعي له وتحصنه وكل الحاجات دي، لانه بجد عمال يصد كور لميسي اصلا. فلو انت قاعد من جواك عمال تدعي واللي هو ربنا يحميك يا ابني ربنا يحفظك، واقرا له المعوذات واقرا له حاجات، اللي هو ما اعرفش انا قلبت امي كده امتى. ولكن ده لما تشوف له بقى انترفيو قبلها ويقول لك ان الناس بتتريق عليه وبيقولوا هو طالع علشان هو ابن الوز عوام، واللي هو ان انتوا يعني كانه من الاخر ان انتوا هتفرضوا حد علينا بس علشان هو ابن حد معروف او ابن لعيب كره قديم معروفه، معلق معروف جدا ومش عارفه ايه، فيعني اللي هو من الاخر كانه انه بالواسطه او كده. فاللي هو لا، انا هشتغل على نفسي وهوريكوا بعد كام سنه انه ابن الوز عوام وانه هيوصل بمجهوده وبشغله. ليه انترفيو عامل كده واتفرجوا عليه؟ فلما تيجي تتفرج بقى على حد زي ده اللي هو ايه، تتعمل في صمت تماما، بس هتشوف النتيجة تبهرك وتذهلك لدرجة ان انت تبقى speechless، تبقى مش عارف تتكلم، مش عارف ترد اصلا. هو ده انا من انصاف جدا جدا ان الشخص يعمل في صمت ويخلي شغله هو اللي يتكلم عنه. انما الناس اللي هي بتخش الأوضة دي تقعد اللي هو ده انا فوق انا انا انا انا، ده بتبقى نفخة على الفاضي غالبا يعني غالبا غالبا غالبا. مين تاني؟
هنشوف رقم 6 المهموهة، بس تعالوا نطلع بريك عشان دلوقتي البريك، وبعدين نرجع نشوف رقم 6 لمهموهة. مش هنسى. و يعني ايه وانا ببعت لحد ورايا؟ يعني ايه محمد محسن؟ يعني ايه محمد؟ هنرجع نقرا المسجز بتاعتكم عشان في تعليقات على اللي انا لسه قايلاه. خلي الحجر ينطق ونرجع نكمل.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: انا عملت قرار يا جماعة, اخدت قرار حاليا لان في ناس زعلانة انه انا ما بقراش المسجز بتاعتها. فالنهاردة مش هناخد تليفونات, مش هنلعب, ولكن هنقول كل الحظوظ بتاعت كل الناس وهنحاول نقرا كل المسجز عشان محدش يزعل. اهم شيء ارضاء العميل وانتوا العملاء, فنرضيكم النهارده. طيب نشوف بقى المسجز. صباح الخير, الف مليون سلام عليكي, ده مجدي. الله يسلمك. ويعني لا ما فيش حاجه, يعني شويه جهادات كده بشكل عام. يعني انا ببعت من الكويت ومحدش بيرد, اهو الزعل جه بقى. ازيك, انا محمد من الكويت وعيد ميلادي يوم الجمعه الجاي 17/7. الف الف الف مش دي اللي بنقول لها مبروك, الف ايه, كل سنه وانت طيب. الف كل سنه وانت طيب, الف مليون كل سنه وانت طيب. حظي هيكون ايه بقى؟ رقم 7. احنا قلنا رقم 7 فممكن تختار رقم تاني. رقم 7 كان ليه حظ جميل جدا, وهو احيانا اعظم انتقام هو ان تنجح بصمت وتتركهم يسألون كيف. تنجح كده في صمت وتشوف كده هم بقى يقعدوا يتساءلوا ويبصوا كده من كتر الابهار والانبهار. ايوه يقعدوا يبصوا كده ويقولوا ايه ده ايه ده ايه ده, يعني عملها ازاي, ايه ده ايه ده ايه ده, يعني وصل للكلام ده امتى اصلا, ازاي كان بيشتغل امتى. هم بقى يخشوا يناموا وانت تقعد تشتغل تشتغل تشتغل. فلو عايز تعرف حظك برقم تاني لانه عيد ميلادك, فنسمح لك ان انت تبعت لنا رقم اخر. رقم 6 بس لمهموها من الرياض علشان ما ننساش, عشان كنت وعداها. فنشوف رقم 6 بيقول ايه. استني بقى استني بقى, شكلي في حاجه خطيره جايه. كي لا تصاب بالخيبه لا ترسم في مخيلتك ان احدهم لا يستطيع الاستغناء عنك. اوكي لا هقولها تاني عشان ما تتصابش بالخيبه. لا ترسم في مخيلتك ان في حد من الناس اللي حواليك مش هيستطيع انه يستغنى عنك. مش عارفه ليه عطلت, حاسه انه هي دي زي ان انا ما يبقاش عندي, يعني انا ما تخيلش ابدا ان حد هيقدر ان هو ما يستغناش عني, انه اي حد ينفع يخليني امشي عادي. let go of me ماشي, فده معناه ايه؟ مش فاهم. لا كي لا تصاب بالخيبه لا ترسم في مخيلتك ان احدهم لا يستطيع الاستغناء عنك. ماشي هو صح. لا حاسه مش عارفه ليه هي لفت معايا ولا انا اللي مهموها. بعتي قولي لي كده فهمتي ايه من الموضوع ده. وانا لسه ما صحيتش غالبا. صباح الخير, انا كمان 17/7 حظ 17. ايه طيب ده مها, ايه ده مين, ايه ده, يعني انتوا الاثنين عيد ميلادكم 17/7؟ يا جماعه كل سنه وانتم طيبين, يعني والله فوق راسنا. يعني واحب برضو اقول كل سنه وامي طيبه لان عيد ميلادها كان لسه من يومين, فكل سنه وانت طيبه, يديمك فوق روسنا امي. ماشي صباح الخير. ماشي ده حظ 17. ايه طيب تعالي نشوف حظ 17 بيقول ايه. طيب لمها برضو مهمهات كتير قوي. طيب حظ 17 طلع في حظك حكمه. من شب على شيء شاب عليه. يا سلام يا سلام, وده حقيقي بصراحه. يعني بس هل انا بعتقد انه اللي عايز يغير حاجه بيغيرها. هو فعلا من شب على شيء شاب عليه, بس في حته كده اللي عايز حاجه بيغيرها. يعني لو انت من جواك عايز تغير حاجه بتعرف تغير. انا بحس كده بتبقى اصعب, ولكن بتحصل وبتنفع, بينفع ان انت تغير الحاجه دي. ثانيه عشان في حد بيساعدني. عبير المعنى يا ندى ان لا شيء مضمون ولا شيء يدوم. لا انا مش حاسه ان ده المعنى. انا حاسه ان المعنى هو ان انت ما تبقيش بتعلي طموحك وبتعلي الاكسبكتيشنز. من الاخر ان حد مش هيقدر في حياته يتخلى عنك, او ده اكيد عمره في حياته ما هيجرحني, اكيد عمره في حياته ما ده هيعمل عشاني 1 2 3 4, ده هيبقى مخلي الحياه خطيره, ده هيبقى كذا. وبعدين تصابي بالخيبة. ليه؟ لأنه بتقعي على جدور رقبتك لما الشخص يعمل الحاجات دي عادي، يتخلى عنك عادي، معرفش يخذلك من الآخر يعني. فالمعنى هنا أنه نجيب محفوظ أعتقد كان قصده أنه مش أعتقد يعني، هي باينة، أنا بس اللي نايمانة النهاردة. كي لا تصاب بالخيبة ما تحطش في خيالك حاجات، سيناريوهات مش حقيقية، ما تحطش في خيالك حاجة أنه لا لا ده فلان ده أكيد مش هيعمل فيه كده. هو مين قال أنه أكيد؟ أنت تعرفه مبارح، تعرفه من شهر، أنت تعرفه من سنة، عادي. الناس بتبين على ألوانها بعد شوية، والناس بيبقى ليها وشوش بعد شوية، الحياة مش سودة يعني. بس في كده حتة اللي هو لا، هو عادي يعني، عادي أن أنت ما تحطش حد، زي ما الإنجليز بيقولوا كده جملة لذيذة قوي، أنك حطت حد على بادستل، حطه على حاجة عالية قوي يعني، عامل له كده، عارفين البتاع اللي هي الشخص بيطلع يتكرم عليها دي بالكاس، حطه بقى انت على البتاع دي وقاعد كده اللي هو ايه، الله يا خبر ابيض، ده ما بيغلطش، ده مش هيعمل، ده مش هيسوي. لا عادي، هو هيغلط عادي، ده انسان عادي، ممكن يطلع منه غلطات، ممكن يخذلك، ممكن يعني عادي. ما تحطش طموح رهيبة على انسان عادي، لانه هو في الاول في الاخر انسان، فلما هيغلط انت هتزعل بزيادة قوي قوي قوي، فانت هتبقى مش فاهم انا زعلت قوي كده ليه، لان انت شايف انه البني ادم ده انت كنتش متوقع منه الموضوع ده. فعادي يعني، توقع انه الانسان اللي قدامك احتمال يوجعك واحتمال لا، عشان ال 50-50 chance دي هتحسسك ان انت تمام، مرتاح اكتر، انه الطموح مش هيبقى عالي قوي، فلما الخزلان يحصل الوقوع هيبقى اعلى، هيبقى من حتة عالية قوي. انما لو انت في ال 50-50 الوقوع هيبقى على حتة واطية شوية، فيعني رقبتك مش هتتكسر، يدوب دراعك مثلا هيتجزع حاجة كده يعني. طيب تعالوا نسمع تباعا كان حد طالبها من شوية، وبعدين نرجع نكمل تاني بقية الحظوظ.

برافو للي طلبت الأغنية الحقيقة لذيذة. طيب صباح الخير يا نودي، يومك لذيذ زي ما بتساعدينا كده نحسن مودنا. سلام والله، شكرا جدا. ببعت بوسة لصغنون العيلة ومامتي، ربنا يبارك لي فيها. ربنا يبارك لك فيها طبعا يا رب. وبشارك برقم 9 وبعدين غيرته، قالت خليه بقى رقم 8. ماشي، يعني مش عارفة ليه بس تمام. يلا نشوف رقم 8 عشانك، رقم آخره 3 8 9. ماشي، يا ترى رقم 9 بيقول ايه؟ ليس كافيا ان تمتلك عقلا جيدا، فالمهم ان تستخدمه جيدا. اوه صح قوي، على فكرة صح جدا جدا جدا. عارفين لما يبقى عندك مثلا حاجة مش عارفة اشبهها، بس بجد بجد ممكن الواحد يبقى عنده عقل ذكي جدا، عنده مهارات كتيرة قوي قوي، بس انت مش بتمارسها، مش بتشغلها، مش بتطورها، عندك حاجة. اوكي صح صح صح، عندك دايموند، عندك حتة ألماظة كده جميلة جدا جدا جدا، بس حروفها يعني مخدشة، تجرح، حروفها حامية جدا جدا عشان مش متصنفرة حلو، عشان مش معمول لها شكل حلو. بتحتاج ان انت تحطها على الجهاز، تقعد تصنفر في الأجز بتاعتها، تعمل لها شكل، تاخد بالك ان هي ما تعورش الناس اللي حواليها. فده ان انت بتاخد بالك ان انت ما تقولش كلام يضايق الناس، ما تقولش كلام مش عارفة ايه، على قد ما تقدر يعني. او تعمل موضوع الساندويتش اللي احنا قلناه في اول الحلقة، ومثلا ان انت تطلع شكل منها خطير جدا جدا، فتبقى دايموند شكلها حلو، ألماظة شكلها حلو. انما هي وهي ستون لوحدها، حجرة كده لوحدها الاول، هي ممكن تبقى حاجة مش مفهوم قيمتها، لكن هي تمنها فيها، لكن هي مش مفهوم قيمتها عاملة ازاي، لانها مش متصنفرة كده، ومش واخدة الطلة المناسبة ليها. دي من الحاجات اللي بجد مهمة قوي لما تفكر فيها، ان انت ممكن تبقى شخص ذكي جدا بس انت مش بتستعمل ذكائك ده في ان انت تحاول تطلعه في الشغل، تطور بيه نفسك، تطور بيه حاجات، تحطه في حاجة يرجع لك منها عائد، ان انت ده انت ذكي ماشي وهتطور في الحاجات دي. فلما تطور في الحاجة وتدينا بنفتس الذكاء اللي عندك ده، فغصب عنك هتلاقي ده الحاجات دي نفعة، ده انا ابتكرت حاجة، ولا انا طلعت حاجة، شغلت المكنة بطريقة افشنت اكتر، ولا يعني بقت اللي هو بتشتغل في وقتها أقل بس بتنتج أكتر. أوكي يبقى أنا كده حلو، ده يبقى أنا هثق في نفسي أكتر، فهعرف أطلع أكتر. يبقى في حاجة كده لذيذة جدا في حتة أن أنت يبقى عندك كمان المهارة أن أنت إزاي تطور في الحاجة الحلوة اللي عندك دي. بالنسبة لي بتبقى أهم حتى من أن الحاجة، لأن الحاجة دي عندك ولا مش عندك دي من ربنا، هو بعت لك الحاجة دي عندك أو مش عندك. بس لو هي مش عندك وانت طورت في نفسك قوي عشان تبقى تخليها أحلى، أو تخلي الحاجة عندك أصلا، أو تعلي في القيمة دي عندك انت أو المهارة دي، توب التوب توب التوب التوب. طيب في بس مسجز عايزة أقرها الأول عشان ما نساش. صباح الورد يا ندوش، اجبري بخطري بقى المره دي علشان كذا مره ابعت لك واكون عايزه اعرف حظي وما بتشوفيش حظي. طبعا هختار رقم 97، ده تاريخ ميلادي، ده احمد من السعوديه. طبعا يلا نجبر بخاطر احمد، شكرا انك بتبعت ومستمر في البعت حتى وانا مش برد، والله بعتذر لك يعني. تعال نشوف رقم 97 طلع لك ايه. ماشي، احمد خالد توفيق بيقول البعد لا يقلل من المحب، البعد نورتها البعد سوري، البعد لا يقلل من المحبة، العزيز يظل عزيز حتى إن كان بعيدا كل البعد عن العين. طب مش في بتاع مقولة بتقول البعيد عن العين بعيد عن القلب؟ مش عارف والله ما أدري. طيب البعد لا يقلل من المحبة، العزيز بيفضل عزيز حتى وإن كان بعيد عن العين. يمكن هو أعتقد جدا أنه كان بيرد على الموضوع ده، كان بيرد على المقولة اللي هي مش معروف أصلها منين، مش عارفة. أنتوا بقى اللي تبعتوا تقولولي يا ترى البعد بيقلل من المعزة ولا لأ، ومش عارفة الحقيقة. وقت الحلقة خلص، ولكن هصبح على الناس اللي بعتت لنا صباحك. ده مينا رفعت، ثانية بقى ثانية عشان نقرأ الصباح اللذيذ.
صباحك نسمة هواء في يوم حر على الليدي ندى هيلم سندريلا الإذاعة. والله يا جماعة بنبسط. أنا أسفة والله يا مينة مش عارفة أقول الحظ بتاعك، بس على الأقل أبقى إيه صبحت عليك. صباح الفل، إزيك؟ أنا أول مرة أسمع البرنامج. حاتم من فلسطين، يا خبر أبيض، أنت على رأسنا والله، وبلدك وكل حاجة في الثقافة بتاعتك على رأسنا، بس أنا للأسف مش هلحق أقول أرقام، لكن صبحت عليك. كمان رقم آخر 141، عايز أشوف حظي برقم كذا النهاردة وتاريخ ميلادي. كل سنة وأنت طيبة أو أنت طيب. كمان كنفاني بيصبح علينا صباح الفل والجمال. وكمان عبد الرحمن أعتقد، هلا هلا يا ندى من السعودية بيصبح علينا، وصباح الورد يا ندى من رقم آخره 785. ومين تاني إذا بس أبقى صبحت الناس كلها، صباح الخير، أخبارك إيه من رقم آخره 089. وكمان رقم آخره 766، صباح الفل وشكرا على ربك. طيب دي كانت حلقة النهاردة يوم الحد من ساعة الحظ، هنبقى مع بعض تاني يوم الثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12. وكل أنا ما لحقتش أقرأ المسجز بتاعتهم أو الحظوظ بتاعتهم هنقولها يوميها. كمان كنا دفليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بقيت يومكم جميل إن شاء الله، قابلتيني لتامر حسن، باي باي.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن وسلطنة عمان وتؤكد تضامنها معهما.
2: الخارجية الهندية تعلن إنقاذ 10 مواطنين وفقدان آخر بعد استهداف سفينة تجارية قبالة سواحل عمان.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والعماني تطورات الأوضاع الإقليمية.
2: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الجولة الثالثة من الضربات المواجهة ضد إيران.
1: الديوان الأميري القطري يعلن الحداد العام على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
2: قافلة زاد العزاء 232 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
2: وزير الري يؤكد التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 181 ألف طن من الأغذية إلى 190 دولة خلال أسبوع والسعودية في الصدارة.
2: وزارة التعليم تعلن التعليمات وضوابط التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية.
1: إنجلترا والأرجنتين تصعدان إلى نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على النرويج وسويسرا.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900.
2: خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم أف أم.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الايرانية على الاردن وسلطنة عمان وتؤكد تضامنها معهما.
2: أدوان الأمري القطري يعلن الحداد العام على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
1: قافلة زاد العزة 232 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
1: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة في محافظات بورسعيد وسوهاج والمنيا وأسيوط.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 181 ألف طن من الأغذية إلى 190 دولة خلال أسبوع والسعودية في الصدارة.
1: وزير التعليم يشدد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.
2: وزارة التعليم تعلن تعليمات وضوابط التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية.
1: القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة.
2: وزير التعليم العالي يستعرض التجربة المصرية بالتعلم الرقمي بقمة تحول التعليم بباريس.
1: الشباب والرياضة واليونيسيف تنفذان مبادرات مجتمعية للشباب والنشء في 20 محافظة ضمن برنامج نتشارك.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام. نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نشرة أخبار كأس العالم، فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: جولة سريعة في أهم أخبار كأس العالم، هنبدأ من منتخب مصر وردود الفعل بعد المشوار التاريخي، وبعدها نروح للمربع الذهبي وأبرز كواليس البطولة. البداية من منتخب مصر، أكد حسام حسن أن منتخب مصر خرج من البطولة وهو كسب احترام العالم رغم الخسارة أمام الأرجنتين، مشددا على أن اللاعبين قدموا بطولة تاريخية وأن اللي اتحقق هيكون بداية لمرحلة جديدة للكرة المصرية. أما محمد صلاح فوجه رسالة للجماهير أكد فيها أن المنتخب خرج مرفوع الراس وأن اللاعبين كانوا مؤمنين بقدرتهم على تحقيق إنجاز أكبر. ومن منتخب مصر إلى المربع الذهبي، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم بعدما تأهلت إنجلترا والأرجنتين لتنضم إلى فرنسا وإسبانيا. إنجلترا حسمت تأهلها بعد الفوز على النرويج، بينما احتاجت الأرجنتين إلى وقت إضافي قبل أن تتجاوز سويسرا بنتيجة 3-2 لتضرب موعد مع المنتخب الإنجليزي في واحدة من أقوى مواجهات البطولة. وقبل القمة المنتظرة قال ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين إن الهدف الحقيقي لمنتخبه لا يقتصر على الفوز بالألقاب، لكنه أيضا إلهام الأجيال القادمة. وفي المقابل ورغم التأهل لم يكن توماس توخيل راضين عن أداء منتخب إنجلترا، مؤكدا إن فريقه ارتكب أخطاء كتير وطالب اللاعبين برفع المستوى قبل مواجهة الأرجنتين. وعلى الجانب الآخر أعرب ستالا سولباكن المدير الفني للنرويج عن فخره الكبير بلاعبيه، مؤكدا إنهم قدموا بطولة تاريخية رغم الخروج من ربع النهائي. وفي معسكر الأرجنتين تعرض ليونيل ميسي لإصابة في العين خلال مباراة سويسرا بعد التحام غير مقصود مع جرانيت شاكا، تسبب في جرح أعلى الجفن ونزيف بسيط قبل أن يتلقى العلاج ويستكمل المباراة. أما في سويسرا فوجه المدير الفني مراد ياكين انتقادات حادة إلى فيفا بعد الخروج، مؤكدا أن فريقه كان الأفضل في فترات كتير من اللقاء، واعترض على تطبيق قانون الالتباس في تحديد هوية اللاعب المعاقب، معتبرا أن مثل هذا القرار لا مكان له في مباراة بحجم ربع نهائي كأس العالم. ونختم بمواعيد نصف النهائي، الأرجنتين في مواجهة إنجلترا وفرنسا أمام إسبانيا، وتقام المباراتان خلال الأيام المقبلة، بينما تستضيف ولاية نيوجيرسي الأمريكية المباراة النهائية يوم 19 يوليو في انتظار معرفة بطل العالم الجديد.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بمطار العلمين الدولي.
2: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة الدولية.
1: وزير البترول يبحث بالأردن توسيع مشروعات الطاقة والتعديل.
2: وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي.
1: وزير التموين يؤكد أن الوزارة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر.
2: وزير التموين يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والسلع الأساسية يكفي فترات طويلة.
1: قافلة زاد العزة 232 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
1: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة في محافظات بورسعيد وسوهاج والمنيا وأسيوط.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 181 ألف طن من الأغذية إلى 190 دولة خلال أسبوع والسعودية في الصدارة.
1: وزير التعليم يشدد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمل الامتحانات.
2: وزارة التعليم تعلن تعليمات وضوابط التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية.
1: وزير التعليم العالي يستعرض التجربة المصرية بالتعلم الرقمي بقمة تحول التعليم بباريس.
2: الشباب والرياضة واليونيسف تنفذان مبادرات مجتمعية للشباب والنشأ في 20 محافظة ضمن برنامج نتشارك.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عادل.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، رامي جمال بتفتكريني، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بمطار العلمين الدولي.
2: الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان مستجدات الشرق الأوسط وجهود تجنب التصعيد.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولية.
2: وزير البترول يبحث بالأردن توسيع مشروعات الطاقة والتعدين.
1: وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجه إلى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي.
2: وزير التموين يؤكد أن الوزارة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر.
1: وزير التموين يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والسلع الأساسية يكفي فترات طويلة.
2: التعليم تحذر من نظام هوم سكولينج وتؤكد أنه مخالف للقانون ولم يصدر أي ترخيص للعمل به في مصر.
1: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة في محافظات بورسعيد وسوهاج والمنيا وأسيوط.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 181 ألف طن من الأغذية إلى 190 دولة خلال أسبوع والسعودية في الصدارة.
1: وزير التعليم العالي يستعرض تجربة مصرية بالتعلم الرقمي بقمة تحول التعليم بباريس.
2: الشباب والرياضة واليونيسف تنفذان مبادرات مجتمعية للشباب والنشء في 20 محافظة ضمن برنامج نتشارك.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم فأم ونجوم فأم تي في. نجوم فأم على كيفك.
4: اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. معاكم واحد اسمه يوسف الحسيني. انا معروف ان انا ما بفهمش في الكوره خالص يعني. اكاد ان انا لا مش اكاد انا لازم اقول لك الحقيقه ان انا اكتشفت الاوفسايد من 3 سنين تقريبا ولا زلت غير مقتنع بيه. انا مش قادر استوعب ان في حاجه اسمها تسلل في اللا... يعني ايه تسلل؟ ما تسلل، ما انا لازم اتسلل عشان ادخل جول. ايه التسلل دي وانا جاي من بره الملعب؟ ما انا من جوه الملعب والفرقه بتاعتي وانا راجل معتمد ونازل العب وهو اتحاد الكره بيقول لي انت لعيب. يعني ده هنا عشان بس تبقوا قادرين تفهموا مدى معلوماتي عن الكوره. لكن في نفس الوقت شخص متذوق، عارف كده اللي يقول لك انا ما بعرفش امثل بس بحب اتفرج على السينما، ما بعرفش اغني بس بسمع مزيكا، احب ام كلثوم، احب فيروز، انبسط بيهم كده. يعني مش بالضروره اكون بعرف اغني. هتقول لي يوسف ما هو مش بالضروره تكون بتعرف تلعب كوره، بس مش لدرجه انت مش فاهم الاوفسايد، بس اقدر اميز ان في لعب حلو واقدر اميز ان في لعب وحش بمنطق حتى. لكن انا من الناس اللي تحب تشوف الناس اللي بتفهم في شغلانتها، واحب اتكلم مع الناس الفاهمه جدا، وحب المتخصصين جدا جدا جدا. أنا من أهل نظرية أنه لا يفتى ومالك في المدينة. إحنا النهاردة ضفنا في رأيي وفي رأي الكثيرين بل وفي رأي أغلبية المشاهدين والمستمعين والقراء واحد من أعمدة النقد الرياضي في مصر، ناقد رياضي مهم جدا وهو الأستاذ لطفي السقعان اللي ليا شرف ان انا استضيفه النهاردة، وسعيد سعادة بالغة ان انا قابلته، لانه بقدر ما انا اعرف الأستاذ لطفي كأن انا رجل بشتغل مذيع والأستاذ لطفي ناقد كبير ومهم وذائع الصيت، بس ما تقابلناش بقى وجها لوجه. فاكتشفت كمان جانب رائع دلوقتي في الأستاذ لطفي هبحكي لكم عليه في معرض حديثنا. منورنا يا فندم.
5: اهلا بك.
4: ازي حضرتك؟
5: متشكر جدا على المقدمة ديت.
4: لا العفو العفو العفو العفو خالص. انا فعلا دايما من انصار ايه يا جماعة لو سمحتوا نرجع لاهل العلم، لا يفتى وملك في المدينة، مفيش داعي للفتى. انا النهارده يمكن باعتبار ان انا بدات المقدمه بتاعتي ان انا راجل ما بفهمش في الكوره بس انا على الاقل بفهم في شغلانتي. النقد الرياضي او الصحافه الرياضيه، انا ما بحبش كلمه اعلام فبحب كلمه صحافه التلفزيون وصحافه الراديو والصحافه المطبوعه وما الى ذلك. الصحافة ليها أهلها وناسها، مش لازم أكون مثلا خريج كلية الإعلام قسم صحافة، فكرة الموهبة في حد ذاتها. وأستاء جدا من إفساد أي شغلان. لا أحب إفساد الطب بطبيب غير موهوب، ولا أحب غير موهوب عنه متخرج، ولا إفساد الهندسة بمهندس غير موهوب، ولا إفساد الصحافة بصحفي غير موهوب، ولا نظن أبدا أستاذ لطفي أن أنا ههاجم حد بعينه. لكن أنا عايز أتكلم مع حضرتك على الصحافة الرياضية والنقد الرياضي، وهبدأ الأول بإزاي الأستاذ لطفي اختار الطريق ده.
5: هنرجع ورا كتير.
4: يلا بينا، مش كتير قوي والله.
5: هنرجع ورا كتير. حضرتك أنا بالضبط في ثالثة إعدادي كنت أول مراسل في المدرسة وأنا طالب.
4: حلو قوي.
5: في ثالثة إعدادي كان مجلة الأهلي كانت عاملة صفحة عن دوري المدارس.
4: جميل.
5: فبدأت أبعت للأستاذ عبد المجيد نعمان رئيس تحرير مجلة الأهلي موضوعات عن دوري المدارس في المنصورة. حكم أن أنا من المنصورة
4: طبعا.
5: فالأستاذ عبد المجيد نعمان الموضوع كبر، فبعد شهر لقيته كاتب العمود الرئيسي بتاعه عني.
4: يا خبر.
5: ما الاسم لطف السقعان، فالراجل ظن أن هذا الاسم اللي بيبعت ده مش اكيد مش طالب. من الاسم،
4: من الاسم، من الاسم. بس انا اظن وكمان من اسلوب الكتابه،
5: واسلوب الكتابه،
4: اسلوب
5: كمان
4: الكتابه في نضج.
5: في نضج. فهو الراجل ما ادركش ان ده طالب. ففهم، قال لك ده اكيد مدرس، فكتب مقاله على ان هذا الرجل شيخ كبير في السن يعني. يعني عدى الخمسينات من صيغه الكتابه فكتب مقاله ان ده شغل رائع وبتاع، والمقاله عني. فجي جوزوختي، كان هو في التوقيت ده كان جوزوختي، كان والدي توفى، فكان
4: جوزوختي
5: وكان جوزوختي تولى ايه يعني ايه توجيه يعني. فقال لي بعد اللي كتبه الاستاذ عبد المجيد لازم تروح تشكره في الاخبار.
4: صح.
5: فقلت له راح اشكره ازاي يعني، انا هروح اعرف اقابله؟ فقال لي ليه لا. فخدت القطر من المنصوره وجيت قابلت الاستاذ عبد المجيد نعمان في الريسبشن تحت، قلت لهم لطف السقعان. فالراجل قال لهم يطلع. فطلعت، فدخلت على مكتبه. صعب مجيد كان بيقرا بالمكبره، بالعدسه المكبره عشان ايه عينيه.
4: ايوه.
5: فقعد كده بتاع، فقال لي ايوه مين يعني، هو خلص قرايه فما خدش، قالوا ان انا قاعد.
4: هو منتظر الاستاذ لطفي السقعان 50 من العمر.
5: 50 من العمر. فأنا عايز ايه؟ قلت له حضرتك يا لطفي السقعان. قال يا نهار ابيض. فقول له ليه؟ قال لي انا فاكر ان انت جاي لي بقى بكرش وشعر ابيض.
4: ايوه.
5: وراجل كبير، فانا انا تخيلتك هذا الشخص، فعشان كده كتبت. انت في سنه كام؟ في ثالثه اعدادي يعني، راح اولى ثانوي يعني. فقال لي لا تمام، خلص دراستك وانا بس خليك معانا يعني طول ما انت يعني عايز
4: مع
5: تكتب.
4: خلاص.
5: احنا مع بعض.
4: هو اقتنع بالموهبه،
5: هو يعني الراجل خلاص يعني ايه اداك
4: طبعا
5: اوردر انك تكمل المشوار خلاص. فتعاملتي مع الموضوع ان انا مكمل. ففضلت مكمل، فطلعت اخبار رياضه سنه 89.
4: ايوه.
5: فبدات كنت لسه في اولى جامعه. فرحت الاخبار رياضه، قلت لهم يا جماعه انا طالب في الجامعه ومش هقدر اعيش في القاهره دلوقتي، انا يعني اكيد هعيش في المنصوره يعني، اللي اخلص جامعتي واجي يعني. فقالوا طب خلاص شوف اقرب مكان ليك ممكن تشتغل فيه. فالمنصوره وقتها ما كانش في الدوري الممتاز، فكان المحله هي في الدوري الممتاز، المحله المنصوره ربع ساعه، فبالتالي هي اقرب مكان بالنسبه لي اقدر اشتغل فيه. فكانت فرقه المحله الفلاحين بكل نجومها، فكنت انا بقى ايه بروح المحله كل اسبوع اغطي الماتش الاخبار رياضه ومتابعتي الاسبوعيه فيه هناك. فالى ان صعد المنصوره الدوري الممتاز بقيت بغطي محافظتين الغربيه والدقهليه.
4: انا لحد دلوقتي لازلت اتذكر هتافات المحله في المدرجات.
5: طبعا
4: اتذكرها كويس. هم كانوا يقولوا ايه؟ طب والله مش تريق، ما حل ايه.
5: ايوه
4: ما حل ايه.
5: ايوه هي طبيعه
4: ما حل ايه. وتلاقي المدرجات بتتهز.
5: لا لا لا طبعا لا،
4: كانوا فرقه حلوه
5: وما كانش يمكن تشجع فريق غير المحله. يعني لو
4: استحاله،
5: لو في المباريات الكبيره سواء اهلي وزمالك بقى يعني، لو اطلقت عيش بقى.
4: أيوه.
5: علقت موت.
4: ايوه ايوه صح.
5: علقت موت يعني. ف قعدت بقى فتره يعني عصرت كل النجوم القدام بشكل كبير جدا. فقعدت فتره خلاص انا مكمل، خلاص سيستمك ماشي. ف في اولى جامعه شفت مجله سعوديه كده ايه، ما انا كان يعني
4: كليه ايه بقى؟
5: انا خدمه اجتماعيه.
4: حلو قوي.
5: اه احنا كان معايا توفيق عكاشه. بس توفيق الرابعه وانا اولى.
4: توفيق اكبر طبعا.
5: توفيق اكبر. طبعا. وخالد عجاج
4: لا يعمل نفسه صغير.
5: وخالد عجاج.
4: وخالد عجاج
5: معانا، بس هو برضه كان دفعه توفيق.
4: بس خالد عجاج حاجه تانية.
5: يعني
4: جميل.
5: لا يعني الدنيا قربت برضه بحكم انتخابات اتحاد طلبه وبتاع. انت عارف توفيق برضه كان في رابعه، بس ما كانش عنده انتخابات وقتها، بس كان مصمم انه يدخل يعني.
4: كان عنده طموح وكان بيسقط في الانتخابات برضه.
5: لا هم رابعه ما تعينوش، عشان كان رابعه كان فيها اخوان كتير. فلغوا انتخابات رابعه.
4: ده توفيق ده اهليه برضه.
5: ما انا ده اهليه.
4: أيوة صح.
5: ايوه
4: مع انه ما يجيبش ده اهلاوي.
5: ماني ماشيها.
4: اصل ده اهلاوي دول طيبين.
5: ربنا يخليه له.
4: انا جدتي من اهلي.
5: هو طيب. انا عارف. انا عارف.
4: بس ماشي.
5: فبدات لقيت مجله سعوديه رياضيه
4: حلوه قوي،
5: محدش واخد باله منها. انا طبعا كان بالنسبه لي بتاع الجرايد ده وزير الثقافه بالنسبه لي. ان انا ما عنديش متعه في المنصوره غير ان انا اقرا وادخل المسرح. مسرح كان غني جدا.
4: مسرح المنصورة مسرح غني وقوي.
5: فرقة الفلاحين في الوقت ده
4: من نجومنا دلوقتي. يعني هقول لحضرتك الحدوتة بتاعتهم مع مسرح المنصورة، وبعدين حدوتي بعد كده معهم لاحقا، بما انه احنا عاملين بنددش وعندنا مشتركات ده اهلاوية.
5: تمام. فبدأت اراسل المجلة على اساس ان انا يعني اخرج من النطاق المحليه الى العربيه. فقط لا غير. فبدات المجله تبعت لي فلوس على الشغل، فبدا يجي لي شيكات على البيت.
4: وانا طالب.
5: طالب.
4: فانا كده اصبحت من الطلبه الاغنياء بقى.
5: ايوه.
4: الفلوس دخلت.
5: الفلوس دخلت.
4: ايوه.
5: وطبعا الارقام ما كنتش متخيلها.
4: الحمد لله.
5: يعني الحمد لله، يعني برضو ما كنتش متوقع ان هيبقى في تعامل مادي او في امانه لهذا الحد يعني.
4: أيوة.
5: بامان. ف لقيت بتاع البريد، معلش ده ظرف لازم انت تسلم فيه يعني الظرف. فبفتح فلقيت شيكات. فالناس بعد النشر على طول ب 15 يوم بيجي لك الشيك على البيت. فبدات اتعامل مع الموضوع. انا ما كنتش فاهم ان هم بيحاسبوا بالمساحه. يعني انت كتبت صفحه
4: دي 200 كلمه غير ودي 600 كلمه ودي 1000 ودي 2000 كلمه، هناخد صفحه على بعضها.
5: ايوه. يعني الصفحه حساب الصفحه غير حساب الصفحتين.
4: طبعا.
5: غير حساب الاربع صفحات. فلقيت بقى ايه، ما فهمتش. ده كانت بالتدرج بقى. أيوة. كل ما بقى
4: مع الخبره بقى.
5: ايوه. كل ما بتتوسع في الكتابه. فاستمريت معاهم فترات طويله جدا.
4: والحكايه دي كانت بتخلينا نقعد نقول ايه، يا ريتني كنت عرفت من بدري، كنت بعت لهم نص صفحه.
5: لا ما هو انت مش
4: مدرك. اصل دي حصلت لي. قلت ايه ده، معقوله هي بالكلمه؟ انا فاكر ان انا باخد اجري عن المقال بقى. طب مش كنا نعرف الكلام ده على راي محمود عبد العزيز؟ مش كنا احنا اولى بالترلملم ده يا جماعه؟
5: فسبحان الله الدنيا يعني كانت لطيفه جدا. فبدات بقى ايه، اقرب من نجوم الكبار، لان طبيعي انك هتكتب في حاجه عربيه فلازم يبقى فيها نجوم كبار
4: طبعا.
5: يعني مش هتكتب حاجه اقل محليه قوي يعني. فخلاص توسعت ان انا بقابل النجوم الكبار في المحله. اهل وزمالك لما يجوا يلعبوا المحله اقعد مع الاثنين اعمل لي حوارين ثلاثه. المجله كانت شهريه، فبقى نصف شهرية. فكان طبيعي ان انا ايه مغطي نفسي شهر. يعني كل فترة انا
4: مغطي كده. تمام. شهر.
5: تمام. التمام. طبعًا. يعني
4: طبعا
5: يعني.
4: طب انا اساسا هتوقف عند النقطة دي وهروح للفاصل. الحوار ممتع لابعد حد ممكن تتصوره يعني. خلونا ننتظر بعد الفاصل نكمل كلامنا مع ناقدنا وكاتبنا الرياضي والصحف الرياضي الكبير استاذ لطفي السعان. استنونا بعد اذنكم.
3: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm. انتم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: اهلا اهلا اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ طيب خلونا نجدد الترحيب بحضراتكم طبعا، وطبعا بناقدنا وكاتبنا الرياضي الكبير الاستاذ لطفي السعان. ويمكن احنا حكينا شوية على البداية بتاعت أستاذ لطفي، وكمان على بدايات العمل جت ازاي، وطبعا بيبقى من أروع لحظات العمل هي الواحد لما بيشتغل وهو في الجامعة، لأنه ساعتها بيلاقي نفسه في مبلغ كبير أكبر من مصروف أي حد معايا، فأنا أصبح ساعتها بقى إيه من أثرياء الدفعة.
4: لا ده أحيانا كمان
3: وعزم
4: طبعا
3: عزم بقلب،
4: وأحيانا أنت كنت تاخد مرتب اكبر من مرتب وكيل وزاره وقتها.
3: طبعا
4: يعني
3: خلاص كتبت بره مصر، فباخد قرشين محترمين حلوين، فانا كده في التمام.
4: انا كنت باخد 60 جنيه في مصر على فكره.
3: 60
4: جنيه في التوقيت ده
3: كان سنه
4: المكافاه بتاعت 60 جنيه.
3: سنه ايه؟ سنه 89 89 90. 60 جنيه وكان بحوالي 2 جنيه يعني يعملوا 3000 دولار. صح ولا لا؟ 3000 دولار صح. 3000 دولار في 50 معناه قد عد على الاستاذ ولا ايه؟ لا انا بتكلم والله فكره انه لا هو كان طبعا مبلغ محترم
4: جدا.
3: طيب هنتقل بقى للجزء الاخر اللي هو الجد بقى، يعني احنا ضحكنا. الاستاذ لطفي اللي موهبته لمعت وهو في إعدادي لدرجة أنه رئيس تحرير جريدة الأهلي ظن أنه رجل خمسيني، فده معناه أنه طريقة الكتابة كتابة واضحة جدا رشيقة ناضجة، مش كتابة ولد صغير في إعدادي. طيب دي كده الموهبة. وبعدين دخلنا الصحافة الرياضية في عزها برضو.
4: طبعا كان في عتاولة، طبعا عتاولة من الأسماء الكبيرة جدا، يعني كان المستكاوي الكبير
3: طبعا الاستاذ نجيب،
4: استاذ نجيب المستكاوي، والاستاذ حمدي النحاس
3: طبعا،
4: ما فيش استاذ عبد المجيد النعمان، استاذ احمد علام جهينة اللي هو يعني كان يقول لك عند جهينة الخبر اليقين، هو اللي مش مرتبط بالاعلان على فكره، هو مرتبط بيه هو شخصيا. لان هو كان بيعمل ملحق الرياضه في اخر ساعه، وده كان افضل ملحق رياضي بينزل في مجله سياسيه. فكان في تنوع الموضوعات اللي كانت بتتعمل فيه تختلف عن انت تلاقيها في اي مكان تاني، وخصوصا ان انا بحب دايما في كتاباتي ان انا اربط ما بين الرياضه والسياسه بشكل كبير جدا، لان ده جزء مهم جدا ومواجهين لعمله واحده من قناعات الشخصيه، ان ده لازم يتم من خلال ده.
3: طب انا عايز اجي للنقطه دي،
4: فضل.
3: لكن هاجلها لازم.
4: تمام.
3: لكن انا اللي كنت بفكر فيه هو انه هي الصحافه الرياضيه بتاعت زمان زي بتاعت دلوقتي، انا مش بتكلم على التطور، انا بتكلم على الاسلوب، بتكلم على المهنيه، بتكلم على اخلاقيات العمل.
4: تمام.
3: انا بصراحه من انصار، وانا عارف ان ده ألام عليه كتير من اصدقاء وزملاء واحباء، انه الصحافه لو صح تعبير او ما بين قوسين الاعلام الرياضي هو الكارثة الحقيقية او مسبب رئيسي في كارثة التحزبات الرياضية والتعصب المبالغ فيه والغلو اللي ملوش اي معنى.
4: تمام. وانا متفق مع حضرتك مبدئيا، متفقين في هذا الكلام.
3: حلو.
4: تمام.
3: نبدأ نتكلم بقى.
4: الاعلام الرياضي اختلف كلية وجزئية، لكن المهنية والمصداقية في التعامل لم تعد متاحة سوى في عدد قليل جدا من العاملين في مجال الإعلام الرياضي، أو تحديدا عشان أكون دقيق هتبقى الصحافة الرياضية. لأن المنتسبين للإعلام الرياضي أصبحوا متعددين وغير مؤهلين إلا من رحم ربي، فما أقدرش أنني أضمهم إلى جزئية الصحافة الرياضية. المصداقية النهاردة بقت صعبة جدا، أنك تحافظ على المصداقية بقى صعب، ونادر أنك أنت تلاقيه في أي حد النهاردة، وده جزء مهم جدا لدرجة أن أنت ممكن تتحدد عليك علامات حمراء انك انت ما تظهرش، لانك انت هتتكلم بمصداقية اكتر، فاحنا مش عايزين مصداقية، احنا عايزين نخش في المهلبية.
3: ده يزعل الناس.
4: فعايزين نخش في المهلبية ونعمل ايه، حلقة لطيفة وخلاص. لكن في النهاية دي قناعات شخصية، انت ما تقدرش تغير من قناعاتك الشخصية وثقافتك اللي انت تربيت عليها طول عمرك.
3: دي مبادئي
4: وده اسلوبي، قد يقبله البعض وقد لا يقبله البعض، وهو متاح.
3: يمكن انا اللي مخطئ، بس هعمل ايه؟ دي مبادئي.
4: ربما وارد.
3: بس دي مبادئي، هعمل ايه؟ طيب
4: ما اقدرش اخرج من، ما اقدرش انسلخ من جلدي. فالمهنيه مهمه جدا في اي تعامل حضرتك. المهنيه مطلوبه ان انا وانا بتعامل مع المصدر نفسه
3: طبعا،
4: لان لازم المصدر يبقى حاسس طول الوقت ان انت صاحب اليد العليا وليس المصدر صاحب اليد العليا. ودي مهم جدا في التعامل، لانك لما بترفع السماعه بيرد عليك من اول مره، حتى لو مش متاح هيرجع يكلمك. ودي العلاقة ما بين المصدر. لكن النهاردة العلاقة ما بين المصدر وما بين الصحف الرياضي أصبحت مستباحة، إنها يعني إيه، خرجت عن المألوف المهني والاحترامي. أتذكر مرة إسماعيل يوسف صديقنا، فكنا في افتتاح مطعم يعني، فقال لي جملة كده يعني إيه، مش هينفع اقولها على الهوا،
3: مطعم في المهندسين.
4: فقال لي جمله واحنا قاعدين كده، فمش هينفع اقولها طبعا احتراما لزملائي واحترام
3: طبعا.
4: فبعد ما خلصت قلت له بص يا
3: اسماعيل،
4: اللي انت بتقوله ده ممكن يبقى بالنسبه لك، لكن بالنسبه لي انا هو مش موجود. يبقى قناعات شخصيه.
3: كان بيتكلم على الفلوس اكيد؟
4: لا، كان بيتكلم على حد من الزملاء. هو حسبه على الوسط الصحفي. تمام،
3: ما تحسبوش علينا.
4: فهو فانا
3: اتعامل معاه بشكل فردي.
4: فانا قلت له هو ممكن بالنسبه لك يكون صحفي، انا بالنسبه لنا احنا
3: ولا حاجه
4: ولا حاجه.
3: فربما يسوي شيء.
4: فربما هو يكون عندك اهم حاجه في الدنيا، بس بالنسبه لنا احنا مش موجود. فده جزء من طبيعه. أيوة. العمل
3: في ناس كده اللي يقول لك ايه، بيرخصوا الشغلانه.
4: بيرخصوا الشغلانه. يعني النهاردة أنا هقول لحضرتك على حاجة، يعني ما ينفعش حد يروح يجيب مثلا شنطة مصدر من العربية
3: بتاع ايه؟ أنا صحفي.
4: أنا صحفي، لكن أنا مش شغال عند المصدر
3: طبعا.
4: دي مشكلة كبيرة جدا احنا بنواجهها في المهنة حاليا، وده حتى أن أنا يعني في جولاتي الوقت، أنا بإذن الله يعني انتويت أن أنا أنزل رئاسة رابطة نقاد الرياضيين في مصر بعد كأس العالم. فأنا حتى بجولاتي أن أنا بقول عايز أعيد هيبة المهنة نفسها.
3: أيوة.
4: الصحافة الرياضية، لأن إحنا افتقدنا ده. يعني ما ينفعش المصدر يقولك طب لو سمحت سيبني مني ليه. مش حاجة اسمها سيبني مني ليه، سيبك مني ليه في إطار الاحترام. لأنه في النهاية زميل
3: طبعا،
4: في النهاية دي مهنة لابد أنها تحترم
3: طبعا.
4: لكن مسألة أن أنت بتخرج من سياق التعامل الشخصي إلى التعامل العام، والله قد يقبل سين أو صاد أنه يتعامل شخصي، هو حر، دي حرية شخصية ما أقدرش أنا أعرف فيها. لكن فيما يتعلق بالمهنة هنا ستوب، لأن المهنة بيمثلها عدد كبير.
3: أيوة. لكن هتهين المهنة؟ لا
4: لا، ده مرفوض تماما. فأمر طبيعي أن المهنة راحت في حتة تانية.
3: أنا عارف إن احنا هنطلع فاصل، لما هنطلع الفاصل هرجع على نقطتين شغليني. النقطة الأولى اللي حضرتك ذكرتها هي فكرة ارتباط الرياضة بالسياسة والسياسة بالرياضة، والفكرة الثانية إنه هل إنه ده قد يشكل سبب أو من ضمن أسباب إنه احنا تغطيتنا مختلفة تماما عما بتغطي مثلا ESPN. او عم بتغطي سي ان ان او تغطي اي شبكة، احنا بنحس كقراء او مشاهدين بنحس باختلاف، وبنقول هو احنا ليه ما بنعملش كده، ليه ما عندناش كده. بالمناسبة علشان برضو محدش يزعل يعني، وده مش بس على الصحافة الرياضية وعلى العمل الصحفي بشكل عام. فعايز استأذن ان احنا نطلع الفاصل ونرجع نناقش النقطتين او الفكرتين دول. خليكم معنا بعد الفاصل. كاتبنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ لطفي السعان معنا في برنامجنا حروف الجر.
2: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
3: انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: خليني ارحب بحضراتكم جدا قوي خالص، ده بما لا شك فيك طبعا. كل الترحيب بضيفنا العزيز ناقدنا وكاتبنا الرياضي الكبير استاذ لطفي السقعاني. يمكن حتى نسيت انا عشان كنا بنتكلم على المسرح بتاع الجامعه في المنصوره، فانا كنت بقصد احمد وفيق طبعا وفتحي عبد الوهاب. وبعدين استاذ لطفي قال لي بس فتحي اصلا من بورسعيد، قلت له والمصحف شوف فتحي صاحبي، انا عمري ما كنت اعرف ان فتحي من بورسعيد.
5: فتحي جدا على فكره، احنا عشان احنا بنتكلم في ثقافه كتير وفي فكر كتير.
4: فتحي مثقف
5: جدا جدا
4: وحد رائع مذهل يعني
5: مذهل. فهو بورسعيد بس لكن هو كان كلية تجارة جامعة المنصورة. أيوة. فكان مقيم الفترة دي كلها في المنصورة وجامعة المنصورة. وأحمد وفيق
4: وفيق طبعا
5: أحمد أكبر مني بسنة.
4: إيه؟
5: والله
4: بسم الله ما شاء
5: أحمد أكبر مني بسنة. فبس هو ما يبانش عليا أنا وأحمد يعني، أنا قعدت ما يقابلني قول يا ابني ده أنا أكبر منك مش كده اصبغ شعرك. فأحمد على فكرة أحمد كان رسام كاريكاتير هايل. أحمد كان بيعمل الكاريكاتير بتاع المدرسة في ثانوي هايل، كان بيعمل مجلة حلوة، وهو بداية حياته اشتغل في الوفد كمان صحفي.
4: ما هو وده كان غريب لأنه أحمد أصلا يسار.
5: أيوة
4: طبعا، ما ده كان غريب أنه يشتغل في الوفد وأحمد برضو فنان مثقف.
5: ووالد أحمد كان سياسي برضو في الحزب الوطني يعني. ولك برضو التركيبة
4: أحمد
5: الشخصية
4: تركيبة. طبعا. وأنا بشوف أن ده منعكس جدا على أداؤه الفائق والموهبة بتاعته. جدا، لأنه هو تركيبة غنية.
5: فدول من يعني قريبين يعني بالنسبة لي يعني
4: المجد يعني. الفناني ومثقفي اليسار دايما انا منحاز قوي يعني.
5: لا انا بعشق النقاش مع فتحي ابو بصراحة
4: قوي. فتحي مثقف مذهل، وبعدين ثقافة عامة واسعة يعني. هتلاقي حديث في المسرح بالتأكيد، والسينما والفنون التشكيلية والموسيقى والسياسة والأدب والوثائقيات الجديدة، يعني أي حاجة فتحي موجود ويتناقش بمنتهى الموضوعية والعمق.
5: أنا أحترم أي حد بيقرأ. أنا أحترم أي حد بيقرأ لأن عنده زي بالظبط. أنا لو ما قريتش مش عارف أكتب
4: صح،
5: لأن ما عنديش معلومة أكتب إيه، أنا أطلع أبيض. فأنا بحب القراية جدا وبحترم اللي بيقرأ كويس جدا. عشان كده المثقف بالنسبة لي مهم، لأن هو نقطة تحول في المجتمع.
4: دي هنروح لها واحنا بنتكلم على نقطة لا مش بعد ماشي على نقطة الرياضة والسياسة وجهان لنفس ذات العملة أو العملة الواحدة.
5: تمام.
4: بس الأول هنكمل على مسألة المهنة. وهل اللي حضرتك ذكرته في مسألة من يمتهن المهنة بمعنى أنه يهين المهنة، ده أثر على شكل التغطيات عموما، على شكل العرض الصحفي عموما؟
5: خرجنا من نطاق التعامل المهني إلى التعامل الشخصي. فما بنتعامل مع بعض كأشخاص، طبيعة العلاقة بيننا هي بتتوقف على الموضوع. إحنا حبايب مع بعض، فبقينا نهزر مع بعض، فبقينا واخدين على بعض، فوصلنا مرحلة إهانة البعض. خلاص طالما انت
4: خلاص ما هي احنا اعتبرنا ان احنا شله واحده.
5: ودايما الوسط القروي صعب على فكره، صعب جدا. لانك انت بتتعامل مع بيئات مختلفه من اللاعبين، وبتتعامل مع حد قضى حياته كلها في الشارع كوره، وده مهم جدا في ثقافتها
4: وليها تركيبتها وثقافتها طبعا ومعاييرها.
5: الا ما نقدر يعني ما اقدرش اقول ان حازم
4: وهذا في نفس امر السكة. غير لا يعيب حد
5: خالص.
4: احنا بنتكلم على جزء اصيل جوه المجتمع المصري وبنناقش الجزء
5: ده، ان ده جزء من تركيبه لعيب الكوره.
4: طبعا
5: هو لعيب الكوره لو ما لعبش في الشارع مش هيبقى لعيب كوره يعني. صح. هو مجاله الشارع. واحنا تكوين شارع، مش تكوين غرف مغلقه، يستحيل.
4: صلاح جاهين قال الشوارع حواديت.
5: طبعا
4: طبعا
5: طبعا، فامر طبيعي النهارده ان انت خرجت بالقصه دي. طيب الاسئله في المؤتمرات الصحفيه بقت صعبه يعني، ما بقتش فيها مهنيه على الاطلاق، بتخرج في نطاق الشخصنه وبتخرج في نطاق الجهل، لان هو مترباش مهنيا على ان هو يحدد طبيعه الاسئله اللي تسأل في مؤتمر صحفي هي بتبقى ايه. ما انا ممكن الناس ده
4: كابتن فلان حضرتك سمعت ولا شفت الفيديو بتاع كابتن فلان الفلاني لما شتم حضرتك؟ انا لو حد سالني، انا اهو لو حد قال لي شفت الفيديو بتاع فلان لما شتمك، انا هشتم اللي سالني او هقول له مش هطلع بره. والله بجد.
5: ايوه
4: يعني انت تسالني بتقول لي شفت كذا لما شتمك، عايز ايه انت؟ عايز ايه؟
5: طب ايه الموضوع بالنسبه لك
4: يعني؟ ايه اللي هيتنشر يعني؟
5: ايوه. فهنا النهاردة الناس بقت تدور على انها تعمل شو اعلامي. انا مش هقول ترند، لان من رؤيتي للترند، الترند ده حد يبقى حد مهم، يبقى عمل ترند حد مهم، لكن مش اي حد يدخل ترند. طبعا
4: ده المفروض. المشكلة ان بقى الناس اللي بتطلع ترند دلوقتي بقت هي دايما الاهيف.
5: انا بتكلم على المفروض.
4: والله بقت الاهيف.
5: ايوه طبعا. لكن انا بتكلم على المفروض، لكن النهاردة يعني انا عشان اقابل حد اروح اعمل معاه حوار كنت باعه دقرة كام، وبعدين هروح الحوار مثلا ايه داخل في نطاق ان انا هتكلم في امور كتيرة. طيب اقل حاجة معايا 60 سؤال، وستين سؤال ما فهمش سؤال مجاملة، 60 سؤال ابقى داخل بيهم ومرتبين حسب الاهمية. ما حدش بيقرأ عشان يعرف يسأل، فدي جزء مهم جدا. يعني انا افتكر مره وانا سكرتير عام رابطه النقاد الرياضيين في 2010، كانت في مشكله بين عماد متعب واثنين من الزملاء في النقاد الرياضيين، والنادي الاهلي عمل مشكله ان ازاي النقاد يتعاملوا مع عماد متعب كده، وعماد متعب نفسه. ف لما ناس الموضوع كبر، فقلت لهم يا جماعه الاثنين زملاء يجوا يقدموا مذكره في كابتن عماد متعب. وعلى فكره عماد متعب من الشخصيات المحترمه
4: جدا هو، بس
5: جداً
4: كان زمان تعامله مع الصحافه ممتلئ ب
5: هو ممكن يكون موقف انفعالي
4: يعني
5: ممكن يكون موقف انفعالي. فالمهم اللي قدمنا مذكره وقدمنا لجنه الانضباط ان نطلب التحقيق مع عماد متعب فيما ورد في وقعه الزملاء.
4: هو كان زمان بيتعالى كده يعني.
5: على فكره والله ما كانش بيتعالى، بس هي الفكره كلها في ايه؟ ان ممكن انا ادخل اتعامل معاك في توقيت انت مودك
4: غلط.
5: مش حلو. مودك مش حلو. ما انا برضو هنا الحاجات دي بتفرق.
4: عماد محترم
5: جداً
4: وخلوق
5: جدا جدا،
4: بس هو كان زمان بيتعامل معامله شديده كده فظه مع الناس، وردوده ناشفه.
5: ما هو خلي بالك احنا كطباع نختلف عن بعض، فامر طبيعي الفروق الفرديه بتختلف.
4: ايوه.
5: فالمهم لما قدمنا في لجنه انضباط في اتحاد الكوره، كان يرقص لجنه انضباط الراحل المستشار عادل الشربجي نائب رئيس محكمه النقض، هو يعني ايه صديق العزيز. فقلت له عادل بيه الوقت الوضع كذا كذا، قال لي طب ما فيش، احنا ممكن نسمع نحدد جلسه نسمع الزملاء رايهم ايه في اللي حصل ونعرف الواقع. ورحت حضرت الجلسه مع الزملاء في اطار ان انا ممثل الرابطه، وتم اخذ اقوالهم وبتاع. ولقيت عادل بيه الشرباجي بقى ايه برجع بالكرسي ورا كده زي ما انا قاعد كده، فرجع بيه ورا كده وقال لي ارجع بكرسيك ورا عشان نتكلم على انفراد يعني. قال لي الواقع 1 2 3، ما العمل؟ فقلت له انا بقول اسرار ما اتقالتش قبل كده. تمام. فقلت له طيب معنى ان تم التحقيق مع اتنين نقاط يبقى لازم يتحقق مع مدمتك. قال لي يعني
4: طلع حتى يستقيم الميزان.
5: حتى يستقيم الميزان. قال لي ولكن هناك تضارب في الاقوال.
4: ماشي.
5: طيب ماشي. عماد يجي يتحقق معاه. تحفظ القضية تحفظ ده قرار سيادتك انا مش هكلم فيه. ده مش بتاعي. لكن زي ما هم جم لازم اجيب الطرف التاني يتحقق معاه. الراجل بكل شياكة قال لي رغم عدم قناعاتي بس مش قادر اقول لك لا.
4: الله يخليه ويرحمه.
5: الله يرحمه بصراحة. رغم عدم قناعاتي باللي انت بتقوله قاضي. مش النهاردة كصديق يعني. قال لي بس انا هاي اعمل. وجي اعمل بتاع فعلا متحقق معاه وتبع. وتم حفظ القضية في خلال التحقيق. يعني لم يعلن حفظ القضية بعدها مباشرة. خدت وقت
4: طبعا.
5: فكان بقى التحرك من الكابتن حسن حمدي معانا يا جماعة احنا ما فيش بنا احنا أسرة واحدة ولازم نتعامل بقى. وتم التصالح في النادي الأهلي وبقضوا بطريقة مرضية للصحفيين عندك. فإنك بتدور على مهنة وبتدور على زمايلك ده موضوع صعب. موضوع صعب لأن ممكن زميلك يرفض. ممكن يقول لك لا احنا انا متعود ان هو بيتعامل معايا كده.
4: متعود
5: ما احنا خرجنا
4: هي وصلت لكده.
5: احنا خرجنا من سياق. احنا خرجنا من سياق. ما هو دي حسب الشخص اللي قدامك. انا خرجت من سياق النهارده انك انت بتقول ان انا ناقد رياضي وان انا ناقد رياضي عادي بس دول صحاب. احنا بننظر مع بعض. احنا واخدين على بعض. احنا نعمل في بعض اللي احنا عايزينه. دم يعني دي حاجه شخصيه ملهاش علاقه بيكم. لكن احنا انت بتبقى باصص من وجهه نظرك كمسؤول لا ان المهنة هنا في خطر.
4: صح.
5: لازم هنا في وقفه عشان اقدر احافظ على ما تبقى منها.
4: صح.
5: فده يعني انا اول مره اقول المعلومات دي بصراحه في برنامج. لكن جزء كان مهم جدا ان الناس تبقى عارفه ان انت ازاي بتحافظ على مهنتك بشكل كبير وعلى زمايلك بشكل اكبر انهم ما ينزلقوش لموضوع ان انا ابقى متعامل مع المصدر ان احنا اصحاب. احنا اصحاب وكل حاجه واصدقاء وزي الفل. لكن في النهايه انا مهني.
4: أيوة.
5: في شغلانه تتعارض مع العلاقه اللي بيننا وبين بعض. لازم حتى لو احنا في اي مكان ما يوسف بيه زي حضرتك لان ده بيوجد حاجز كبير جدا بينك وبين المصدر انه ما ينفعش يندهلك باسمك. لازم يقول لك يا استاذ لطفي حضرتك ده خلاص ده انت عامل مسافه رغم ان العلاقه بيننا قريبه بس بس برضو ايه عامل حاجز كبير جدا ان ما حدش يقدر يحولها الى. صح. لطفي
4: صح
5: وسين ما تتحولش. فده مش موجود. وانا بشفق على الاجيال الجديده في القصه دي لانه ما اتعلمش في مدرسه او التعليم المؤسسي لم يكن متاحا لديهم. فهم اترموا في الميه عموا انتوا بقى. لكن
4: أوكي.
5: انا بعذرهم يعني مش
4: انا مش بلومك.
5: بس في النهايه حاول تكون حاجه.
4: حاول
5: ربما تفشل وارد مش قادر
4: وارجو ألا تفشل بس حاول.
5: بس احنا بنقول المحاولة حتى تنجح. يعني خد حتى المبادرة انك انت تاخد فرصتك انك تقدم نفسك بشكل كويس. ده مهم جدا في المهنة. ده ما كانش موجود زمان. ما كانش موجود الوضع ده. ما كانش موجود.
4: صح.
5: زمان بتبقى داخل المؤتمر الصحفي انت معاك ورقك ومعاك قلمك ومعاك حاجتك. النهارده في منظر انك تلاقي مع صحفي قلم. خلاص انا سجل على الموبايل وخلاص. طب الموبايل فصل بقى في مشكله.
4: لك ادوات الشغل في الحته بتاعت قلم. ده انا شفت ناس زملاء. ما احنا في النهايه خلاص كلنا زملاء.
5: طبعا.
4: لا ما فيش املة.
5: لا عادي. عادي.
4: قلم
5: عادي.
4: حتى لو كتب على الموبايل ده هيكتب غلط.
5: عادي. وعلى الورق بيكتب غلط. انا عملت
4: دي تجربة. حاجة مخيفة.
5: طبعا. انا عملت تجربة صحفية في مصر هي الاولى وربما تكون الاخيرة في تاريخ الشغلانة. لسبب لانها مش هتتكرر تاني الا اذا كان وراها اقتصادي رهيب. تجربة كرة اليوم ده أول جورنان
4: طبعًا.
5: يومي رياضي طبعًا. متخصص
4: كنت
5: أنا رئيس تحريره في 2008. طبعًا إحنا وقفنا مع الثورة طبعًا، لأن طبعًا كل الدنيا اتضربت في كل حاجة يعني، فكان صعب انك انت تكمل يعني. حضرتك مدرك تماما تكاليف جورنان يومي، طباعة ومؤسسة ورواتب، وما فيش اعلانات كورة اصلا.
4: دي عايزة حد كده زي اللي كان بيتقال عليهم في ستينيات العهد الناصري رأس مالية وطنية.
5: رأس مالية وطنية،
4: ده عايز رأس مالية وطنية.
5: أيوة فعلا.
4: واحد مستعد يمول من غير ما ينتظر انه مش يكسب. لا انت بتخسر، انت هتدفع فلوس ومش راجع.
5: مش راجع طبعا،
4: عشان يبقى متفقين. ليه؟ لان انا مش هجامل حد.
5: أيوة.
4: فمش هتجيلي اعلانات من الناس اللي احنا متوقعين ان هم خالص، الا اذا استقامت الامور. احنا فعلا. بنعمل صحافة محدش يزعل، فالاعلانات هتيجي عشان الجورنال او المطبوعة دي بتقرأ.
5: طبعا انا اقول لحضرتك على حاجة، انا الدكتور علاء صادق هو برا مصر الوقتي.
4: طبعا
5: وهو كان صديق مقرب جدا. واخطأ خطأ مهني في هروب عصام الحضري. وقال علينا في القناة متاح ان انا اقول اسماء قنوات.
4: اما القناة دي قفلت صح؟
5: قفلت.
4: لا قولها خلاص.
5: تمام.
4: قول.
5: فقال يعني تهكم على الخبر بتاع، انا كاتب بالمانشيت بتاعي بامر الفيفا الحضري في سيون.
4: دي كانت مودرن سبورت.
5: قفلت. تمام. فهو كان بيقدم برنامج في نفس اليوم، فلقيت صحابي بيكلموني الحق ده علاء صادق بيشتمك على الهواء. هو مش بيشتم لطفي يعني، هو بيهاجم العنوان يعني. فقال الناس دي مغيبة وهما بيلمعوا أكر في الفيفا يعني، وعرفوا وبتاع. تمام حقه. فكلمت الأولاد بتوع اللي بيغطلنا التلفزيون، يا جماعة عايز الحلقة بتاعت الأستاذ علاء صادق، فرغوها كموضوع عشان هننشره بكرة عندنا. تبقى لما تبقى واثق من نفس من أدواتك
4: طبعا.
5: ونشرته عندي في الصفحة التانية، صفحة التلفزيون، إن دكتور علاء صادق قالك 1-2-3 واحنا بنحترمه جدا. وانتظرت الى صدور قرار الفيفا بعدها 48 ساعه والحضري في سيون. فقمت داخل قاعه الاجتماعات وقمت جايب شويه ورق وقاعد بقى ايه ارد على الدكتور علاء، هو صديق ما كلمتوش بالتليفون. تمام. لانه كان باب اولا يكلمني، فهو تخطى دي فانا بتخطيتها ايضا
4: طبعًا.
5: يعني
4: طبعا
5: مع فرق السن برضو يعني، كل ده انا بحترمه يعني.
4: حلو.
5: وكتبت الفرق بين المهنية والمهلبية، نحن لسنا من
4: يقومون بتلميع الأخرى، نحن لدينا مصادر، نحن أذكياء.
5: لا لا خالص، أنا كلمت في المهنة بس، ولا قلت إن احنا يعني
4: عندنا مصادرنا.
5: تك تك تك. أنا اليوم ده مصر اتقلبت عليا، مش عشان الدكتور علاء، عشان الخبر طلع صح.
4: عرفت ازاي؟
5: لا كابتن حسن حمدي
4: كله بيتكلم، انت عرفت ازاي
5: الموضوع ده يعني؟ قلت له الموضوع يا جماعه بسيط، ما هي انت بتخلص شغل عندك سهراتك مع مصادرك. فكان السيد محمد، انا بص كل ده بقى ايه ما تقلش، السيد محمد روراوه رئيس الاتحاد الجزائري وكان اهم شخصيه في الفيفا وقتها، كان موجود في ماريوت. فاحد الاصدقاء قال لي بقول لك ايه، ده روراوه هنا وانا هتعشى سوا، عندك مشكله تيجي معانا؟ قلت له يا ريت اجي. يا ريت. فرحنا اتعشينا معاه في الماريوت، فروراوه معاه الملف يعني عارف الملف. قال لي بص، هو في الماني وفي روسي في ومعاهم سليم علولو من تونس. لما تبقى القضية فيها طرف عربي، الطرف العربي لا يصوت. فقال لي الاتنين دول هم اللي يصوتوا على القرار. تمام. فعارف، فقال لي القرار هيبقى كذا.
4: اوكي.
5: لان قال لي حتى يعني هو حتى عرفني وقتها ان بلاتر عدو في سيون. جوزيف بلاتر عدو في نادي سيون. سويسري وهو سويسري. فقال لي ده الموضوع. قال لي الاثنين دول هيصوتوا ان هو يلعب ببطاقه مؤقته وما عندوش ادنى مشكله ان هو يلعب في سيون. فانت هنا بني كلامك على معلومه بس ما تقدرش تقول يعني، الراجل اداك معلومه ما تقدرش تقول اسمه، ما تقدرش تبوح بيه. فأمر طبيعي إن ده جزء من الشغلانة، لكن ده أنا ما كتبتوش وقتها. لكن لما خدت الدكتور علاء أنا ما اديتش برضو الحجم اللي أنا كل القصة لا تتعدى 10 أسطر أو جزت فيهم كل الموضوع. بعدها بيومين اتقابلنا على صحور فلقيته داخل عليا، فأنا كان أنا كنت في صحور عائلي مع المدام وأهلها، فهو دخل علينا فقال لي أنت قاسي جدا. قلت له أنا قاسي أنا قاسي. قال لي لا بس أنا ما قلتش حاجة. قلت له
4: ما قلتش حاجة إزاي؟
5: أنا مفرغ الحلقة وكاتبها عندي. طب أبعت لك الحلقة. فالزملاء بقى إيه مدركين إيه طبيعة الدكتور علاء، فقالوا خلاص الموضوع يعني بسيط وبتاع. قال لي فهنا جزء من الشغلانة انك انت طول ما انت قوي من ادواتك ما بتخافش.
4: طيب هستأذن في فاصل، هنرجع بعد الفاصل نتكلم على الوجهين السياسة والرياضة، الرياضة والسياسة، ودي ممكن تسمع برضو عند علاء صادق بشكل ما. خليني هروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام.
3: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nujumafm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ورئيس الإمارات يبحثان المستجدات في الشرق الأوسط وجهود تجنب التصعيد.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
1: الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي يؤكد رفضه واستنكاره للاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.
2: استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي في مدينة غزة.
1: وزير البترول يبحث مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية التعاون في الصناعات التعدينية.
2: هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الأحد.
1: وزير الشؤون النيابية يؤكد أن التعاون مع مجلس الدولة ينعكس إيجابا على مصلحة المواطن.
2: وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي.
1: وزير التموين يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والسلع الأساسية يكفي فترات طويلة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV.
4: أهلا بحضراتكم وكل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا وناقدنا الرياضي الكبير أستاذ لطفي السقعان. وقلنا أنه عايزين نتكلم على الوجهين لنفس العملة، السياسة والرياضة، وارتباط الاثنين ببعض. مدى الارتباط الأول وليه هم وجهين لعملة واحدة؟

0: التعاون مع الجمهور يلزمه قرار سياسي. انا دي قناعاتي الشخصيه، وهقول لحضرتك قناعاتي ليه. دايما قبل ما بيطلع قرار، لما تيجي تحدد ان الملعب فول، فده بتوجه. لما تيجي تقول ان انا هشفر الدوري، لا ده بتوجه. يعني انا كنت عضو مجلس اداره نادي المنصوره في 96، فاحنا رايحين نلعب النجم الساحلي في تونس. فرئيس النادي كان معايا في نفس السفريه، فتم استدعائه لاجتماع عاجل في اتحاد الكوره عشان تشفير الدوري. هذا الاجتماع حضر الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه. الكابتن صالح سليم قال لهم جمله واحده في اول اجتماع: يا جماعه انتوا معاكم وقفه الدوله على التشفير. فالكابتن سمير زاهر اعتقد كان هو رئيس اتحاد الكوره في ذلك الوقت، فقال له: لا انتوا بتجيبنا ليه؟ التشفير يعني موافقة الدولة؟ مفيش موافقة الدولة، شكرا. خدوا موافقة الدولة الأول وبعدين ابعتوا لنا الاجتماع. وانتهى الاجتماع من كلمة الكابتن صالح سليم. فهنا جزئية مهمة جدا، إن السياسة هي من تحكم. طب أنت هتشفر، طب التوقيت ده كانت تعتبر كرة القدم هي خبز البسطاء.
1: طبعا
0: طب ما تقدرش تقولي النهارده ان انا اقدر اشفر في هذا التوقيت بدون موافقه الدوله. فهنا انا القناعات السياسه لازم تبقى مرتبطه. طب انت النهارده السياسه داخله في كاس العالم، ترامب مشاكله مع ايران، مشاكله في الشرق الاوسط، مشاكله في امريكا، سواء في المكسيك، كل ده مسيطر على الأجواء في كأس العالم. فهنا برضه السياسة داخلة بشكل كبير. الناس اللي بتتكلم في جزئية التدخل الحكومي والتدخل الحكومي، الفيفا نفسها لما بتيجي للدولة عشان تنظم بطولة لازم خطاب حكومي يؤكد التزامها
1: طبعا
0: بتعليمات الفيفا خلال البطولة. يعني أنت بتتعامل معاها، لكن في المجتمعات العالم الثالث فدايما توجد لها فزاعة التدخل الحكومي. وما هو التدخل الحكومي؟ من غيري مش هتشتغل.
1: لكن يمكن انا فاضل لي كام دقيقه؟ 3 دقائق. طيب ماشي، ميقاتي المباراه. انا يمكن بفكر في مش بس في فكره انه الدوله بطبيعتها ان هي بتاخد مجموعه من القرارات او مش هتاخد مجموعه من القرارات او تسمح بكذا او تبيحيه، فكره انه الراي السياسي للمعلق الصحفي الناقد المذيع بيتداخل احيانا كتير مع الرياضه. انا فعلا مش عايز اتكلم على علاء، لكن لانه الراجل مش موجود، وانا لو احب ان اتحدث عن احد غائب او في لحظه ضعف ما، حتى لو كان هو مش متصور انه ضعف، لكن هو خد قرارات تتعلق باراء والتوجه السياسي ما اثر على رايه الرياضي ونقده الرياضي وتحليله الرياضي طول الوقت. هل هو علاء بس؟ الحقيقه لا.
0: لا طبعا في اخرين
1: لقينا بقى كتير. وكانها اصبحت عدوى منتشر. هل كان هو السبب؟ فعلا انا مش متذكر، لكن عمليا هو ده اصبح موجود بيتضاءل دلوقتي بشكل ما، نتيجه برضو ان الدوله خدت قرار انه ده مش هيحصل. صح. الرياضه هتفضل رياضه.
0: صح.
1: محدش يعلق باراء ولا يحاول انه يدي صبغه سياسيه على رايه فيما يتعلق بالرياضه. بس ايه اللي ادى لده؟ ايه اللي يخلي انه معلق او ناقد او كاتب او مذيع رياضي يدخل اساسا، مع ان الرياضه بالاساس مش المفترض انها تقرب من السياسه ولا من ارائها ولا توجهاتها؟
0: نتكلم بصراحه؟
1: طيب.
0: على طول الوقت مع الدكتور علاء ما يبانش ان هو له توجه. تمام؟ لكن في هذه الفتره اصبحت هناك آلية للتطلع الى المناصب. فكان على الناس انها تجد مظلة تدخل من خلالها الى توالي المناصب. ان المجموعة اللي كانت في الرياضة واتجهت اتجاه اخر، لم يكن احد يسمع يعني باي اتجاهات ليها سابقا، لكن هي توجهت في نفس التوقيت لانها وجدت انها حركة تحتمل الصعود والهبوط في اي لحظة، والوقت ضيق جدا، فلازم اظهر ولائي للجماعه حتى اتولى اي منصب قيادي في هذه الفتره. فده كان الاتجاه. هم ما كانوش مدركين الموقف اللي جاي بعد ايه، الخطوه الثانيه هتبقى ايه. فلانهم برضو مش بتوع سياسه، لكن هو تعامل مع الموقف الوقتي اللحظي، انا اتطلع لمنصب.
1: فهو افتكر نفسه بتاع سياسه، فحاول يدي صبغه سياسيه على خطابه الرياضي، فطمعا في انه يحصل على منصب ما، فلبس في الحيط.
0: ايوه، هو وغيره.
1: هو وغيره.
0: طبعا.
1: طيب هروح لهو وغيره دي برضه.
0: تمام.
1: الحديث ممتع بصراحه،
0: ربنا يخليك.
1: خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.
2: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معي نجوى برهيس.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان تربحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين
5: بعدين بعدين بعدين بين

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بص ودي شاورليمي قاتل المباراة، سمح لنا باستئناف العودة إلى الملعب مرة تانية. وبعدين احنا في بيننا جدل كده دلوقتي عشان انا عايز اعرف هو قاهري ولا مش قاهري، بس هو ايه بيحاول ايه يلعبها عليا، بس انا هاجي اصبر وانا هسيبك
3: راجع لك.
2: طيب اصل انا استاذ نصف قلت له لا انت مش من القاهره، لا انا من القاهره. المهم يعني هنكمل الكلام، وانا برحب جدا طبعا باستاذ لطفي السعان على مساله كان السيد او الاستاذ او الدكتور علاء صادق وغيره خدوا الحته بتاعت احنا هنمشي فيها. انا دايما كانت الحيره بتاعتي ان هذا الرجل كان يتقلد منصبا مهما جدا في قطاع الاخبار المصري ما قبل 2011 طبعا. وتحديدا كان مسؤول عن البرامج والنشرات الرياضيه، هو تمام. المسؤول
3: تمام.
2: ونائبا لرئيس القطاع على ما اتذكر يعني
3: تمام.
2: هو الراجل ده كان وقتها اخوان وضحك علينا كلنا
3: لما
2: ولا هو زي ما حضرتك بتقول كده هو قال لك ايه ما هي دي فرصه ونلحق ناخد لنا منصب حلو يمكن اجي وزير اعلام ولا حاجه.
3: كل حاجه كانت وارده. ان خلي بال حضرتك الفتره دي برضو كانت فتره فيها زخم، الفتره فيها زخم. دكتور علاء ما خدش مثلا كان ممسكش رئيس تحليل اخبار رياضه،
2: لا
3: دي برضو كان فيها زخم يعني ازاي مع انه من المؤسسين. يعني ما هو برضو في كان في برضو تطلعات للمناصب في المؤسسات الصحفيه كبيره جدا
2: طبعا.
3: فهي انك تظهر وخلي بال حضرتك برضه يعني انت متابع جيد للفتره دي، الفتره ديت شهدت وجوها لم تكن موجوده من قبل نعرفها جميعا
2: مزبوط.
3: ولكن ظهرت وجوه جديده
2: طبعًا.
3: جدا ذات تركيبه. فده امر طبيعي ان التطلع كان عند ناس كتير. انا ما اتكلمتش على الايديولوجيه بتاعتهم في من يتبعهم يعني الايديولوجية لهم ناس تانية، انا بتكلم على جزئية السياسة.
2: وانا علشان ابقى حقاني ومنصف المسألة ما كانتش بس متعلقة بتملق الاخوان او التشبس بيهم، لانه في غيرهم كان في عهد اسبق بيتملق في الحزب الوطني كذلك وما
3: امر طبيعي، امر طبيعي يعني. هي
2: ويروحوا يمسكوا في ديول الجلاليب والبنطلونات بتاعه المسؤولين الكبار كده علشان ايه يعرف يصعد ويبقى ده في تصوره هو سلم الصعود المنطقي والمستحق، مش المهنه ولا اخلاقيتها ولا احترافيته ولا ثقافته ولا قدراته ولا موهبته.
3: فده كان مؤثر كبير جدا ان ناس كتيره غيرت الاتجاه بتاعها. فاصحاب تغيير الاتجاه، لان كان في ناس ذات اتجاه في الرياضه في ناس ذات اتجاه ونعلمهم جميعا. الناس اللي غيرت دي غيرت تغيير موقف اللي هو ان انا ممكن تبقى دي مرحله الصعود بتاعتي. فكله فكر في مرحله الصعود ولم يكن يعلم انها مرحله الانحدار او الهبوط
2: طبعا.
3: بشكل او
2: مرحله بعض. تردي حقيقي
3: ما فيش شك. أما الأيديولوجيين اللي كانوا موجودين أصلا فدول طبيعي موجودين، لأن الفترة ديت كان فيها تداخل غريب جدا. لأن الزخم اللي كان قائم على الدخول إلى ملف الرياضي في الإخوان كان قائم على شخصية بتجيد التعامل مع لعيبه الكوره. فكان كل واحد طب تعال احضر جلسه، دي كانت البدايه، تعال احضر جلسه. فانضم ناس كتيره جدا وراحوا يعني بدون ذكر اسماء يعني مفهوم. قايمه
2: ماشي
3: قايمه
2: عدد
3: وفيهم ناس كملت وفيهم ناس حضرت جلستين وثلاثه وروحت
2: قال لك لا ملناش فيه
3: لكن في ناس كتيره كملت في الموضوع وكان لهم آراء واضحة وصريحة وفي بعض ما كان نايم يعني ما تعرفوش اتجاه يعني بس هو كان نايم يعني لأن كان هدفي في التوقيت ده دول توظفوا ازاي يعني أنا عايز أعرف دول توظفوا ازاي يعني أنت جبت دول ازاي في الرياضة يعني دخلتهم القصه دي ازاي؟ او هادي خشبه موجود بس ما لهوش اي موقف. ما لهوش اي موقف تقدر تمسكه عليه.
2: اه
3: عكس ابو تريكا.
2: ايوه
3: موقف
2: واضح كان جدا
3: كان واضح في التعامل. آه. في موقف في اتجاه في رؤيه في هو حر فيها طبعا يعني انا ما بتكلمش انا مؤمن بالحريات في كل حاجه يعني لكن الموقف كان مختلف. في بعض لاعبين تانية كانوا موجودين وما اعلنوش وتعاملوا مع الموضوع انهم موجودين لكن بدات انا اترقب خطواتهم اصله منين. ما دي برضو مهمه جدا لانها التركيبه بتاعه البيئه اللي هو كان موجود فيها مش البيئه يعني حاجه وحشه يعني احنا كلنا البيئه المحيطه اللي هو فيها يعني
2: حسب المكان
3: خالص عشان بس ما حدش يقول الكلام بما هو
2: عارفه. حلوه كده لما انتم بتحبوا الانجليزي للدرجه دي يعني مش قادر افهم يعني.
3: فامر طبيعي جدا ان انا كنت مهووس ان اعرف الملف فانا جايب واحد من وسطهم.
2: اه
3: انا قعدت معاه خمس ايام ما يعني ايه متواصلين. يعني عايز افهم
2: انا لازم افهم
3: عايز افهم يعني طب انتوا اعتمدتوا على ايه؟ هم كانوا بيدوروا في الاول على المشاهير بشكل كبير جدا. هم ركزوا على النقطه دي بشكل
2: عشان ياخدوا من جماهيريتهم
3: طبعا بشكل
2: فيساعدوهم
3: بشكل
2: اختراق الشارع.
3: وده كان في التوقيت ده حضرتك لو تفتكر ان كان حتى التقارير في الحزب الوطني كانت بتدي انطباع انك انت تقرب للجماهيريه. وهذكر حضرتك بحاجه طول عمر دوره المستقبل بتاعه كره القدم بتاعه علاء وجمال مبارك.
2: ايوه
3: اللي بداها الدكتور عبد المنعم عماره وهو حي يرزق
2: الله يديله صح
3: يديله صح يا رب. تمام طول عمره بتعامل في استاد القاهره.
2: اه
3: كنت بسجل حلقه قناه دبي الاقتصاديه في النادي الاهلي في مدينه نصر انا والمرحوم العمري فاروق
2: الله يرحمه ويحسن اليه.
3: كان فحواها بنتكلم عن طبيعه الاشتراكات العضويه في مصر يعني موضوع اقتصادي بحت. فلقيت حراك كده غريب جوه النادي واحنا خارجين فبقول له ايه ده؟ قال لي لا ده جهزوا للدوره بتاعه مستقبل. قلت له بتعمل في استاد القاهره؟ قال لي ما اعرفش. فعملت صلاتي بتقول الحزب الوطني يا جماعه بتعملوا الدوره هنا ليه؟ فقال لي على فكره الكلام ده منشور عندي يعني مش ممكن ترجع له في الارشيف يعني. فقالوا لي لا يعني في تقارير بتقول انك لازم تقرب من جمهور النادي الاهلي بالنسبه لعلاء وجمال فاحنا قررنا نعمل النهائي في النادي الاهلي فجاه. فطبعا بالنسبه لي خبر فتعاملت مع الموضوع كتبت التقارير بيقول ايه والدنيا بتقول ايه وليه الماتش ده ما بقاش في استاد القاهره بقى في النادي الاهلي مدينه نصر وما الى ذلك مع صوره لعلاء وجمال هو بيلعب كوره.
2: حلو
3: قوي. انا تعاملت بمهنيه في الموضوع
2: طبعا.
3: بعد كده جالي تليفونات طبعا.
2: كنت لسه لك طبعا ده اثار حفيظه اركان الحكم
3: طبعا طبعا. وانا وقتها يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو من المفارقات الغريبه انا يوميا بتعشى في وزاره الداخليه يوميا.
2: حلو.
3: مع اصدقائي يعني مع اصدقائي اللي هم بلدياتي من المنصوره.
2: ايوه
3: يعني انت برضو عشان ايه الربط يكون واضح
2: طبعا
3: يعني.
2: دول اصحابي واصدقائي والمدرسه والحي والمكان
3: فهم شفتهم بالليل فكنا بنروح نسهر نتعشى وبعدين نخرج نسهر بره.
2: انت فين يا لطفي؟ انا خلصت تمام ما تيجي نقعد نتعشى.
3: أيوة.
2: بعدين نطلع مش عارف هنعمل كذا هنتفرج على الماتش في المكان الفلاني. ده طبيعه الاحوال
3: يعني هم زمايلك دول
2: ما انا مش فاهم يعني.
3: فكلموني قالوا لي يا عم انت ما ينفعش كده انت راجل داخل كل يوم قلت لهم يا جماعه انا في معلومه غلط. قالوا لي لا بس الناس زعلانه. قلت لهم مش مشكله يعني موضوع بسيط
2: تتلم. احنا فاصل طيب تعال احنا خلاص كده ختم والله فاصل قاتل المباراه مصمم فاصل ونكمل الكلام يا جماعه.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مفاجآت بتتقال في الفواصل لن افصح عنها طبعا. والله لن افصح
2: عنها نتكلم عنها
1: خالص خالص خالص بما فيها مفاجآت. بودي عرفت خلاص هدي يقول لي مش عارف ايه مش عارف بس جبته في الاخر بقى. كل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ لطفي السعان. واحنا عاملين بنتكلم في الدردشه الواسعه. طب بما ان احنا اتكلمنا شويه على مساله علاقه الرياضه بالسياسه والكره تحديدا, ممكن كان من اكتر الحاجات اللي كانت لافته نظري في كاس العالم اداء منتخب ايران. فانا حتى كنت قاعد مع اصحابي فبقول لهم يا جماعه دي بلد مش بتلعب كرة وهي بتحارب, لا ده رايح يلعب كرة في البلد اللي بتضرب بلده. فده كم ضغط نفسي مذهل على اللعيبة دول. فمن يريد أن يتفق مع إيران فليتفق, من يختلف فليختلف, لكن الفرقة دي لازم تقف لها كده وأنت تنظر إليها بمنتهى الإعجاب لأنه أدائها جيد جدا في بلد بيضرب وبيحارب. ومش بس كده, ده جاي بيلعب على أرض الدولة اللي ضربته بالصواريخ والطيران.
2: تمام.
1: فحاجة مذهلة جدا.
2: حاجة مذهلة وحاجة صعبة. ليه بقى؟ إيران من البداية عندها مشكلة كفرقة الكورة. عندها مشكلة إنها مش عارفة هتسافر ولا مش هتسافر.
1: طبعا.
2: لأن موضوع التأشيرات تم تأجيله بشكل أو إيقافه أو اتعمل عليه هولد. خلاص ما
1: لا, وبعدين ممكن الولاد يسافروا وفجأة يطلع لهم قرارات انتوا مش راجعين ايران تاني, انتوا احنا اكتشفنا ان انتوا في الحرس السوري, تتلفق لهم تهمة ويتحبسوا حاجات كده.
2: كل حاجة موجودة متاحة. تمام. حاجزين معسكر في امريكا, معسكر اعداد قبل البطولة بشهر, ومعهمش تأشيرة امريكا. فراحوا تركيا عملوا معسكر في تركيا تعويضا عن امريكا.
1: نستعد لحد ما نشوف
2: انا بديك بحضرتك بس تسلسل اللي حصل مع المنتخب ايران. ثم يروح السفاره المكسيكيه في تركيا ياخدوا تاشيرات المكسيك
1: علشان الماتشات اللي هتتلعب في المكسيك نبقى جاهزين لها.
2: وهذا بعد سياسي
1: طبعا,
2: لان ده ككره ما حدش هيخطط له. ده تخطيط سياسي ان انا رحت المكان اللي اقدر اخد فيه تأشيرة المكسيك, اللي انا اقدر اقول لإنفانتينو انا بحاول اوصل مش عارف اوصل,
1: انا مش ممتنع, انا اللي بحاول والدولة المضيفة او واحدة من الثلاث دول اللي بتستضيف هي اللي منعة,
2: هي اللي منعة. فده شغل السياسة
1: طبعا.
2: فامر طبيعي خدوا تأشيرات فاعلنوا في نفس اليوم. طب مين بيعلن؟ السفير الايراني في تركيا.
1: في تركيا شطار برضو.
2: انت بتبص برضو, ما انت ما تتعاملش مع الخبر انه تقال
1: صح, دور
2: لازم لا طبعًا. لازم
1: جيب جزره
2: زي البرتقانه كده تقعد تفصص فيها كده. ده جه ازاي؟ ده راح فين؟ ده جه منين؟ ده مصدره ايه؟ مش ما خدش
1: الوش
2: القفص كده زي ما بنقول بالبلدي. فامر طبيعي جدا انك تشوف الموضوع. فبداوا يتكلموا احنا خدنا المكسيك يا جماعه وهنوصل المكسيك وهنطلب من المكسيك تدينا تأشيرة أمريكا, ناخد تأشيرة أمريكا. فهو مصعد على أعلى مستوى في التعامل السياسي ده ملوش علاقة بالكورة. فهنا كل ده تعامل سياسي. فلما وصلوا خدوا, هم وصلين قبل ماتش نيوزيلندا بكام؟ 48 ساعة.
1: 48 ساعة تقريبا.
2: يعني لا لحق يريح, لا لحق يستعد,
1: مفيش,
2: لا لحق يقرأ ولا يشوف. ومع ذلك عملوا مباراة رائعة, مع إضافة إن الجهد كان غير عادي عليهم لأنه طبعا محمل بأعباء دولة سياسيا. خلي بالك بقى, يعني ده بعد تاني. الناس ما بتاخدش, الناس بتاخد إن ده ماتش كورة. لا لا, ده محمل بأعباء سياسية إنه جاي يعمل مباراة, يعمل مباراة كويسة جدا وعنده أمل إنه يطلع بشكل كبير جدا. ومحمل بأمال جماهير إن أنا بلعب في الدولة اللي ضربتني. فعنده ضغوط غير عادية, ما اقدرش ان انا برضو يعني ايه اعديها كده مرور الكرام.
1: طبعا.
2: تاني ماتش خلاص بدأوا يتكيفوا مع الوضع. تالت ماتش كانت الطاقة اللي انفجرت قدام منتخب مصر بشكل كبير جدا, واحنا تعاملنا معاها الحمد لله كان كويس. لكن في النهاية الصبغة السياسية هي غلاف منتخب إيران في هذه البطولة، لأن أنا بلعب في الدولة اللي ضربتني، والدولة اللي شايفة أن أنا مزعج في المنطقة، ومات عندي ناس كتيرة في الموضوع. ففي النهاية هم برضو ليهم شكل مختلف عن أي منتخب مشارك في البطولة
1: جدا. احنا في رأي أستاذ لطفي، أنا بقى باخد الرأي المهني، احنا تغطيتنا، انا بتكلم هنا على برامجنا، صحافتنا، كلنا يعني بما فيهم انا حد، تغطيتنا للمونديال تديها كام وتصفها بايه وتراها الى اي مدى كانت مهنية او بعيدة عن المهنية؟
2: شوف انا يعني احنا بعيد عن المهنية.
1: الموضوع شائك يا يوسف.
2: احنا بعيد عن المهنية بصراحة.
1: ليه
2: بقى؟ لأن أصبحنا بنتعامل مع الموضوع أنها أنا داخل مسرح لمدة شهر هتفرج على كم حاجة وقلب.
1: يعني
2: مهنية في التعامل في كأس العالم. أنا ما شفتش برامج بتشرح التطوير اللي في كأس العالم راح فين، اقتصاديات كأس العالم وانا لازم كدولة، وانا على فكرة انا واخد دبلومة في من الاكاديمية العسكرية عن تأثير صناعة الرياضة على الامن القومي المصري.
1: هايل.
2: يعني انا برضو بخلاف ان انا واخد دبلومة الفيفا في الادارة الرياضية. تمام. انا بتعامل بطور من نفسي، بكل شوية بشتغل في حتت معينة كده يعني بختارها برضو يعني. فهنا مهم جدا ان انا عشان اتطور ان انا بص دي، لكن في حاله من التسطيح في التعامل المهني، انا هتكلم عن الرياضه فيما يخص الملف الرياضي، ان انا النهارده بركز اهلي وزمالك
1: بس،
2: احمر وابيض.
1: هي دي. المنتخب ما فيهوش كده.
2: المنتخب ما فيهوش كده. منتخب فيه مصر
1: طبعا،
2: ما فيش فيه الوان. فدي بقت كارثة كبيرة جدا، ان عدد من الاعلام الرياضي هنا هقول اعلام بيتعامل مع الموضوع ان في اهل وزمالك.
1: انا زعلت قوي من كده، قوي زعلت، انه ده كمان دخل في اطار انه كتاب كبار احيانا، مثقفين كبار احيانا، فنانين كبار احيانا، خدوا الموضوع في اطار هو كم واحد اهلاوي وكم واحد زملكاوي، وهو حسام ده يا ترى اهلاوي ولا زملكاوي، وفلان ما لعبش ليه، او علشان خاطر من الاهلي. احنا بنتكلم في ايه؟ هو ده منتخب ولا دوري؟
2: ايوه. ما احنا مش قادرين نفصل، لان من تطوير الاعلام الرياضي في مصر، من تطوير صناعه كره القدم او الرياضه المصريه، انك انت تغير ثقافة الاعلام الرياضي، لانك حضرتك تربينا الناس الحديثة تربت على مجموعة مصطلحات في الرياضة ملاش علاقة بالرياضة، تربت على مجموعة مصطلحات سلبية، تربت على مجموعة مصطلحات تسيء للصناعة، تسيء للصناعة. فامر طبيعي ان انا لازم اغير الثقافة، لان زمان احنا كنت قد الثقافه بتعلمك حاجات كتير، ولا او يعني فيها انضباطيه شويه، لان كان حجم المقدم البرامج كان تقيل، وكان وقتها في ضوابط، لان لو انت قلت في هيجي غيرك اعلى منك
1: طبعا.
2: يعني المحيط الاعلامي كان قوي، وكان في موهوبين بمعنى الكلمه. لكن النهارده انا في سطحيه جديده جدا بتعامل بيها في كل الامور. انا بشوف اسئله بتتسال يعني سواء في الاعلام صعبه، لا تصدر عن مذيع ولا تصدر عن
1: ولا الاجوبه تصدر عن مصدر
2: ولا تصدر عن مصدر. وللاسف الشديد البعض بيقول معلومات غلط، يعني للاسف الشديد البعض بيقول معلومات غلط، وده شيء بيرهقني جدا، ان انا يعني ايه خلاص بزعل. أنا قاعد بسمع معلومة غلط وأنا كمتخصص، ولكن لابد أن أحترم ذكاء الجمهور بشكل كبير جدا، ولازم أتعامل مع الجمهور أنه ذكي. لان لو تعاملت مع ان الجمهور انه مش فاهم ابقى انا اللي مش فاهم. لا، الجمهور ذكي وبيفهم. فدخلت على التعليقات بتاعه البرنامج، لقيت الجمهور، لكن الناس دي مش معانا، الناس بتتكلم في موضوع تاني. يا جماعه الناس دي احنا مش هنقابلها اصلا، لان انا مش الجمهور بقى.
1: انتوا بعيد،
2: انتوا بعيد. فده جزء مهم جدا، ان الجيل الحالي يعني ابني وبنتي مثلا بيشوفوا حاجات تانية. يعني هو بيجيب لك زاوية انت مش شايفها
1: طبعا.
2: طب ما انا لازم اقعد اتكلم معاهم برضو، يعني انا بستفيد منهم على فكرة.
1: اصل ده امر جيد لما بيشوفوا زوايا لا نراها، ده امر جيد جدا.
2: ايوه. فليه؟ لان هو مش ما بيشوفش ده، هو بيبص بره. هو بيبص بس بيبص بره، هو لقى نفسه بره. ده مهم جدا عشان اطور اعلام.
1: ده بيطرح سؤال، لاقي نفسه بره ليه يا ترى؟
2: عشان
1: هو خواجه؟
2: لا،
1: هو مش خواجه،
2: هو مش خواجه
1: خالص.
2: بس اللي بيخاطبه بيحترم عقله
1: بس كده.
2: وهنا بقى
1: فهو هيدور طول الوقت عن بضاعه جيده. بضاعة زي جيدة. ما انا انزل عايز اشتري تفاح، فانا هروح اشتري من عند فلان، مره مش حلوه، الثانيه ما بيتحسنش، بعد كده الف سلامه، اخد بعضي واروح لواحد تاني تماما، ابقى بجرب التفاح بتاعه الاقي حلو ابقى زبون. فالولاد الجيل الجديد ده بقى كده. طبعا بودة عمال يقول لي يلا خلاص اسمك معايا بعدين، صبرك عليا انت. انا عايز اشكرك يا استاذ لطفي، انا مبسوط جدا جدا جدا ان اتقابلنا. وبعدين علشان كمان اكتشفت ان احنا تقريبا تقدر تقول كده احنا قرايب، يعني استاذ لطفي يعني صديق لوليد ابن عمي وعمتي وبابا الله يرحمه. فانا فرحان جدا يعني. بالمناسبه استاذ لطفي اكبر مني بخمس سنين مثلا او يمكن اقل يعني، فما تظنوش ان هو صديق لعمتي وابويا فيبقى لا خالص، هو كبير في المقام وفي القيمه يعني. فنورتني والله.
2: انا سعيد جدا والله في اول لقاء وجه لوجه، وبشكرك على كل حاجه عملتها في الحلقه.
1: وسعيد قوي ان نورتنا وشرفتنا
2: ان احنا موجودين النهارده مع بعض، واتمنى ان احنا نكون خفاف على الناس دايما.
1: احنا يا رب على طول يا رب على طول. بشكرك يا استاذ لطفي كل الشكر لكاتبنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ لطفي السعان. ارجو انكم تكونوا مش بس استمتعتوا بالحلقه، ارجو انكم تكونوا استوعبتوا الحلقه وفهمتوها كويس وتكونوا استفدتوا من الحلقه كتير، كل واحد في مجاله. ما تفتكروش ان الحلقه دي بس رايحه لصحفيين الرياضه ولا للصحافه بشكل عام، لاي مهنه. احترم بس مهنتك، بس ادي كل الحكايه، احترم مهنتك، فبالتالي هتلاقي الناس بتحترمك جدا لابعد الحدود، حتى لو متضايقين منك او مختلفين معك بس هيحترموك. خلصت الحلقه، ولو كلنا العمر نتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره الساحره. سلامات.
3: كنتم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع المستجدات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
1: وزير الخارجية ورئيس مجلس الدولة يشهدان مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية الإفريقية.
2: الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي يؤكد رفضه واستنكاره للاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.
1: وزير البترول يبحث مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية تعاون في الصناعات التعدينية.
2: وزير الري يؤكد أهمية مواصلة طرح الأولويات المائية ضمن النقاشات الدولية.
1: هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الأحد.
2: وزير الشؤون النيابية يؤكد أن التعاون مع مجلس الدولة ينعكس إيجابا على مصلحة المواطن.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM.

0: مع عندكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: قولي حاجة. يلا
2: يوم جديد، اسبوع جديد، حلقه جديده، يوم الحد، ما حدش يكلم حد. مساء الفل على كل مستمعينا، اهلا بيكو، وحلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الحد. ازيك مروان؟
1: ازيك يا مروان؟ مساء الفل عليك وعلى كل الناس اللي بتسمعنا. احنا معاكم من 5 ل 7 على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.
2: منورنا والله.
1: الله يخليك، تسلمي.
2: يا رب تكون قضيت ويك اند لطيف.
1: انت شايفه انه كان لطيف يعني بأحداث المباراة؟
2: خلاص بقى يعني، على مش متضايقة قوي بعد اللي حصل قدام العالم كله، تمام يعني، فاهم؟ العالم كله عارف فخلاص يعني. وبعدين الناس المنتخب يعني
1: لا لا لا لا لا لا
2: وترحب بيهم ترحيب حلو قوي قوي قوي،
1: وهم عملوا اللي عليهم وأثبتوا
2: وأثبتوا خلاص. بالعكس انت كشفت حاجة ما حدش كان عارف.
1: انا مش عايز اكشف، انا كنت عايز اكمل.
2: كلنا
1: يعني انا بالنسبة لي كان نطلع دور الثمان يعني، ليه لا يعني
2: هو
1: فعلا
2: اكيد ليه لا، هو احنا كنا هناك يعني هو مش ليه لا، هو احنا كنا هناك، فاهم؟ بس خلاص اللي حصل، بس على الاقل قدام ده حاجه تانية بانت، فاهم؟ بس كده. غير كده ويكند كان كويس
1: الحمد لله، هادي
2: الحمد لله، دي اهم حاجه.
1: الحمد لله.
2: ازيك يا رب؟ ازيك مروان؟ تعال نبتدي بدرجات الحرارة. بص يا سيدي، درجة الحرارة دلوقتي 35، النهاردة بالليل 21، مكتوبة ويندي، في شوية هواء، سرعة الهواء 24 كيلو في الساعة، رطوبة قليلة بسيطة يعني 23%. واضح ان ايه باقي الاسبوع هيبقى نفس الحاجة، لا هتطلع ولا هتنزل، هي نفس درجة الحرارة تقريبا لمدة 10 ايام قدام، صبح وبالليل. بس
1: كم بقى الصبح؟
2: 35 ده هنا في اكتوبر يعني، معناها جوه بقى.
1: وبالليل
2: 21.
1: طب كويس 21 ده يعني.
2: يعني هو
1: طري الاجواء.
2: بس فرق طبعا من الجو هنا عن الساحل، حاجه تانية
1: مختلف
2: خالص. انت رحت بلد تانية، فاهم؟ لا يعني حقيقي الجو مختلف خالص خالص.
1: بس
2: مجهز ايه للحلقه؟
1: ولا حاجه الحقيقه، ولا حاجه
2: يعني. جاي
1: الفتره الجايه بقى، الست شهور الجايين يا ورا دي تجهيزاتك انت.
2: انا
1: يعني نعمل حاجة.
2: انا بقالي من 2008 وانا بعمل كده يعني، انت فاهم؟ انا بقالي من 2008 وانا شايف.
1: انا عندي لسه لسه لسه لقيت فيديو من قريب، صورة ليك وانت نايمة على الميكسر ايام عيد صباحك ومغطية نفسك بالشال الاسود والمزيكا شغالة والشال
2: الاسود ده شالني كتير الصبح ايام عيد صباحك
1: يعني. بس عشان افكرك ان انت بتعمليش حاجة من 2008.
2: هاي فن، هاي يوسف، هاف فن. بكرة الصبح
1: هاشتاج فان تايمز.
2: طيب احنا معانا اخبار مختلفة هنرجع بيها، هنسلم عليكم طبعا، فلو بتسمعونا ابعتونا على 015-595-5006. خلينا نطلع اول فاصل، تعالى نبتدي النهاردة مصطفى قمر، نرجع على طول بعديها نسلم عليكم، خليكم معانا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: نجمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تحب نسلم على
2: مستمعينا؟ نسلم سريعا
1: الأخبار.
2: نجوان مساء الفل, بتسلم علينا وبتقول مش قادرة أتخطى الماتش, قول لنا رأيك. هقول لك يا نجوان حاضر. في كمان مروان ويارا, أنتم الإدارة وال إيه؟ وال... مش أنتم الإدارة والإدارة مجدي شومان من المنصورة بالأس بيمسي على كل من هو أقدر في مكانه. يسعد نسائكم وتدوم ضحكتك يا يارا. قشط عليكم يا مروان, تسلم مبروك.
1: ربنا يخليك.
2: يا جماعة, مش احنا قلنا يارا ما تتفرجش على الماتش؟ اتفرجت للأسف, اتفرجت في حلقة تلفزيون, ما كنتش عارف الريموت فين. محمود حسن مساء الفل, مروان ويارا بحبك بسمعكم جدا من سلطنة عمان. ممكن أغنية شيرين يا ليالي؟ ده مين الأول؟ دي فيفي محمد. يا فيفي مساء الفل عليك, مساء الفل على احلى مذيعين. عبد الهادي من الرياض, مساء الجمال عليك عبد الهادي, مساءك فل. حمد المصري مساء الفل. طيب سريعا يا نجوان, انا شايف وجهة نظري مش هتختلف كتير على اللي شفناه على مدار
1: الكام يوم.
2: على ماتش طبعا الموضوع فيه مراهنات ومراهنات بالملايين. فما كانش ينفع الارجنتين تطلع خسرانه, وخصوصا بعد خروج فطاح المنتخبات من البطولة. ألمانيا خرجت, برازيل خرجت, كريستيانو خرج, فما كانش ينفع البطولة تبقى بلا نجوم. وموضوع المراهنات ده موضوع يعني الناس كتير اتكلمت عنه, ناس صحفيين برا عندهم وثائق بده, انه مكاتب المراهنات وشركات المراهنات كبيرة ومراهنات بملايين الدولارات. الموضوع فيهوش هزار. وجزء منه انه احنا يعني, وانا بقول ده والله مش انتقادا, انا بقول ده احنا عطلنا اخر 10 دقائق, وده طبيعي. احنا في المرحله دي لاول مره في تاريخنا نوصل دور الـ16, تلعب الارجنتين كسبانه 2-0. عمر ما هيجي في أسوأ كوابيسك ان الارجنتين هتتعادل وتكسب, مستحيل. اخرها تجيب جون يعني مع الضغط الشديد. فاحنا حصل عندنا راحه, شويه راحه. الـ9 دقائق دول او الـ12-13 دقيقه دول احنا هنجنا فيهم, فحصل اللي حصل. ولكن انا بصراحه اول مره, فاكره لما كنا بنقول ايه في اول بطوله, نكسب او نخسر مش مهم, المهم ان احنا نعمل اللي علينا. كفانا بقى تمثيل مشرف وكفانا كانوا رجاله. لا المره دي بقى بجد هم رجاله, والمره دي بجد لعبنا كوره, والمره دي بجد كان شكلنا حلو, والمره دي بجد كان في روح يعني بصراحه. فلا تمام ده رايي انا البسيط.
1: هو ماتش
2: يعني
1: كان حلو ولعبه حلو, بس طبعا كان نكد محدش كان متوقعه, وكان نكد بجد. حتى لو انت مالكش في الكوره قوي انت تنكد عليه.
2: 2-0 كسبان الارجنتين
1: احنا عايزين
2: كاس العالم. لا و2-0 2-0 وجون ملغي. يعني الجون بتاع زيكو الاولاني اتلغى ورجع حبيبي جابه تاني.
1: قصه زيكو
2: الايه,
1: هو اسم اللي هو
2: اللي ايوه زيكو, مصطفى زيكو.
1: كنت بتفرج على انترفيو معاه, قصه اللي هو ازاي بقى مع المنتخب وطلع معاهم, قصته هو.
2: شو سمعتها كذا مره يعني, كان بيحكيها بشكل متقطع في انترفيوز كتيره. بس لا هم رجاله, والحقيقه عم بذلوا كل اللي عليهم وعملوا كل اللي عليهم, واحنا سعداء جدا جدا جدا بالمشوار ده. وبس كده
1: بالظبط كده.
2: عايز اقول لكم ان ده الرقم اللي اخره 6000. ده ايهاب حنا بيقول, عايز اقول لكم ان ده مش فشل, دي محاوله للنجاح اكتر, ودي مش نهايه انما بدايه لفتره حلوه جايه للكره المصريه. ده ايهاب حنا ديمتري. اتفق معاك تماما.
1: ما حدش شايفها, انا شايفه, انا مش شايفها فشل.
2: لا بالعكس, كل الناس شايفها
1: خالص فعلا زي ما انت بتقول. هي اصلا كلمه فشل مش جايه في الجمله.
2: لا خالص. تفتكروا البطولة دي هيعرفوا يدوها لميسي زي بتاعت خطر النهائي فرنسا وارجنتين تاني؟ انا عندي امل الحقيقة. منتخبي الوحيد المتبقي انا يعني بجانب مصر طبعا, انا مشجع انجلترا والمانيا. المانيا روحت من بدري ولبست البيجامة ونامت, وباقي انجلترا. فعندي امل انجلترا تخرج الارجنتين. يمكن يحصل. انا اسمي كنزي, بحبكم قوي. ويارا شكلك تحفة قوي. بص يا كنزي, احنا لسه على اتفاقنا ان المحدش يكذب. مساء الورد يارا ومروان. ده عبد الغني, ده الرقم الاخر 785. مساء الفل عليك عبد الغني. في ايه تاني؟ بس كده.
1: طب طيب انا ممكن اقول لكم باقي الاجازات اللي متبقيه السنه دي.
2: متبقيه مش معقوله.
1: احنا خلصنا اجازات كتيره جدا عاده، او يعني اغلبيه الاجازات دي في اول 6 شهور من السنه. اولا اجازه مولد النبي ومواعيد الاجازات الرسميه المتبقيه في 2026. طبعا لو انتوا عايزين تعرفوا ايه الايام الاجازات المبقيه السنه دي، عشان لو بتستعدوا لاي مناسبات، هتسافروا اي ايا كان يعني، مع انتهاء اجازه ذكرى ثوره 30 يونيو اللي كانت الاسبوع اللي فات. بص بقى الاجنده الرسميه لغايه اخر السنه، فاضل 3 اجازات حلو، اولهم اجازه عيد ثوره 23 يوليو، وبعد كده في اجازه مولد النبي، وبعد كده عيد القوات المسلحه
2: اللي هو 6 اكتوبر.
1: بص بقى الخميس، اول حاجه الخميس 23 يوليو، فده يعني كمان اسبوعين مثلا او اقل، خلاص اجازه عيد ثوره 23 يوليو، وده هتكون خميس اليوم. بعد كده يوم 26 اغسطس دي اجازه مولد النبي، دي جايه في يوم 4، وبعدين عندنا اجازه 6 اكتوبر جايه في يوم 3. ودول 3 ايام لغاية اخر السنة، ما فيش اي اجازات بقى ان شاء الله. ايه السنة الجاية عليك خير
2: ان شاء الله.
1: فعندنا دول بس
2: الحقيقة دايما جايلنا باخبار مهمة. احنا
1: انت مش شايف ان اجازات مهمة؟ ناس كتير بشوف ان اجازات مهمة، انت بس عشان دلوقتي ما بقتش فارق لك، عشان انت الخميس بتبقى مريح.
2: ده على اساس ان انت الخميس بيبقى عندك ايه؟
1: انا مريحه انا كمان. طب بس انا بفيد الناس، انت لا، ده الفرق بقى. انت جاي واخد مساحه بس.
2: اسمع حضرتك. اسمع حضرتك.
1: فقلت ابتدي بالخبر ده باقي الاجازات السنه دي، يعني هم 3 ايام، ظبطوا بقى نفسكم بقى، شوفوا عايزين تعملوا ايه.
2: خالد جمال مساء الفل، ده اللي كان بيسال بيقول ما بتقولش اسمي ليه يا مروان وانا ارجنتيني؟ لا يا خالد، ده اللي كان بيقول البطوله تفتكرها هيدوها لميسي. يعني اسبانيا هنشوف. كمان بتقدم ماتشات قويه على فكره، يعني انا شفت اسبانيا وبلجيكا.
1: لا هو امبارح كان ماتش النرويج،
2: امبارح النرويج وانجلترا، فازت 2-1، والفجر كان الارجنتين وسويسرا، والارجنتين فازت 3-1.
1: اوكي،
2: وحصل سيناريو شبيه للمباراه، ومدرب مدرب سويسرا علق نفس التعليقات
1: كده. كده فاضل ايه بقى؟
2: كده بقى الاربع فرق دول هيلعبوا بعض، الكسبانين هيلعبوا على النهائي.
1: معانا انجلترا، معانا الارجنتين، معانا ايه تاني؟
2: في 200 جنيه في البيت، وفي 100 جنيه في
1: العربية، معايا نص كيلو طماطم.
2: معانا في البيت طبقين باميه.
1: ثانيه بس، والله بجد معانا ارجنتين وانجلترا، ومين تاني بقى؟
2: بقى اسبانيا.
1: لا مش اسبانيا، وفرنسا. اسبانيا لسه موجوده.
2: اسبانيا موجوده،
1: وفرنسا. طب حلو، انت معاك اربع فرق يعني.
2: ارجنتينا هتلعب انجلترا، اللي هيكسب فيهم يلعب في النهائي.
1: اوكي،
2: اسبانيا هتلعب فرنسا، اللي هيكسب فيهم يلعب النهائي.
1: كويشن، امتى بقى الماتش؟
2: نهائي كاس العالم في واحد من اعظم ايام التاريخ، يوم 19/7.
1: الحمد لله هنخلص ومش
2: يوم 19/7 نهائي كاس العالم، ويوم عيد ميلادي، واحد اعظم ايام تاريخ الكره الارضيه. بس
1: ده انت خلاص،
2: انت خلاص ايه؟
1: ده مش هنكون هنا على الهوا.
2: لا هيبقى يوم حد.
1: بجد؟ انا فاكراها هيبقى السبت.
2: هيبقى الحد.
1: ايوه. طيب انا هاخد اجازه.
2: مش موافق لك. تيجي هنا عادي.
1: طيب شكرا مروان.
2: شكرا.
1: اخبارنا موجوده على نجوم اف ام دوت نت، تقدروا تشوفوها، تقدروا تبعتوا لنا كمان على 015 5955 1006. نسمع جنت
2: يلا،
1: ونرجع بعد الفاصل.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: ايه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارفها، بعتت لك
5: ها؟
4: نفس الكلمتين بتوع كل مرة، وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الأمان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لون.
6: رقم الضريبي 331-212-633.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: النجمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عايزة
2: أحلى مروان ويارا اللي وحشوني جدا. أنا رأيي لو الأرجنتين لو خدت كأس العالم هيبقى كأنه مصر كسبت، لأن برغم فوز الأرجنتين إلا أن مصر هي اللي كسبت تحت مصر للأبد. ده مايكل، مساء الفل عليك يا مايكل. في حد باعت شعر، بس هو يعني يعني قصيدة كبيرة قوي. نجوان بتقول إيه بقى؟ سويسرا الحكم طرد واحد في الشوط الثاني ولعبوا شوطين إضافيين روعة كأنهم 11 مش 10، بس حظ الأرجنتين منهم لله بقى. بصي خلينا نتفق على حاجة يا نجوان، في الآخر الأرجنتين فرقة مش أي كلام،
1: مش سهلة.
2: يعني احنا سيبك بقى من انه حصل حاجات مش منطقية وحاجات مش مظبوطة ومش عارف ايه وكل الكلام اللي احنا بنقوله، وهو انا شخصيا مصدق فيه بنسبة كبيرة، بس في الآخر الأرجنتين هو في الآخر ميسي، تقبليه ما تقبليهوش هو ميسي. فيعني خلينا برضو ايه نحط نسمي الاشياء بمسمياتها الصحيحه. في بقى بيتلعب لعب معين عشان الارجنتين توصل نهائي، ماشي يعني هيبان مع في المباراه اللي جايه، بس هي في الاخر طلعت نزلت هي الارجنتين برضو
1: يعني بالظبط.
2: كده كاس العالم بدا ده يوم عيد ميلادي وانتهى يوم عيد ميلادك يا مروان، ده الرقم الاخر 817 ده اسلام. كاس العالم بدا 11/6 ده يوم عيد ميلاده وهينتهي يوم عيد ميلادي انا 19/7.
1: يعني يوم عيد ميلادك ده ما حدش فارق له قوي.
2: ده صوت يارا، لو انت بتسال مين الصوت اللي طالع معاك ده صوت يارا. يسعد مساكو يارا ومروان، احلى يارا في الدنيا، ببعت سلامي ليكو وكل المصريين، وحشتيني قوي يا مليكه يا بنتي من المنصوره بالاس لجنوب سيناء راس صدر، وحشتيني قوي. ده مجدي شومان بابا مليكه، وشكرا ليكم مروان ويارا. مساء الفل عليك وعلى مليكه بنتك،
1: ان شاء الله
2: ربنا يجمعك على خير. مروان انا لسه بادئ ابعت واشارك قريب ونسيت اقول لكم اني متابعكم من ايام ما كنت الساعه 10 الصبح، ولما كنت بتعمل يا دخل الجمال برضو ده من ايام ما كان يرى انها مثلا 37 سنه حاجه كده. في مين تاني؟ رامي مساء الفل من امريكا بيقول احلى سلام لمروان ويرى. معلش يا مروان احب اقول لك ان المكسب الارجنتين ليه؟ لانه صاحب الكوره مش بيقف جول. ماشي ماشي يا رامي اوكي. في ايه تاني؟ هارد لك يا قلبي يا مروان ويارا. ده مين؟ ده قايد الريم، مساء الفل عليك يا قايد.
1: هارد لك فينا كلنا.
2: ده حقيقي. ده فهد من الخبر، يا فهد
1: مساء الفل عليك يا فهد.
2: محمد فتحي السباعي هو اللي بعت القصيده الطويله.
1: اوكي مساء الفل عليك يا محمد.
2: هي يارا مشغوله من الاسبوع اللي فات بشعرها، ركبت خصل الجديده ومشغوله بشعرها.
1: دايما مشغوله بشعرها. انت عارف.
2: طب
1: لتسهيل الحجز بص بقى
2: حته مشكلني
1: مش عارف اعملها، هتحرك في الكاميرا
2: هتخبط في المايك،
1: هتطلعي في كاميرا مروان والحاجات دي والكلام ده كله. بس انا ممكن المره الجايه بقى فاهم لما تبقى الكاميرا عليك انت هقعد اطلع ايدي كده.
2: اتكلم كده تعملي وشوش.
1: هلاقيها اهي، بس اقعد اطلع ايدي في الكاميرا.
2: ماشي.
1: طيب حاجه مهمه بس عن المتحف المصري. بص بقى عشان يسهلوا الحجز، انت عارف المتحف انت ما ينفعش تقوم تركب عربيتك وتروح، لازم تكون حاجز من قبل كده. خلاص الموقع بتاع المتحف المصري الكبير دلوقتي بقى موجود على كل التطبيقات بتاعه الشركات المحمول. قررت وزاره السياحه والاثار ادراج الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير ضمن تطبيقات شركات الاتصالات في مصر عشان كل المستخدمين يقدروا يوصلوا للموقع الالكتروني الرسمي، وان هم يقدروا يحجزوا الزياره بتاعتهم من خلال الموقع الموثوق فيه عشان ما حدش يتعرض لاي احتيال. الدفع بيكون من خلال الكارت يعني الفيزا، ولكن بيتم دراسه انه يبقى كمان متاح من خلال محافظ الشركات المحمول عشان كمان يسهلوا على الناس اكتر واكتر ان هم يقدروا يحجزوا التذاكر بتاعتهم ويروحوا يزوروا المتحف المصري الكبير. فانت على الاقل ضامن ان انت مش داخل على ويب سايت مش حقيقي
2: مضروب.
1: الكروت بتاعتك حد ياخد الرقم بتاعها الكلام ده كله. فده المفروض دلوقتي بقى موجود على كل شركات الاتصال.
2: مروان حقيقي انا لو منك الرقم ده اخره 817 ده اسلام لسه. بيقول مروان حقيقي انا لو منك انقل يارا نشره الاخبار هي كبيرها تقول النشره اذا كانت هي بقى ولا فريق التطبيل بتاعها. هي انا بس مش عايزه
1: احبطك يعني.
2: مش عايزه احبطك يا اسلام. هي حتى النشره يارا مش هتعرف تقراها يعني. لو انت فاكر ان النشره دي شيء سهل, طريق النشره زملائنا يعني,
1: فين الورقه بتاعت النشره؟
2: طبعا
1: اليكم نشره الاخبار ليوم الحد, محدش يكلم حد. النهارده في الاخبار هنقول لكم درجات.
2: خلينا اقول لكم تعالوا بقى هنا جنبي
1: العظمى.
2: سامع ولا يعني محتاج توضيح اكتر؟
1: لا كنت هقولها بطريقه
2: كول
1: فانكي فريش.
2: هاشتاج الاخبار. فيش امل. مها مساء الفل بتقول معلش كنت مشغوله في السفر وجيت الرياض الحمد لله. مها من الرياض كنت وحشني قوي قوي قوي.
1: يا مها مساء
2: الفل عليك يا مها والحمد لله على سلامتك. انا زينب بمسي عليكم يا مروان, ورايي ان المنتخب عملوا اللي عليهم وزياده رجاله وسط الظروف اللي حصلت في المباراه, وهنا البدايه وان شاء الله القادم احسن للكره المصريه ان شاء الله باذن الله. ده برضو املنا كلنا يا زينب.
1: شفتهم هم يعني بعد ما دخلوا على طول يعني اوتيل ما في الساحل يوم كان يوم الجمعه.
2: لا انا اللي ضحكني جدا القصه بتاعت مصطفى شوبير. انا بحب كابتن شوبير تحيه كبيره ليه يعني, بحب مصطفى طبعا اوفا,
1: هو خطير على فكره.
2: فلما حذف التيشيرت للبنت وبعدين
1: بنت انا ما اعرفش القصه دي.
2: هم في الاوتوبيس ماشيين,
1: الاوتوبيس المفتوح
2: بالراحه يعني. الاوتوبيس المفتوح والناس بتهيص لهم وماشيه وراهم وبتكركس لهم, فوقفوا في حته فالناس كلها رجاله ستات شباب بنات ولاد صغير كله واقف حوالين الاوتوبيس بيشاوروا لهم ويصوروا معاهم سيلفي مش عارف ايه. فواضح ان مصطفى شوبير كان معاه تيشرت هيديها لحد يعني هيحذفها لحد يطلبها منه. فبنوته حلوه طلبت منه تيشرت فحذف لها تيشرت. فجابوا بعد كده حد مصور مصطفى شوبير بيتكلم في تليفون وفي حديث جدي قوي. فقال لك دي خطيبته
1: اتنكد عليك ثانيه.
2: ولا اي حاجه, بس هو الموقف صراحه كوميدي يعني حاجه جميله يعني. صحيح كبيره طبعا يا اوفا انت اسعدتنا.
1: لا أسعدتنا كان يعني. انا بالنسبه لي عشان انا خلي بالك انا مش متابعه قوي برضو مش زيك يعني, كان اكتشاف
2: لا
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
2: لعيب يعني. ده, إيه ده؟ ده احنا بقالنا شويه إيه في الحته دي. وكانت بقى فكره ان احنا بقى في هذا المعترك الدولي وتوب لي هذا البلاء الحسن. لا شابو
1: خطير
2: يا
1: يعني ما شاء الله
2: كلهم الحقيقه.
1: ده حقيقي
2: الحمد لله. اهم حاجه انت ما كنتيش يعني دايما اقول لي يا رب لا بعيد عن المنتخب الاهلي.
1: طيب
2: بعيد عن المنتخب الاهلي
1: مش الاهلي ده المنتخب. بس يا سيدي طيب احنا لسه معانا شويه اخبار هجهزهم واديهم لك كده تطلع بيهم اللينك اللي جاي
2: اجيهم في البريك.
1: عندنا بريك كده سريع هدخل بسرعه المطبخ اجهزهم
2: قبل ما البانيه يفك.
1: وبعد كده هنرجع لكم احنا بقى بعد نشره الاخبار. نبتدي معاكم الساعه الثانيه والاخيره. لو حابين تبعتوا لنا يا ريت ابعتوا لنا على 015-5955-1006. لو عندكم ابديت مروريه برضو قولوا لنا. الطرق على فكره فاضيه النهارده, الدنيا الشوارع هاديه. فان شاء الله كده يكون طريقكم دلوقتي كويس برضو. فاصل ونرجع بعد النشره, خليكم معانا.
3: اربع حاجات تاكد سلامه المنتج الخاص بيك. أول حاجة اتأكد من إنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
4: احجز دورك في الفرع وانجز وقتك من خلال الأهلي موبايل. احجز معادك, سجل بياناتك, اختار الخدمة, اختار الفرع. تقدر تختار من أقرب 10 فروع أو اكتب اسم الفرع مباشرة. اختار اليوم والتوقيت. تم الحجز بنجاح, وأول ما توصل الفرع ما تنساش تعمل تسجيل وصول.
5: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن, معاك أكشن, ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون, ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد, معاك أجمد, معك منى، معك احمد، معك امجد، معك اسعد، معك كوري، معك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معك كوري، معك سيسي، معك شاسيه، معك لاتيه وكار بلاي، معك كوري، معك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100، معك جيلي كوري، معك عربيه.
4: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم FM TV. تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للأمم المتحدة والمنظومة الدولية متعددة الأطراف.
2: وزير الخارجية ورئيس مجلس الدولة يشهدان مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية الإفريقية.
1: رئيس الوزراء يتابع المستجدات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة.
2: وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز الدعم الصحي للأشقاء السودانيين والفلسطينيين.
1: وزير البترول يبحث مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية التعاون في الصناعات التعدينية.
2: وزير الري يؤكد أهمية مواصلة طرح الأولويات المائية ضمن النقاشات الدولية.
1: وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان يبحثان موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
2: وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار لبحث عدد من المشروعات.
1: الطقس غدا حار رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا، والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، ومروان مجهز خبر من البريك اللي فات ومستني ان احنا نرجع. يلا
2: طيب خلينا نتكلم عن اول ظهور رسمي لمنتخب مصر بعد كاس العالم. هنواجه انجولا وجنوب السودان. بيخوض منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن مباراتين رسميتين في شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2027 في اول ظهور للفراعنة بعد انتهاء كاس العالم 2026. مواعيد مباراة منتخب مصر في تصفيات امم افريقيا: الجولة الاولى انجولا، الجولة الثانية جنوب السودان من 21 سبتمبر ل 6 اكتوبر. هتبدا بطوله كاس الامم الافريقيه في 19 يونيو 2027، والمباراه النهائيه هتكون في 17 يوليو اللي هو قبل اهم يوم في الحياه بيومين. هتبقى في النهائيه هتكون 17 يوليو، وهتستضيف البطوله كينيا واوغندا وتنزانيا. لاول مره هتقام في ثلاث دول، وهيتواجد مصر ضمن منتخبات المستوى الاول في التصنيف اللي اعلن عنه الاتحاد الافريقي لكره القدم في خلال قرعه تصفيات كاس امم افريقيا اللي هتقام يوم الثلاث.
1: ماشي، شكرا يا مروان.
2: شكرا يا
1: خبر رياضي كويس، مش وحش. لسه مكملين اخبارنا والابديتس، ابعتوا لنا على 015 59 55 1006 facebook.com/nogumfm. شوف كده بقى، جهز لنا حاجه تانية برده كده مختلفه.
2: حاضر.
1: على اللينك اللي جاي نرجع نشوفها. ونشوف المسج
2: اللي هيستوي هنطلعه على طول.
1: انا كده يعني مشغله الهوايه. المروحه اسمها ايه، هوايه ولا مروحه؟
2: الشفاط
1: اللي جوه اللي جوه البوتاجاز.
2: شوايه
1: لا اللي بتعمل هوا زي
2: مروحه زي الاير فراير. ايه دي بابا؟
1: نسمع عادم ونرجع على طول. خليكم معانا.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: لينجلون ملفات ما يعودش، كاوتش قافش، قافش سكتك. لينجلون
3: رقم الضريبي 331 212 633.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مستمرين في متابعة كأس العالم 2026 ومعاكم أبرز الأخبار عن الساعات الماضية، وهنبدأها من منتخب مصر واللي بيستعد لاحتفالية كبيرة بكرة على استاد القاهرة، وهتتفتح البوابات من الساعة 7 مساء، وتم تخصيص مسرح للفنان تامر حسني قدام مدرجات الثالثة شمال مع موافقة بحضور 40,000 مشجع، ولعيبة المنتخب هيعملوا جولة بحافلة مكشوفة حوالين الملعب، والاحتفال هيكون على التراك للحفاظ على أرضية الاستاد. حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد أن محمد صلاح هيكون موجود مع منتخب مصر في كأس العالم 2030، وقال أن الفترة اللي جاية فيها تحديات كبيرة، لكن الهدف هو تحقيق نجاحات جديدة للكرة المصرية. سيلتيك الاسكتلندي استفسر عن شروط التعاقد مع إمام عاشور، والصفقة ممكن توصل لـ4 مليون جنيه استرليني، لكن لحد دلوقتي مفيش عرض رسمي اتقدم للنادي. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قال إن مقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم 64 منتخب هيتم دراسته بعد نهاية البطولة الحالية، وأضاف إن كأس العالم لازم يدي فرصة لكل الدول تحلم بالمشاركة، مش بس منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية، لأن ده بيساعد المنتخبات الصغيرة تتطور. أحمد حسام ميدو هاجم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وكتب عبر حسابه على منصة إكس إن كرة القدم بقت بتدار بالمصالح والفلوس، وإن الأرجنتين وميسي بيتكافئوا على حساب المنافسين، ووصف اللي بيحصل إنه بيفقد اللعبة روحها الحقيقية. الصحف الأرجنتينية احتفلت بتأهل منتخبها لنصف نهائي كأس العالم، ووصفت التأهل بإنه جه بشخصية البطل، وفي المقابل المدرب ليونيل سكالوني حذر من مواجهة إنجلترا مؤكداً إنها تكون أصعب بكتير رغم ثقته إن فريقه لسه عنده الأفضل يقدمه. كمان أشادت الصحف بهدف جوليان الفاريز في الدقيقة 112 واعتبرته من أجمل أهداف البطولة. إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين قال إن مواجهة إنجلترا ليها طابع خاص، لكن فنياً هي مباراة زي أي مباراة، وأضاف إن المنتخب فخور باللي حققه رغم الإصابات، وأكد إنه كان مستعد بالفعل لركلات الترجيح، لأن الفوز بكأس العالم أحياناً بيحتاج تعدي بمواقف صعبة. والد إيرلينج هالاند عبر عن غضبه بعد خروج منتخب النرويج أمام إنجلترا، وقال إن الفوز اتسرق من منتخب بلاده بسبب قرارات التحكيم، وتمنى لإنجلترا التوفيق رغم اعتراضه على نتيجة المباراة. ليونيل ميسي دخل في مشادة كلامية مع الحكم البرتغالي جواو بينيرو خلال مباراة سويسرا، وقال له اتكلم معايا باحترام، أنا بكلمك باحترام فما تقللش من احترامي. وأخيرا وبعد التأهل إلى النصف النهائي توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا قال إن المباراة كانت صعبة جدا، وإنه بيشكر لاعبيه على المجهود الكبير قدام منتخب قوي زي النرويج، لكنه اعترف في نفس الوقت إن منتخب إنجلترا قادر يقدم أداء أفضل من اللي ظهر به في اللقاء.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا. دور برد رهيب وكنزة تعبت. دي سوزي بس نفسي مروان يقرا الرساله، اخر رساله ليا اللي بعتها كتير كتير جدا. ماشي يا استاذه سوزي، حاضر هنقراها. في حماده المصري، مساء الفل. خلاص بقى حماده. مساء الورد، وحشتوني جدا. ده الرقم لاخره 181. في كمان
2: طب احنا
1: انا السفير تليفون. ما هو كان بعت بقى مسج. ده محمد محمود، سياده السفير محمد محمود، كان بعت مسج بيقول على فكره في مكاسب اخرى من وجود مصر في المونديال، فقلنا ايه نكلمه. مساء الخير.
3: ازيك يا مروان؟
1: مساء الفل سياده السفير محمد محمود، سافرنا في او يعني في العديد من الدول. اخبارك ايه؟ كله تمام؟
3: تمام، كله كويس. اخباركم انتوا ايه؟
1: كله بخير الحمد لله. الحمد لله.
3: بمناسبه حماده المصري، حماده المصري جاب جونين في الاذان قبل كده لو فاكر. فان انت تجيب حماده المصري وتتكلم حماده ثاني.
1: ايوه
3: والله. الاذان خلص لقينا 2-0 حماده المصري.
1: يعني ما يوعوش على الكلام ده يا سياده السفير، ما يوعوش على الكلام ده.
3: يعني لا، هو كلامي معاك عشان كده مروان، ان يعني الذاكره بتبقى يعني هي اكبر مكاسب. ان ماتش زي الارجنتين احنا للاسف يعني استغرقنا كده في ان احنا اختزلنا وجودنا في كاس عالم في ماتش واحد، ماتش الارجنتين وخلاص. في حين ان مجمل ادائنا في البطوله داخل وخارج الملعب هو اللي هيكمل في الذاكره. يعني انت لحد دلوقتي مش بنفتكر اجوان وماتشات عاديه في بطوله محليه. ماتش مصر والبرازيل في كاس العالم للقارات لحد دلوقتي بنفتكره حتى لو خرجنا، وكانت لعلمك نتيجه مشابهه يعني.
1: صحيح.
3: كانت نفس السيناريو، وكان الجيل ده كمان كان يقال عليه جيل مختلف عن اي اجيال تانية. فاحنا الحمد لله يعني حققنا مكاسب، ويكفي ان احنا لاول مره من سنين طويلة نتعامل بشكل محترف بجد ورزين. ما فيش بقى زحمة الأوتيلات ونشوف مش عارف مين مسافر ومين رايح ومين جاي ودوشة والكلام ده كله. كان شكلنا لائق جدا بمكانة مصر، والأول مرة من سنين لا يعني يكون في إدارة. يعني احنا دايما كنا بننتقد المنتخب وإدارته، المرة دي لا يعني. وحتى حسام وإبراهيم انتقدناهم كتير جدا، وفي ناس كتيرة يعني لم تتوقع أنهم يحققوا مكان.
1: صحيح.
3: الفترة دي لا يعني حي منظر المنتخب جوه وخارج الملعب كان مشهد مختلف ومتميز. ولو ركزنا على ماتش الأرجنتين وقبليه ماتش الأستراليا، ما حدش يقدر ينكر ان كان فيه اخطاء فنية،
1: وده طبيعي في كل الفرق. اعظم فرق العالم بيبقى عندها اخطاء فنية يعني،
3: ولا اخطائنا يعني فيها سوري يعني، بس اخطاء جينية يعني. التركيز بتاعنا حتى في ماتشات الهاندبول، ما احنا رحنا ابعد من كده في ماتشات الهاندبول.
1: صحيح.
3: بطولات استضفناها وفي بطولات خارجية ومع فرق تقيلة جدا، الدنمارك والمانيا، وتلاقيك مثلا ده انت مش بس جوه الماتش، انت كمان في ماتشات ممكن تكسب المانيا وتاني ماتش تخسر مثلا من البرازيل اللي هي في هاندبول زي البرازيل بتاعت الكورة.
1: طبعا.
3: فاحنا الماتشين دول يعني ادائنا كان يعني في ما شاء الله صورة جيدة جدا، قدمنا القوة الناعمة لمصر بشكل محترم جدا. والاجيال الجديدة كان يعني المشهد الواحد برضو يعني، بما اننا دايما بننتمي يعني بنشجع الانديه بشكل يعني متميز جدا، فكان من زمان قوي من ايام الكابتن الجاري الله يرحمه وحسام ابراهيم لسه لعيبه وتصفيات كاس العالم و90 يعني. من ساعتها الواحد انا مش فاكر ان انا رحت بعد كده ماتش للمنتخب او اهتميت بماتشات المنتخب بنفس الدرجه. والاجيال الجديده
1: اكيد،
3: الاجيال الجديده يعني يكفي ان هم كان عندهم اهتمام، والاجيال الجديده مش اللي هم الشباب، ده الاولاد الصغيرين. فده يعني متهيألي من اهم المكاسب، ان في روح في الاجيال الجديده تربط بين اللي كانوا بيسمعوه الاصاله والتاريخ وفرقه مصر كانت عامله ازاي، والمعاصره اللي هو المشهد اللي شافوه وعاصروه. هيفرق معاهم جدا بعد كده، هي دي اللي هتبقى في الذاكره، وهيحسوا بالانتماء، وقيم الانتماء هتتعزز بشكل مهم جدا. وكمان قوه مصر الناعمه.
1: ايوه لسه كنت هقول لك، عشان انت كنت كاتبها في المسج. القوة الناعمة، اشرح لنا او وضح لنا الحتة دي شوية.
3: يعني انت مثلا مشاهد الاحتفالات في الاردن، ويعني سات من المناكفات اللي دايما موجودة حتى في كاس الامم الافريقية اللي كانت موجودة في المغرب، المناكفة في الكورة من غيرها الكورة ده ماتل جدا. يعني هتلاقي هولندا والمانيا ما بتقوش بعض في الكورة، مش عارف فين فرنسا وإيطاليا، يعني كذا حاجة. انما حقيقي المشهد اللي كان فيه احتفالات وناس تنزل لك وتقول لك انت فاكر ان المشهد ده في مصر، لا ده انا في الاردن وبحتفل، وفي سوريا وفي اكتر من مكان،
2: ده في بلاد كتيره جدا على فكره،
3: جدا،
2: ومش يعني ومش عربيه بس كمان،
3: لا وفي دول خارجيه طبعا. بس ده ممكن كمان من الجاليات العربيه في الدول دي، انما جوه الدوله العربيه ده بشكل مؤثر جدا وساعي جدا لقوه مصر الناعمه.
1: صحيح.
3: وعايز اقول لك كمان ان بالامانه ان يعني الجاليات اللي مصر استضافتها الفتره اللي فاتت من دول الازمات واحتفالاتهم وتاثيرهم وناس منهم رجعت بلدهم، ده رصيد استراتيجي لينا للاجيال اللي جايه، رصيد مهم جدا، حافظنا في حاجات كتيره جدا. يعني انا مش عايز اتكلم بشكل يعني يخلط الكوره بالسياسه والكلام، بس انت عارفه ان الدبلوماسيه الرياضه دي عنصر مهم جدا، يعني بما في ذلك تدخل ترامب او علاقه انفنتينو بترامب، فالكلام ده كله موجود، بس يعني كل مقال من كل مقام زي ما بيقولوا.
1: رياضه مسياسه او سياسه مرياضه.
3: فنركز على فرقتنا.
1: صحيح.
3: المشهد كان ايجابي جدا، وقوه مصر الناعمه اللي ظهرت دي كانت بتظهر بشكل عفوي. يعني مفيش حاجة مثلا منظمين،
2: مفيش حاجة متنظمك
3: بالضبط، حاجة غير ممنهجة بشكل عفوي في أكتر من دولة عربية ودول
1: وبشياكة وبأسلوب لائق وبأسلوب جميل وكسب تعاطف واحترام العالم بشكل مهذب بدون استدرار عطف. دي حلوة جدا.
3: تفتح انستجرام هتلاقي بهاء سلطان يعني في كل مكان وفي كل حتة.
1: صحيح. بتعمليها ازاي؟
3: يعني حاجة مهمة جدا.
1: صحيح.
3: وفي تونس وفي أكتر من الجزائر، ويعني حقيقي المكاسب طالما مكاسب مؤثرة بالشكل ده
1: لازم نستغلها
3: في ماتش واحد. حقيقي.
1: صحيح.
3: يعني تقيسها بتأثيرها على الوعي الجمعي. يعني سواء جوه مجتمعنا والناس والانتماء والقيم الانتماء، او خارج حدودك تشوف قوة مصر الناعمة هتبقى شكلها عامل ازاي. فحقيقي مشهد ايجابي جدا. وطبعا ماتش الهاند بول اللي احنا كنا بنلعبه مع حكم فرنساوي ويضيق عليك الماتش، عارف انت زي ما بيطرد اللعيبة كل شوية دقيقتين في ماتش الهاند بول، هو عارف يخنق الماتش بلغة يعني بسيطة. انما في نفس الوقت احنا الحمد لله مكاسبنا مهمة جدا جدا جدا. هي الفكرة كلها بقى انت ازاي
1: تستغل هذه المكاسب بشكل لصالحك وبشكل مستمر، ما يبقاش لفترة وينتهي.
3: بالضبط. انت استفدت الفترة اللي فاتت حقيقي، لانك انت برضو يعني خلي بالك على السمعة بتاعت مصر اللي حققتها من الماتش كبيرة جدا، وان انت تعرضت لتحديات او سلبيات جوه المباراة. مش عايز اتكلم بظلم، لان هي برضو كلمة ظلم دي في عرف الكورة، واللي بيلعب كورة عارف ان الحاجات دي واردة جدا وبتحصل. خلينا بقى ان الماتش ده خلى الناس تفتكر يعني تاريخ مصر الرياضي، والناس واللعيبة بتاعتها، ويفتكر بقى ده ايام فلان ومش عارف مين وعلان والكلام ده كله. وفي نفس الوقت وجودك في اللي هي المنابر الاعلامية، المحركات البحث، الكلام ده كله الفترة اللي فاتت، ده تنشيط للقوة الناعمة بتاعتك مهمة جدا. غير ان انت الاجيال الجديده اتعلمت ان هي تستخدم ادوات احتجاج غير ضاره. يعني ما عملتش اي مشكله، انت قعدت تعمل شويه كوميكس، شويه مش عارفين ميسي طلعوه في صوره ايه وايه، الحكم الفرنساوي جابوا سابع جد اصول اللي خلوه
2: جابوا اكونت الكلب بتاعه.
3: حاجات بسيطه جدا يعني تخليك تقول ايه ده، احنا بنحتاج من غير بقى ايه ما تعمل،
1: من غير ما نعمل من
3: عارف كده زي ما الاسكندريه بيقولوا، ولا خناقه، ولا نمسك فلان، ولا الكلام ده كله، ولا ننزل الملعب، ولا نعمل شغب بعد مباراه، ولا الكلام ده كله.
1: صحيح.
3: كل ده ساعدك ان انت تلقي الضوء على السلبيات بشكل لطيف وظريف ومن غير ما تصدر مشاكل، فده كان مهم جدا.
1: ده حقيقي. ست سفير محمد محمود، احنا بنشكرك على المداخله دي، وليا طلب صغير عندك، يعني يا رب تعرف تحققه. اي حد بيشتغل بره يشوف يارا في اي بلد يرحلها فورا فورا.
2: ولا اكنه قال حاجه.
1: ارجوك يارا بتروح اتوبيس شرق الدلتا تتكلم على الفيزا، يعني انت فاهم احنا فين.
3: طيب انا بتكلم على المكاسب انت كده.
1: دي مكاسب صدقني، دي مكاسب مهمه ان يرى تترحل من اي بلد،
2: فارجوك سيد سفير ولا بكلام مروان.
3: انا كده بالمنظر ده احنا هنترحل احنا
2: كلنا مع بعض.
1: بنشكرك سيد سفير محمد محمود على مداخلتك، وميرسي جدا على هذا،
2: جميل عليك ان شاء الله.
1: شكرا،
3: يلا باي باي مروان. شكرا.
2: طبعا انت تقريبا ما فهمتش اي حاجه من المكالمه دي، ممكن اقعد اشرحها لك في
1: انا المشكله فوصل. مش انا هو يعني استاذ سفير عمال يتكلم وانا عمال افكر هشرح لك ثلاث ارباع اللي قالوا ازاي والقوة الناعمه. انت طبعا فاهمه القوة الناعمه ان انت كيارة بتروحي الجيم. انا بلعب دامبلز على فكره، دي القوة الناعمه. بلعب بالدامبلز اللي هي المطاط.
2: عمرو دياب هناك.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب حمادة المصري حبيبي افتكر ان احنا بنتكلم عليها. مش انت حمادة، مش انت يا بابا، مش انت. مينا كمان بعت، استني بس عشان ايه. مساء الخير برضو بيستشيو حياتنا والكلام اللي انت فاهمه ده. بيقول عارف يا مروان، عايز اقول لك ما كنتش مصدق حوار ان الكاميرا بتخن كام كيلو غير لما شفت يارا عشان طلعت سامباتيك. مين دي اللي سامباتيك؟ يارا سامباتيك مينا. عكس لما بنشوفها على الشاشه حقيقي طلعت مش بيرفكت الاذاعه.
2: ربنا يخليك يا مينا.
1: انت بتشوفها في الشاشه ماليه الشاشه عشان ده وزنها الحقيقي.
2: يعني هو الشاشه مسدوده الحقيقه، مسدوده
1: جو اي واي
2: جو اي واي.
1: مروان يا رأي سيد مساكم ويكبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطر بخاطري في المسج. ابو مليكة ده مجدي شومان في المنصورة يقول يا رب يكون حي حد سمعنا في جنوب سيناء وراس صدر ويطمني عليها حتى ولو بالكلام. عايز يطمن على بنته، هي عمرها 6 سنين، واسف جدا وربنا يسعد ايامكم، بنحبكم جدا، ربنا يخليك يا مجدي ونطمنك على بنتك
2: ان شاء الله يا رب.
1: فرصه يا رب ان شاء الله. بس كده.
2: طيب على سيره هالند. اوكي،
1: خرج خلاص امبارح.
2: هالند يجتاح سجلات المواليد في بيرو بعد تألقه في النرويج في كاس العالم. خلاص
1: في بيرو.
2: اسم هالند وصل لبيرو وبشكل غير متوقع بعد الإنجاز التاريخي اللي حققه مع منتخب النرويج في كأس العالم 2026، لدرجة إن تأثيره خرج من الملاعب ووصل لسجلات المواليد، وبقى مئات الآباء بيختاروا الاسم ده لأطفالهم. وعلى حسب البيانات بتاعة سجل الهوية والأحواض المدنية في بيرو، تم تسجيل 468 طفل باسم هالند، وبينما 91 مولود جديد حصلوا على الاسم الكامل إيرلينج هالاند. خلاص. بعد المستويات الكبيره اللي قدمها المهاجم النرويجي في البطوله. في صحيفه يعني بتقول في بيرو معروفه يعني قالت ان تاثير كاس العالم تخطى حدود الرياضه، وان اسم إيرلينج هالاند بقى رمز للشجاعه والنجاح، وده شجع مئات الاسر على تسميه اطفالهم باسمه. صحيفة تانية معروفة هناك وصفت الظاهرة بأنها تغيير واضح في ثقافة التسمية داخل بيرو، وأكدت أن اسم هالاند تفوق على أسماء لاتينية تقليدية لأول مرة. فمشهد بيأكد أن إنجاز الرياضة واحد ممكن، يعني لو أنت عملت إنجاز رياضي أنت ممكن تكسر كل الحدود الجغرافية والثقافية. كل دول سموا عيالهم هالاند وإيرلينج هالاند
1: هالاند وائل محمد إيرلينج.
2: يعني لأ، وفي بيرو من كل بلاد برو. يعني
1: غريبه، يعني غريبه، غريبة يعني امريكا اللاتينيه كمان، يعني
2: هي غريبه انها راحت هناك،
1: شريحه الاسماء مختلفه تماما هناك
2: بالظبط. بس يعني فقلت اقول
1: ماشي.
2: شكرين لك خالص يا زينات سيرة ده.
1: على سيرة ده
2: قلت اقول لك شكرا مروان. شكرا مروان. على انك نورتنا النهارده. وعايزين طبعا عايزين نشكر كل مستمعينا وكل اللي بعتوا لنا النهارده،
1: وان شاء الله نبقى معاكم خلص من قبل ساعتين من دلوقتي دقايق، وتبقى معاكم جان عبد الله. ده على اساس ان ما حدش يكلم حد دي لذيذه،
2: ملهاش اي لازمه يعني،
1: وما حدش يكلم حد دي لذيذه. يعني
2: لا لا، اصل انت ممكن تقول 5
1: دقايق وتبقى معاكم جان عبد الله واجمد 7 الساعه 7.
2: يوم جميل عليكم، ونشوفكم بكره نفس الميعاد. باي باي.
3: نجوم اف ام. هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643640878.
4: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معك منى، معك احمد، معك امجد، معك اسعد، معك كوري، معك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معك كوري، معك سي سي، معك شاسيه، معك لاتيه وكار بلاي، معك كوري، معك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100، معك جيلي كوري، معك عربيه.
5: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
6: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
7: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة.
2: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي قيادة مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون.
1: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للأمم المتحدة والمنظومة الدولية متعددة الأطراف.
2: وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز الدعم الصحي للأشقاء السودانيين والفلسطينيين.
1: وزير البترول يتابع بالأردن مشروعا استراتيجيا للغاز تنفذه شركات مصرية ونسبة الإنجاز تتجاوز 96%.
2: وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان يبحثان موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
1: وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار لبحث عدد من المشروعات.
2: الطقس غدا حر رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى في القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بين

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وكل حاجة حلوة، ويا رب يكون الويك اند عدى بسلام، ويا رب يكون الويك اند كان لطيف وظريف. ودايما بنحب نعرف منكم في بداية الأسبوع عملتوا ايه في الويك اند، عملتوا ايه من غيرنا يعني، وده الملخص، عملتوا ايه في الويك اند من غيرنا؟ قعدتوا في القاهرة، رحتوا مشاوير، رحتوا زيارات، سافرتوا، صيفتوا، كان عندكم شغل، في ناس كان عندها شغل أكيد. فتفاصيل حياتكم اليومية بنحب نتعرف على أصدقائنا، بنحب نتعرف على أذواقهم واختياراتهم والتفاصيل على قد ما تقدروا نشارك مع بعض الساعة دي علشان نقدر نكون يعني على نفس المستوى من الطلبات والاحتمالات والاختيارات. ولو في أي تعليق برضو بنحب نسمعه، مهم جدا مشاركتكم معنا على الهواء من خلال الواتساب على 015 595 510.

0006. معاكم جيهان عبد الله على الهواء لحد الساعه 8، ومعانا النهارده اغنيه جديده لادم. الحقيقه ان هي مكسره الدنيا ومحققه نجاحات كبيره وارقام من نسب الاستماع العاليه، ودايما هنا مؤشرات نجاح الاغنيه في العصر اللي احنا فيه ده بقى يعني متعدد الاطراف. هل مؤشر نجاح الاغنيه بعدد الفيوز اللي موجوده على اليوتيوب؟ هل مؤشر نجاح الاغنيه بعدد الطلبات اللي بتطلبوها في الحلقه معانا على الهوا؟ يعني هل مثلا بالتيك توكس والحاجات اللي بتتعمل على الاغنيه، التعليقات ايه؟ فده اللي دايما بنحب نعرفه من خلال مجموعه الاشياء، مشاركاتكم في البرنامج ومشاركاتكم على السوشيال ميديا والى اخره. هنسمع احساسي لآدم، يا رب تكون عجباكو، ولو ما سمعهاش بيسمعها لاول مره يا رب تعجبكو. برضو مهتمين جدا نعرف رايكو في اي اغنيه جديده بتنضم للبرنامج ده، احنا بنبقى حابين نعرف قبل ما تنضم طبعا عشان نعرف انها تشارك ولا لا، ولما بتشارك برضو حابين نعرف ايه ظروف الاغنيه معاكو، فشاركوا وبعتوا على الواتساب ونسمع احساسي رقم 7 وراجعين.

احساسي جديد اجمد 7 الساعة 7 على نجوم افهم، ونجوم افهم تي في رقم 7 معانا النهارده. شجعوا الاغنيه اللي لو عجباكم، ولو مش عجباكم برضو ابعتوا لنا قولوا لنا انها مش عجباكم. بنكمل بنوصل لرقم 6، وعايز اوجه تحيه لمجموعه من اصدقائنا اللي بيسلموا علينا. عايزين عمك وعم عمك لعسيلي، انا سوسنه. ازيك يا سوسنه؟ اسمك جميل جدا جدا. أني أغنية يا رب أسمع إيه؟ أني أغنية مش عارفة أنت بتطلبي أغنية إيه؟ في نانو. طيب حاضر. ازيك يا بها؟ عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ بقالك كام يوم مختفية فين؟ ماشي تخوصلت الرياض؟ ألف الحمد لله على السلامة وصولك للرياض. وحلوة الصورة دي، قعدوا يقولوا لي اللي حطها على راسك ده مش حلو، ما تحطيهوش تاني، فبطلت أحطه على راسي بقى خلاص، علشان قعدوا يقولوا لي مش حلو مش حلو، مش عارفة مش حلو فوت اللي لو تعرف لرامي صبري. الأغنية أكيد مشاركة معانا، وبنكمل وبنسمع أغنية رقم 6 لحد دلوقتي، هي لرحمة محسن ونوردو، وهي سر وجعنا. نسمعها وهي ركاية.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على قناة

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نكمل أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. حلقة بداية الأسبوع النهاردة الحد, ومسألكم عملتوا إيه في الويك أند. فقرة 3-1 بنشجع أغنية رامي صبري لو تعرف من يارا. أهلا وسهلا, أنا أحمد حسين. يارس فقرة 3-1 لعمر دياب. عمك وعم عمك العسيلي شكله كده عسيلي هيكون معنا فقرة 3-1 لحد دلوقتي. مطلوب مننا كذا مرة في برضو رامي صبري محمود عسيلي أصدقاء تحية الأصدقاء البرنامج كلهم لأسرة البرنامج محمود عبد العزيز. أهلا يا محمود. اللي قال كده يبقى مش بيفهم. تسريحة حلوة. طب والله حلوة, أعملها تاني يعني ولا إيه؟ ما أنا مش عارفة, قعدوا يقولوا لي مش حلوة. فقرة 3-1 لإليسا. أول مرة أبعت معاك يا أحمد عاطف, محتاجة أسمع أغنية خبيت توقعاتك. في عبد الغني, سكي عبد الغني عامل إيه؟ فوت طبعا لأغنية نانو المشاركة معنا. بنكمل بنوصل لرقم 5 انت الدنيا لرغب علامة لسام كميلة, ومعنا رقم 5 ومشاركاتكم على 015 59 55 1006.

رقم 4 بيقولوا لك ايه اللي حمائي بنسمعها ومعادنا مع فقرة 3 الواحد بعد رقم 4 على طول. مين اللي هيشارك معانا؟ رانيا، ازيك يا رانيا؟ ايه الاخبار؟ عايز اسمع اغنية لتامر عاشور. احنا مستنيين البوم تامر عاشور بقى كله على بعضه، وفي انتظار تختاروا معانا مين نجم الفقرة 3 الواحد النهاردة. مشاركاتكو ابعتوها على الهايفا وسانت ليفانت. يعني انتوا بتسألوا على انهي اغنية بالتحديد، لانه كان في كذا، هما منزلين اغنيتين مع بعض، في اغنية جايبة فيوز اقل من الاغنية التانية. هل نجاح الاغنية التانية علشان الفيديو كليب فيها معمول بطريقة يعني مختلفة، فعشان كده في واحدة جايبة فيوز اعلى؟ وهل فكرة انه الترويج للاغنية بالطريقة اللي كانت حصلة في البداية قبل ما ينزل التو دويتس، هل الفكرة دي معرفش لاقت إعجاب الجماهير أو لائقة بأسماء النجوم أو اسم النجمة اللي هي كانت أو اللي هي كانت بتعمل تشويق للأغنية بتاعتها الجديدة؟ عربية في الشوارع وبتجوب الشوارع، مش عارفة ده معنى إيه صراحة، أنا مفهمتش ده معنى إيه. حتى فاهم معنى السوشيال فيديو اللي نزل على السوشيال ميديا قبل ما الأغنية تنزل؟ وهل هنا الأغنية عجبكم كأغنية ولا الفيديو كليب هو اللي شكله حلو؟ هو هنا ده السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي في الوقت الحالي احنا فيه. في حلاوة بتبقى حلاوة شكل ومضمون ايه ظروفه، حلو ولا مش حلو، انتوا اللي تقرروا. ممكن يبقى مضمون مش حلو او ممكن يبقى حلو، ولا الحلاوة حلاوة مضمون ومش مهم الشكل؟ يعني انه الاهم ان الاوديو الاغنية نفسها اللي بنسمعها حلوة، ولا ان الفيديو كليب هو تصويره فيه صور حلوة جميلة بنتفرج عليها ومشاهد جاذبة يعني للرؤية؟ فتفسيرات دايما بنحب نتعرف عليها منكم من خلال أذواقكم. وإيه رأيكم في الكليبس؟ هل الكليب حلو ولا الأغنية اللي حلوة، ولا الاتنين حلوين، ولا الاتنين مش حلوين أساسا؟ مشاركاتكم شاركوا معنا وبعتولنا على 015-595-1006. ضروري ضروري تقولولنا أذواقكم إيه، وإيه اللي بيعجبكم وإيه اللي مش بيعجبكم. ضروري تشاركوا معنا وتختاروا النجم الفقر 3 الواحد النهاردة. مين هو اسم النجم المفضل ليكم؟ أسماء الثلاث أغنيات على الواتساب.

بتاعت الواحد النجم محمود العسيلي النهارده وعمك وعم عمك هي اول اغنيه مشاركه معانا. فكروا في معانا في اغنيتين تانيين حابين تسمعوهم لعسيلي, اكتر اغنيات بتحبوهم, بعتوا اسماء الاغنيات دي على 015 5559 0 ايميل الاول 015 5559 5510. في مسج بتقول انا مش فاهم البرنامج. البرنامج اللي لاول مره بيسمعوا البرنامج عباره عن سباق اغاني لسبع اغنيات, هم الاجدد والاحدث والاجمد على نجوم اف ام, على راديو نجوم اف ام. الاغنيه بتتذاع على نجوم اف ام فبتشارك في البرنامج لو هي حابينها وانتم طالبينها, فبتشارك وبتنافس بقى من على المراكز من المركز السابع لحد المركز الاول, وبعد اغنيه المركز الرابع بيكون معانا فقره ثلاثه الواحد لنجم مفضل ليكو. مين نجم اليوم؟ هو محمود العسيلي اللي اخترته معانا النهاردة, وبعد كده بيكون له ثلاث أغنيات ورا بعض, وبعد كده بنسمع ثلاث أجمد أغنيات أو الأغنيات الثلاثة اللي على قمة السباق اليوم. البرنامج يومي على الهواء لاستقبال الفوتس يوميا يوم بيوم على الهواء من خلال فوت هتبعتوه مشاركة باسم الأغنية على الواتساب على 015 5559 5106. بعيدا عن السبع أغنيات والسباق بنبدأ فقرة الواحد العسيلي, وزي ما قلنا عمك وعم عمك هي اول اغنيه معانا. في انتظار اختيارات لاغنيتين تانيين لعسيلي, بعتوهم وشاركوها.

0: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين
5: بعدين بعدين بعدين.

0: لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

بنكمل فقرة 3 الواحد العسيلي النهاردة، وسمعنا مع بعض أول أغنية وهي عمك وعم عمك، تاني أغنية هي وأخيرا، هما دول أحدث أغنيتين مقدمهم أساسا مع عسيلي. لكن فاضل معنا بقى إيه، إحنا نرجع بالتسلسل، الأغنية التالتة هتبقى الأغنية اللي قبليها من معاد الطرح يعني، ولا من حلاوة الأغنية؟ وكنا لسه بنسألكوا على برضو ظاهرة الدويتو المقدمة، هيفا مقدمة دويتو مع نفس الشخص بالأغنيتين نازلين في نفس الوقت، واحدة جايبة نسبة استماع أعلى من التانية، علشان الفيديو عشان الفيديو ولا علشان إيه، ولا أنتوا عاجبكم الأوديو بتاع الأولانية؟ يعني الوضع مش واضح بالنسبة لي الحقيقة. هل النسب الاستماع أو نسبة نجاح الأغنية، إن الأغنية نفسها التراك نفسه العمل نفسه الفني حلو، ولا هو عشان تصويره المشاهد يعني قصة ولا مناظر، زي بنقول في الأفلام كده، قصة ولا مناظر، أنه اللي بتحبوا تسمعوه أو تتعرفوا عليه، التراك الحلو الأغنية الحلوة، ولا الفيديو كليب المصور هو ده اللي بالنسبة لكم ممكن يكون أفضل وممكن يطغى على جودة العمل سواء كان حلو ولا مش حلو. غريبة إن واحدة جايبة واحدة التراك بتاعها الأغنية نفسها أحلى من التانية، وواحدة ان الكليب بتاعها هو اللي متصور الناس حابينه اكتر، فبس كفت مين اللي هتغلب في الاخر؟ كفت الفيديو المصور اللي احلى اللي هتبقى ناجحة اكتر، ولا كفت ان الاغنية نفسها هي اللي احلى هي اللي هتبقى ناجحة اكتر؟ واخيرا العسيلي في انتظار اختيار اغنيه ثالثه لمحمود العسيلي، شاركوا معنا، ابعتوا لنا اسم الاغنيه واسمكم على 015 595 1006.

اوكي ده كده بايظه لمحمود العسيلي رقم الاغنيه الثالثه في فقره 3 الواحد لعسيلي بعد ما خلصت فقره 3 الواحد اللي هي ايه اللي فيها ثلاث اغنيات لنجم واحد اللي هو مين اللي هو محمود العسيلي. بنرجع تاني للبرنامج اللي يعني اللي اساس البرنامج وهو ايه اساس البرنامج سبع اغنيات بيتنافسوا على المراكز السبعه وعلى التواجد في البرنامج من اساسه. خلصنا اربع مراكز في قبل فقره 3 الواحد ودلوقتي بنستأنف المركز الاخير و الأقوى وثلاث أغنيات على قمة السباق ورقم ثلاثة معنا تراجعت لو تعرف لرامي صبري نسمعها وراجعين وفي انتظار مشاركاتكم من خلال الواتساب على 0155951006. فلما بتشاركوا معنا بتبعتوا اسم أغنية بتبعتوها على الواتساب علشان ده بيعتبر اللي هو فوت أو تشجيع للأغنية أو طلب للأغنية إنها تنافس ومركزها يفضل مستمر. يلا بينا نسمع رقم 3.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7.

لحمة محسن وناردو سر وجعنا. خمسة راغب علامة انت الدنيا. بيقولوا لكِ

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفهم ونجوم أفهم دي بي. أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير، دايما على الهوى ودايما معانا مزيكا جامدة ومزيكا حلوة ومزيكا اللي انتوا بتحبوها. يومكم سعيد، وهسيبكم مع أغنية المركز الأول نانو ليه تو ليت وسنت ليفاند.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة.
1: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي قيادات مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون.
2: وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز الدعم الصحي للأشقاء السودانيين والفلسطينيين.
1: وزير البترول يتابع بالأردن مشروعا استراتيجيا للغاز تنفذه شركات مصرية ونسبة الإنجاز تتجاوز 96%.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن الاستثمار في الشباب الضمان الحقيقي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
1: وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان يبحثان موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
2: وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار لبحث عدد من المشروعات.
1: الطقس غدا حر رطب نهارا مائل الحرارة رطب ليلا والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عاد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أن يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول،
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستقبل الرئيسين الجديد والسابق لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
1: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي قيادات مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون.
2: وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز الدعم الصحي للأشقاء السودانيين والفلسطينيين.
1: وزير البترول يتابع بالأردن مشروعا استراتيجيا للغاز تنفذه شركات مصرية ونسبة الإنجاز تتجاوز 96%.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن الاستثمار في الشباب الضمان الحقيقي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
1: وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان يبحثان موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
2: الطقس غدا حر رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا، والعظمى في القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتم بتحكي عنها على البلوطة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو انت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بوسط تونس وشايف منظر من ذوقي.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب

0: التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم FM. شريف جوي
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزة.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

وخطره

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

بحبك. أنا بحبك.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي ناجو إبراهيم.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي إيماعاتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمعوا يوسف بركات لمدة ساعتين ان شاء الله على الهواء مباشرة. وبرنامج مش عادي عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. السؤال ده دايما ببدأ بيه الحلقة، ليه؟ لان فعلا ببقى عايز اطمن على كل الناس اللي بتبعت لي، عشان دلوقتي الحمد لله تكونت هذه كانت بدأ أسرة، بعدين تحولت لعائلة كريمة. يعني ده مش كلام

حلقه لحد ايه ان شاء الله، ايه الحلقه اللي فاتت والنهارده، وكل شويه بيتعمل ابلود يعني للحلقات. ارقام التواصل يعني خلينا برضو نقول الدباجه الايه اللي في البدايه، الا وهي رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. ولازم دايما افكركم ان البرنامج ده قائم على مشاركاتكم وقائم على ان احنا بندردش مع بعضينا. ومن هنا في اول الاسبوع، وعدى النهارده اول يوم في الاسبوع، فاتمنى يكون كان يوم خفيف على قلوبكم جميعا، واتمنى يكون ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. هنتكلم في ايه؟ نظرا ان هذا البرنامج قائم دايما على المواضيع اللي يعني، تعالى نوطي بقى المزيكا كده واقول لكم كم حاجه، الا وهي فكره ان دايما المواضيع اللي بتيجي في دماغي بتبقى هي المواضيع اللي بتستفزني، المواضيع اللي ممكن اكون بواجهها في حياتي اليوميه وحاجات اجتماعيه كتير جدا جدا جدا. فطول الوقت ببدا اتناقش معاكم في افكار مختلفه بنعيشها مع بعض. طب هل البرنامج ده قائم على كده؟ قائم على كده، وقائم كمان على حاجه جدا مهمه جدا، الا وهي ان احنا بنحاول على قد ما نقدر طول الوقت نقارن بين الحياه زمان ودلوقتي، لان بنسمع كلام كتير من ناس كتير، الا وهي زمان كان اهدى، زمان كان اريح، زمان كان الحياه رتمها ابطا، زمان مش عارف ايه، وحاجات كتيره كده. فطول الوقت بحاول اشوف حاجه معينه، موقف معين او حاله اجتماعيه معينه وموضوع معين، فابدا اعمل ايه، ابدا اتكلم معاكم ونقارن ونشوف هل المقارنه بتبقى في مصلحه زمان ولا دلوقتي. ولذلك احب انا دايما ايه اجيبها كده من على الدائري. يعني الفقره الاولى النهارده هنخش في فقره المقارنه مش في مصلحتك، ونشوف النهارده المقارنه هتبقى في ايه. موضوع الحلقه النهارده عن اخر مره كنت بتتصرف بطبيعتك امتى وازاي وليه. يعني انت طول الوقت بتبدا تنزل تختلط بالبشر وتركب مواصلات، تروح شغلك الجميل، تقابل صحابك على القهوه، تقعد مع عيلتك يوم الاجازه، بتقابل مراتك، بتقابل عيالك، بتتعامل عموما مع بشر كتيره جدا. وانت لوحدك، خلينا متفقين ان 100% وانت لوحدك ما بتتعاملش بنفس الطريقه اللي بتتعامل فيها مع الناس، فبيبقى طول الوقت عندك قناع 2-3-4 ممكن تكون بتلبسهم وبتتعامل مع البشر طول فترة معاملتك مع الناس. امتى بتوقف تلبس هذا القناع؟ وخليني اسألك سؤال اصلا في البداية، الا هو ليه اصلا بنلبس اقناع؟ ليه ما بقاش بتعامل مع اهل بيتي زي ما بتعامل مع الناس في الشغل، زي ما بتعامل مع الناس في الشارع؟ ليه طول الوقت بيبقى لازم نلبس قناع؟ عايزك ترد على اي سؤال من الاسئله ديت عن طريق ان انت تبعت لي على الواتساب على 0155955006. هتبعت لي على الواتساب. هنطلع فاصل دلوقتي، هنسمع اغنيه، نظرا لان خلود كانت قالت لي نبدا ونسمع اغنيه فيروز كيفك انت، فخلود برضو من المستمعين يعني الدائمين معنا في البرنامج، فحب اصبح عليها واقول لها ايه منور الدنيا. فهنبدا نسمع فيروز ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات، وافتكر السؤال، ليه بنلبس أقنعة وليه بنحتاج الأقنعة دي في حياتنا اليومية، وليه طول الوقت بيكون في القناع ده، وإمتى؟ حاول تفتكر معايا بقى إيه المواقف والأماكن، وإمتى آخر مرة بتبقى بتتعامل فيها على طبيعتك، واشرح لنا شويتين في الرسالة أو لو هتكلمني في التليفون اشرح لنا شويتين، قول لي إيه هي طبيعتك أصلا في التعامل، هل أنت طبيعتك طول الوقت حادة، لا لينة، لا، وهكذا. ابعت لي كل ده على الواتساب واكتب لي هاشتاج مش عادي كده في الرسالة، أنا مستنيكوا تبعتوا لي كلكوا. ولو أنت دلوقتي في أي طريق أو رايح أي مشوار، أحب أقول لك توصل بإذن الله بالسلامة. وإحنا دلوقتي في الراديو، فعايز تعمل إهداء معين، عايز تشغل أغاني معينة، الأغاني كلها إيه أنتوا اللي تختاروها يعني. فنطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV.

اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عاد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه معنا.

ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنبدا مع بعض الحلقه, عدنا اول فصل بس ولكن لسه بنبدا مع بعض ان شاء الله. قاعدين مع بعض ان شاء الله يكون وقت لطيف وخفيف على قلوبكم جميعا, وتكون الحلقه ان شاء الله تعجبكم يعني. طيب خليني اقول لكم رقم الواتساب تاني, هو 0155955106. اما رقم التليفون هو 38350022. النهارده هستقبل مكالمات كتير نظرا لان انا ايه كذا حلقه فاتوا بصراحه, اخر ثلاث حلقات ولا حاجه كنت بستقبل مكالمه اتنين بالكتير في الحلقه, ولكن ايه النهارده يلا بينا هنستقبل مكالمات ان شاء الله كتير. طيب خليني افكرك تاني لان انا خدت بالي كذا حد لسه بعت لي على الواتساب بيقول لي النهارده الكلام على ايه وبتاع, فشكلهم لسه فاتحين الراديو حالا. احب افكرك او اقول لكم النهارده موضوع الحلقه عن الاقنعه, او يعني نقدر نقول الاقنعه ماشي اللي بنلبسها في اوقات كتيره واحنا مع ناس, تاني حاجه ممكن نكون بنشوفها او محتاجين نتساءل عنها, الا وهي فكره انت اخر مره كنت على طبيعتك امتى. فلو هنتسحل في الحته دي هتخلينا نطلع برضو بتساؤلين ثلاثه, الا وهم مين الناس اللي انت تتعامل معهم على طبيعتك, وايه معايير البني ادمين اللي لازم يبقوا حواليك عشان تبقى بتتعامل على طبيعتك. ده لاين. سكه ثانيه الا وهي فكره ان انت دلوقتي ايه هي طبيعتك اصلا, يعني معناها ان انا اعرف واحد صاحبي لو هو مثلا طول الوقت حاد في تفاصيله وفي ارائه يعني, وبيتكلم معنا بشكل صدامي جدا وبتاع, هو كده في قمه راحته معانا, هو كده بيتعامل معنا براحته جدا ان هو مش محتاج يكون بيلبس اي قناع, هو لو حد فينا قال رايي مثلا ضد رايه هيقول لا ده غلط وهيتكلم براحته جدا, فده يبان للناس اللي هو ايه ده هو ليه طف كده, ولكن مع العلم هو دي طبيعته فبقى بيتعامل دي بطبيعته. فهي دي الفكرة. التساؤل هنا الكبير اللي بسأله لكم وبرضو على السوشيال ميديا هتلاقوا البوست بسأل برضو عليه, ألا وهي فكرة امتى بتكون على طبيعتك, وآخر مرة بتكون يعني على طبيعتك كانت امتى. فده السؤال عموما, وبنتكلم عن الحتة دي. فانت تسحل معايا وبعتلي على الواتساب, ما تفتكرش بقى ان انت ايه لا والله ده انا هبعت مش عارف هكسل, لا ده انا ما بعتش قبل كده بس عندي وجه, لا يا باشا ودي اتكلم براحتك, ارغي في الرسائل براحتك, احنا هنا كلنا قاعدين مع بعضينا. واولا كون انت جبت المشروب الجميل بتاعك قاعدين مع بعض, رايح ظهرك خالص, احنا النهارده جايين ندردش في الموضوع ده. خليني بقى اسلم على الناس واقرا الرسائل بتاعت الواتساب وبعديها اقول لكم عشان برضو تعرفوا احنا فين. احنا في الفقره الاولى الا وهي المقارنه. المقارنه مش في مصلحتك عموما يعني, فالنهارده بنشوف المقارنه مش هتبقى في مصلحه مين. هل زمان اللي كان بيتقال عليه طول الوقت ده انا كنت وانا صغير بريء وجميل وبتكلم براحتي وما كنتش اعرف حاجه عن الاقنعه دي, ولكن دلوقتي بقت مضطرة اتعامل مع الناس بضحكة مش حقيقية وعارف الجو ده, ولا لا شايف ان دلوقتي مع الاقناعة ديت بتخليني اعدي من حاجات وجامل ناس واتعامل بشكل معين وراضي غيري يعني, فاهم؟ عايزين نتسحل في الحته دي. فاحنا لسه في الفقرة الاولى وهقول لكم انا جايب لكم ايه برضو في الفقرة دي. طيب نقرا اول رسالة معانا. سماء صباح الفل. صباح الفل يا جو, البرنامج وحشني جدا, هربت من الدوشة والحفلة عشان اتفرج على ابن خالتنا عشان فاتتني اخر حلقة واتضايقت ان روتيني اتغير سيكا, وممكن أغنية عمرو دياب أو أغنية أنغام أنت مين. طيب حاضر حاضر, وصباح الفل عليك يا سماء. واخد بالي فعلا أن أنت إيه بدأتي ما تبعتيش كتير, ففهمت أن أنت ممكن تكوني مشغولة يعني. طيب بتقولي دلوقتي آخر مرة تعاملت بطبيعتي كانت 2016 تقريبا, كل حاجة اختلفت وبقيت بخاف أتكلم أو أعبر أو أتفهم غلط, بس الحمد لله رجعت من 2023 واحدة واحدة لطبيعتي وشخصيتي. طبعا في حاجات حاسة فقدتها للأبد, بس الحمد لله روحي زي ما هي, وقفت عند السن ده وقتها وقلبي دايما فضل محتفظ بالروح دي وبحاول أرجع تاني. ماشي, أهم حاجة أن أنت دلوقتي شايفة أن أنت بتتعافي من الحاجة اللي حصلت لك في الوقت اللي فات ده, بس كمان عايز أسألك على حاجة جات في دماغي كده وأنا بقرأ, ألا وهي فكرة أنت بتقولي لي واحدة واحدة بدأت أرجع على طبيعتي ولشخصيتي. إيه هي زي ما نقول كده لو احنا مثلا شلة صحاب هنا كده كلنا في البرنامج مع بعض, انا وانتو كلنا كده مستمعين, وهنقول مثلا ايه ده احنا ده سماء جت, فالسماء دي بقى يعني خصائص الشخصية بتاعتها 1 2 3 4, عرفيني ايه الخصائص بتاعت شخصيتك, ايه هي شخصيتك اللي انت بدأت ترجعي لها, اللي حسيت ان انت دلوقتي بقيتي مبسوطة اكتر لما رجعت, يعني قولي لي الحتة دي يا سماء. طيب تاني رسالة, محمود عبد العزيز, بقدم تحياتي وتقديري على احلى واجمل برنامج واجدد الاغاني, دايما معانا في كل وقت وكل مكان على اجمل اذاعه نجوم اف ام. محمود عبد العزيز صباح الفل يا حوده, وشكرا على الكلام الجميل ده يا اخي والله. طيب صباح الفل يا جو, عامل ايه؟ والله دايما بيبقى عندي يوم الحد ده مرهق جدا, ويجي واحد اسمه يوسف بركات هتشتم بقى في الحته دي, وبيبقى وبرنامجه اللي فعلا مش عادي بيقول عليا تعب اليوم, وختامه مسك زي ما بيقولوا. كل الحب ليك وللبرنامج, شكرا جدا والله يا مريم, يعني
وسام اضعه على صدري يا مريومه والله. بس قولي لي بقى، شاركي معايا برضه في الحته دي، قولي لي هل انت من الناس اللي متعوده طول الوقت تلبسي اقنعه كتير عشان ترضي ناس، ولا انت معروف ان انت الشخص الستريت فورورد جدا الكلير جدا اللي بيتعامل بطبيعته جدا جدا جدا؟ يعني قولي لي برضه دي يا مريم. طيب مسا مسا يا جو، انا مش بحب حوار الاقنعه والكلام ده، انا بطبيعتي انا بطبيعتي تلقائي وبحب اللي يتعامل معايا يبقى كده. انا بقول للوحش انت وحش في وشه بس باسلوب مهذب، وعايز اسمع حسين الجسمي درامي. طب ما ده خلينا نسال سؤال برضه عمرامي، الا وهو فكره انت لمتها حلو لما قلت لي ايه، بعرف اقول للوحش انت وحش في وشه بس بطريقه مهذبه، فدي حاجه كويسه ان انت ايه بتعرف ترد. عشان كنت هقول لك السؤال هنا، هل لازم نرضي كل الناس ونخليهم ندادي من الاخر؟ عارف انت لما بتيجي تتعامل مع بني ادمين فتلاقي نفسك طول الوقت بتفكر معاهم في فكره ايه، انا هفضل ادادي. انا عندي مثلا اعرف واحد صاحبي لو انا اتعاملت بطبيعتي هخسره، مش عشان انا طبيعتي وحشه، عشان هو بيضطرني البس قناع قدامه وافضل ادادي فيه وحايل فيه واعمل فيه. في عيب قاتل طبعا، في عيوب كتيره قاتله في هذه العلاقه يعني بيني وبينه، ولكن العيب القاتل القوي بقى جدا اللي بيظهر كل فين وفين، انا هي فتره ان انا مش ببقى قادر له، لما بحول شويه طاقه كده وقابله بعرف اتعامل، لكن باجي على نفسي فتره اللي هو انا مش طايقك دلوقتي، انا مش قادر لك خالص. ففي ناس كده من النوع اللي هو ايه بنضطر نفضل نحايل فيهم، عارفهم انت دول عمرامي. فماشي طيب، خلينا طيب يعني نميكس كده عشان ناخد برضو مكالمات كتير النهارده ونقول الو. يا رب ما يكون قفل. الو ابراهيم. ابراهيم شكله قفل يا جماعه، ابراهيم قفل. طيب انا حاولت اهو، استنى بقول لكم ايه ولا لا، خلينا طب نكمل رسائل، كنت في مكالمه دلوقتي جايه لي بس ايه بلاش نرسك. طيب هيا يوسف، انا مريم. دي مريم غير مريم الاولانيه. طيب بتقول لي اختي ما ينفعش نتعق، هي كانت بقى اول كلمه دي مش عارفه اقراها، بتقول لي ما ينفعش نتعامل مع عائلتنا زي مثلا صحابنا او حد معانا في الشغل، لان احنا في الشغل مش بنبقى على طبيعتنا قوي، يعني ممكن نكون متحفظين شويه بس ده مش بينطبق على كل الناس. طبعا انا بس بقول رايي، لكن مع اهلنا بنكون على طبيعتنا ومش بنحاول نبقى متحفظين معاهم، وبيكون الامر مريح اكتر. وعايزك توصل سلامي لحفصه وفاطمه عشان هم وحشوني جدا، وانا عارف ان هم بيسمعوك دلوقتي، وعايزه اغنيه كيفو للفنان الشامي عشان نفسي اسمعها قوي. حاضر هحاول اشغل الاغاني اللي انتوا عايزينها كلها. في نفس الوقت سلامك لحفصه وفاطمه، فصباح الفل عليهم. دي ده سلام جاي من مريم بالظبط كده. طيب نكمل ونقرا الرسائل ولا نطلع فاصل؟ ماشي نقرا رساله. انا بتعامل مش عارف اقرا دي منها، بس هي بتقول لي انا بتعامل بطبيعتي لان انا اصلا شغلي من البيت، فمش بقابل حد بشكل يومي، حد لما بروح لصاحبتي او في التجمعات بتعامل بطبيعتي واللي هي لا لينه ولا جامده، لا انا وسط. ماشي، انت بتحاولي تمسكي العصايه من النص يا منى عشان ايه، تحاولي على قد ما تقدري تراضي نفسك وتراضي الغير برضو، فدي فكره جامده برضو. طيب هلا يا جو عامل ايه، يا رب تبقى بخير وتبقى بدايه اسبوع حلو عليك، عايزك تبارك لي عشان ابتديت اظبط نومي اخيرا، فالحمد لله يا رب الموضوع يكمل. بس هي شكلها كده كانت فتره، دي نعمه فصباح الفل عليك يا نعمه، هي شكلها كده كانت فتره يا نعمه، الناس كتير نومها باظ وبعدين نومها اتظبط، انا بحاول برضو اظبط الدنيا وبدات واحده واحده. فطب كويس، جدع يا نعمه والله. طبعا ده رجوعا برضو لو حد بيسمعنا اول مره، فده رجوعا لان احنا كنا قبل كده اتكلمنا في حلقه عن هو انتوا يا جماعه زي حاسين ان انتوا نومكم يبقوا بايظ ولا، ودي حاجه عامه ولا انا اللي عندي مشكله، فاكتشفت ان كذا حد يعني كان عنده نفس المشكله. طيب ازيك يا جو عامل ايه، الكلام على ايه؟ فده عبد الرحمن عويس، اظن ان انت عرفت دلوقتي يا عم عبد الرحمن الكلام على ايه. طيب ما ينفعش ابقى بتكلم عن الوشوش صح والحاجات دي ومشغلش هذه الاغنيه ابدا يعني صح، ثانيه واحده ايوه هي ظهرت قدامي، ولكن قبل ما اشغل هذه الاغنيه واطلع الفاصل كان في اهداء جاي مهم جدا. النهارده عيد ميلاد روبينا سعيد الجهري، كل سنه وانت طيبه يا روبي، وعقبال سنين كتيره مليانه صحه وسعاده ونجاح، ويا رب تحققي كل اللي نفسك فيه، بتمنى لك سنه جديده مليانه انجازات وضحكه ما تفرقش وشك. ده اهداء جالي من يعني ده اهداء جاي لروبينا، ولكن ايه مش يعني صاحب هذا الاهداء قال لي ما تقولش الاسم بتاعي، فخلينا نقول ايه كل سنه وانت طيبه روبينا سعيد الجهري، وهذا الشخص يعني يتمنى لك سنه جديده مليانه انجازات وضحكه ما تفرقش وشك ابدا ابدا ابدا. واظن كده عملت اللي عليا يا عم بسام، وكان الله
بالسر علي. طيب نطلع فاصل ثانية واحدة ونشغل هذه الأغنية الجميلة لأن احنا بنتكلم عن اللشوش، فنطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين مع بعض الحلقه. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. ولسه بنتكلم عن موضوع الحلقه النهارده, الا وهو فكرة الوشوش اللي ممكن تكون بتتلبس, أو الأقنعة اللي ممكن تكون بتتلبس في بعض الأوقات لبعض الناس عشان نعدي الدنيا, عشان الدنيا تبقى ألذ, ما نزعلش اللي قدامنا, ممكن نبقى بنتنازل شوية حاجات عن شوية حاجات بسيطة خالص في التعامل عشان نمشي الدنيا. فأنا لبست قناعنا مبتسم جدا ومبسوط معاك وبتاع, ولكن أنا مش عايز أقعد معاك تاني أصلا. ممكن يكون في شغلانات كتيرة زي ما بعت لي الرسائل من شوية, فكرة ان احنا مع الاهل بنبقى على طبيعتنا اكتر, بس في الشغل ما بنبقاش على طبيعتنا الكافية او القوي يعني, فبنبدأ على قد ما نقدر نلبس بعض الاقناع. فبسألك سؤال دلوقتي عشان كده عايزك تبعت لي على الواتساب وتكلمني على 3835022 وتقول لي امتى بتضطر تبقى انت بتستخدم الاقناعة دي عشان تعرف تتعامل مع الناس, يعني امتى ايه المواضيع يعني, او ايه الموضع انت فاهمني عموما يعني اللي بتبدا تلبس فيها هذه الاقنعة. وتاني حاجه ايه هي, انا عايز بقى العكس تماما, ايه هي الاوقات اللي بتبقى على طبيعتك بيها جدا, وحاول تقول لي في الرساله حتى لو هتشوف نفسك بترغي يعني احنا قاعدين ما ورناش حاجه, قول لي ايه هي طبيعتك اصلا, ايه هي, انا بحب جدا الهدوء, انا بحب جدا مش عارف ايه. حاول تدردش وتتكلم براحتك جدا جدا على الواتساب على 0155955006 ونخش على الرساله اللي معانا. احلى مسا عليك يا جو, انا ياسمين, والصراحه مش بتعامل مع حد الا بطبيعتي. موضوع اني اكسب اللي قدامي بكلمتين ده مش بيجي معايا, انا بقول اللي في قلبي وزي ما تيجي تيجي, يعني لو اللي قدامي بيتكلم باحترام هعامله باحترام والعكس, كده كده هتعامل بالمثل. دي ياسمين, وتقريبا ياسمين جابت الخلاصه يعني, صح, انت صح جدا يا ياسمين. طيب بس انا يعني انا متفق معاكي 100%, بس احنا ساعات ياسمين بنضطر نبتسم, بنضطر نكشر, نضطر نزعق, نضطر نلين الدنيا ونتبسط خالص وبتاع, يعني بحس ان في حاجات ممكن تكون بنضطر فيها. بفكروا معايا برضو, قولوا لي ايه هي المواضيع او ايه هي المواقف اللي ممكن نكون بنضطر فيها نعمل حاجه عكس طبيعتنا, يعني برضو بعتوا لي قولوا لي دي. صباح الخير يا يوسف, انا ياسمين, دي ياسمين تانية. كنت بتصرف بطبيعتي ايام الجامعه, كان عندي اصدقاء بنات كانوا انا وهم شله مع بعض, كانت الصراحة هي أساس الصداقة, الصراحة يعني بينهم كانت هي أساس الصداقة بيننا. ولكن بعد الجامعة الواحد كبر وفهم إن الدنيا, الواحد كبر وفهم الدنيا, وكان الواحد المفروض يلبس قناع عشان ما حدش يزعل منه. يعني أنت الصراحة خلتك تخسري ناس, صح يا ياسمين؟ ده اللي أنت بتقوليه. طيب صباح الفل يا جو, أنا بشوف إن صعب نتعامل على غير طبيعتنا, أنا مش بشوفها أقنعة, ممكن مرونة اجتماعية أحيانا بتحددها الحالة المزاجية. يعني في الشارع بنلبس قناع الحذر والاحترام كنوع من حماية خصوصيتنا, أما في البيت مع أهالينا فإحنا بنقلع كل الأقنعة دي وبنكون على طبيعتنا بنسبة 100% لأن هم الأمان. فالأقنعة مجرد أدوار بنحمي بيها نفسنا وبنمشي بيها دنيتنا, بس المهم إن المعدن الأصلي والمبادئ اللي جوانا ما بتتغيرش. سلامي ليك, أشطر مذيعة, تسلمي لي والله, ولمونة وآلاء, وعايز أسمع حاجة لبهاء سلطان. صباح الفل عليكي. طب انت مين بقى, انت الاسم الناقص فيهم عشان انتوا كنتوا دايما بتسلموا على بعض. دي ماجي, انت حطيتي صورتك انت بقى, اصل انت على طول بتحطي ميمز وحاجات كده فانا ما جمعتش. صباح الفل عليك يا ماجي, صباح الفل على منى وآلاء, اصدقائنا يعني منى وآلاء. ايوه منى وآلاء, قالت منى وآلاء صح كده. طيب ماشي, نخش على السؤال اللي بعد, الرساله اللي بعد. عامل ايه يا جو, اخبارك يا صديقي, حلو موضوع الحلقه ده, شكرا جدا عم طه. انت كلمتني, احنا هنبقى مع بعضينا في التليفون ان شاء الله كمان شويه, خليك معايا ما تروحش حته. طيب مها من, ايوه من الرياض حاليا, قالت لنا من الرياض حاليا, سافرت السعوديه تاني, الحمد لله على السلامه ومنوره الدنيا يا مها. بتقول لي ده اللي مخلي البرنامج مش عادي, ان احنا عيله واحده بنسال على بعض, لو حد تاخر بيسال عليه انا بقى. مساء الضحكه الحلوه جنرال, تسلمي لي والله يا مها. بتقول لي والله يا جو موضوع الحلقه تحفه, انا فعلا حصل لي موقف في المطار وانا في مصر جايه وسايبه حفيدتي, فبعيط بقى وصعبت على الماشي وماشيه الدنيا, كل حاجه كانت سهله, رحلة كانت جميلة وتعاملت بطبيعتي عشان كذا ماشي, كله عدى سهل, وفرت عليك سابقا وحاليا وجع الدماغ. جو انا فعلا مش بحب الاقنعة ولا اللي بيلبسوها, وانت اكيد فاهم 100%, الاقنعة ساعات بتخليكي تكسري حاجز كده والثقة, لو كترت قوي وشفتي البني ادم ده بيتعامل على غير اللي بيتعامل معاكي بيه, تحس ان في سنه في الثقه كده اللي هو الله انت بتتعامل معاه كده ليه, ولازم تقال الله زي الفنان باسم سمره في الفيلم بتاع بيبو وشي قال له, بحسها دايما كده, فاللي هو طب انت بتتعامل معايا كده ليه, انا عملت ايه. ودايما بقى بيبقى في, مش عايز يعني مش ده خارج الحلقه ممكن خارج السياق يعني, ولكن بحس دايما اللي هو بيبقى في التساؤل بتاع انا عملت ايه, انا عملت لك ايه, فاهمه؟ طيب يا يوسف ازيك, عايزه انا بسمعك من فتره صغيره واول مره ابعت لك بسبب نعمه اللي بتشارك معاك, انا بنت خالتها وجايه اثبت حضور. صباح الفل, ازيك يا هجور, انت اسمك هجوره اسمك كده صح على الواتساب؟ بما ان نعمه قالت قبل كده انك ابن خالتها فاحب اقول لك انك بقيت رسميا ابن خالتنا السبعه. صباح الفل والله, يعني شكرا جدا, وده شرف ليا والله بصراحه. يا فضلت تحكي لي عن البرنامج وعن الجو الحلو اللي فيه لحد ما خلتنا شارك انا كمان, فقلت اجي اسجل حضور واقول لك اهلا من العيله. صباح الفل يا هاجر, منوره الدنيا انت ونعمه وكل العائله الكريمه, يعني ربنا يخليكم دايما لبعض, وشكرا جدا والله, يعني الكلام ده كبير عليا قوي. طيب انا قمر, صباح الفل عليك, انا سني 18 وبتعامل مع الناس باخلاق وطيبه. لما كنتي 18 كنت تتعاملي مع الناس باخلاق وطيبه, عند سن ال 24 بحاول اخد حقي باي شكل من الاشكال, احترامك للناس لا يعني انك بحاجه اليهم, فتلك اخلاقك حتى وان كانوا لا يستحقون, ده احساسي من ناحيتهم بجد. ممكن اغنيه قصاد عيني لعمرو دياب لحبيبي احمد وهو في السعوديه. ربنا يجمعكم على خير دايما, وانتي واحمد قمر واحمد. طيب نستقبل مكالمه عشان ما تقفلش زي اللي فاتت كده ونقول الو. الو, ازيك يا جنى؟
0: الحمد لله,
2: منوره الدنيا والله,
0: بنورك,
2: تسلمي لي والله. طيب دلوقتي يا جنى احنا النهارده بنتكلم عن الحاله اللي هي ايه, فكره ان احنا بنتعامل مع الناس بطبيعتنا والحاجات دي. قولي لي ايه هي الشلل او ايه هي المجموعات اللي انت بتتعاملي فيها بطبيعتك, يعني البيت ولا الصحاب ولا المدرسه ولا, فاهمه؟ امتى بتبقي على طبيعتك 100%, وهل في حاجه اسمها على طبيعتك 100% من وجهه نظرك اصلا؟
0: لا, هو انا يعتبر اللي هو الوقت الوحيد اللي انا بتعامل اللي هو براحتي, يعني عادي مش فارق معايا, انا ممكن بس حد يقول لي ايه ده دي تتصرف مثلا بطريقه مش عارف ايه ولا الكلام ده, لا عادي.
2: اوكي, امتى
0: الوقت ده؟ اللي هو مع الناس اللي انا مرتاحه لها, اللي انا لا عادي ان انا بتكلم معاهم عادي, فانا بتعامل بطبيعتي اللي انا بحب الناس دي.
2: يعني الموضوع مش شرط يكون العيله بس, ممكن تتعاملي كده مع صحابك لو انت وثقت فيه وماما وثقوا فيكي, فممكن تكوني بتعاملي بطبيعتك
0: جدا. برضه تاني مرة تكتب جنى من القاهرة وانا من اسكندرية.
2: انا عملت كده؟
0: اه
2: ايوه صح, معلش غلطة, غلطة مطبعية. طيب كمل, ما انت بقى بتمسكي بقى في الحاجات ديت وبتسيب لنا الموضوع الاساسي. يا استاذة جنى ركزي معايا يا استاذة جنى.
0: طيب
2: انا اصلا عندي ADHD وما بركزش بسهولة, ركزي معايا.
0: اوكي.
2: مش كتبت لك بليه؟ مش مكتوبة بليه قدامك؟
0: بس غيرت المحافظه.
2: هو انت
0: كده كده
2: بس المهم ان انا بعمل حاجه صح, ركزي بس معايا الله يبارك لك. دلوقتي يا استاذه جنى, انت دلوقتي بتشوفي ان مش لازم, مش شرط الاهل, ولكن الناس اللي بيبقوا محل ثقه بنتعامل معاهم براحتنا, فممكن يبقى بطبيعتنا جدا. حلو جدا. طيب طبيعتك ديت بقى اللي هي نقدر نقول لو انت بقى هتقعدي مع ناس مش على طبيعتك قوي, ايه الشكل الجذري, يعني ايه الاختلاف القوي؟ يعني
0: ان انا في طبيعتي انا بهزر وبضحك, ممكن اتعصب اتقمص كالعادي, ده العادي بتاعي. تمام, فده العادي بتاعي, بتعامل بطبيعتي كده. لكن انا مش بتعامل بطبيعتي, ممكن تلاقيني اللي هو لا ممكن ساكته بقى وهدي وكده, دي مش طبيعتي.
2: اوكي,
0: ان انا ساكته وهاديه دي مش طبيعتي خالص.
2: لما بتبقي ساكته وهاديه كده فده كده نقلق بقى. اوكي, بس انت بتحس ان انت طول الوقت. طب عندي سؤال تاني, لما حد بيجي يتعامل معاكي وبتحس ان هو لابس قناع وبتحسي قفشتي ان هو مش على طبيعته, بتتقفلي منه ولا بتقولي لا تمام خلاص هو محدد العلاقه في الحته ديت فانا هتعامل معاه زي ما هو عايز؟ بتعملي ايه ساعتها؟
0: لا, هو ساعتها انا ممكن اللي هو لا ما تقبلش ده, اللي هو انت بتتصنع عليا. ممكن اتصنع برضه انا كمان عليه,
2: بس ليه؟ هنوصل لايه في الاخر؟
0: ممكن الاحسن ان انا ابعد عن الشخص ده احسن بكتير.
2: صح فكره, لانه هيبقى مرهق بعدين. صح,
0: اريح بصراحه
2: 100%. صح جدع,
0: هنقعد نتصنع على بعض فلا
2: مش هنوصل لحاجه في الاخر.
0: بالظبط,
2: جدع والله يا جنى. طيب انت كنت عايزه اقول لك حاجه مهمه. انا اتبسطت جدا بالمكالمه دي.
0: وانا اكتر.
2: بالظبط. هنتكلم تاني؟
0: ايه,
2: هنتكلم تاني؟
0: اكيد اكيد
2: يا باشا, منوره الدنيا ونورتينا في هذه المداخله.
0: بنورك، انا بحب برنامج جدا جدا جدا وصراحه على طول متابعاك.
2: شكرا جدا يا جنى، والله ده شرف ليا. اتكتبت بس لا، طب ما تقولي طيب ان اتكتب جنى بالاسكندريه على الشاشه، اتفضلي قولي.
0: هقولها لك في نفس الكلام بس قلت هقطعك.
2: لا يا طب ما انت قطعتيني طب خلاص مش هنعمل المشاكل دي قدام الناس. يلا
0: عمون شكرا شكرا.
2: العفو العفو. السلام عليكم.
0: باي باي.
2: بحس دايما يا جماعه ان انا بقفل المكالمات كانها المكالمات بتاعتي انا الشخصيه، اللي هو ما بنعملش كده على الهوا. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه اف ام ونجومه اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. واغنيه جديده على نجومه اف ام انا لسه اسمعها بصراحه اول مره اهو، فتعالوا نسمعها مع بعض ونرجع تاني.

جديد نجوم اف ام. سانت ليفانت مع هيفا وهبي. ميتسوبيشي أغنية جديدة

0: إنجعلي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصه.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قايم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: ورجعنا من الفصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. وموضوع الحلقه النهارده، امتى بتلاقي نفسك مضطر تلبس الماسك بتاع انا عشان امشي الدنيا وعشان ابتسم الابتسامه اللي تخليني اعدي اليوم الرخم ده والحاجات دي، وفي نفس الوقت ايه هي بتكون طبيعتك اصلا اللي بتتعامل بيها في العادي، وايه هي المواقف اللي ممكن تخليك تضطر تلبس فيها القناع ده. فخلينا نكمل ونقرا الرسائل قبل ما ناخد المكالمه اللي جايه معانا. صباح الجمال عليك يا يوسف، ده حماده المصري. صباح الفل، بكون على طبيعتي معظم الوقت مع الناس القريبه مني جدا، ومنهم ناس اصدقاء من شغل السابق، دول عشره عمر بتعامل معاهم زي ايام المدرسه كده. في بيننا صراحة مواقف جدعانة، مش محتاجين نلبس أقنعة مع بعض، بقينا فاهمين بعض جدا. الناس دول رزق اللي تكون على طبيعتك معاهم جدا، ده حمادة المصري. وفعلا لما ربنا بيرزقك بناس فعلا بتلاقي نفسك مرتاح جدا معاهم، رزق طبعا يعني مفيش بعد كده. طيب ازيك يا جو، عامل ايه؟ انا عن نفسي طريقتي في التعامل مع الناس بكون على طبيعتي مع اي حد اعرفه، ولكن لو ناس جديدة لسه بتعرف عليهم بكون مقفولة شوية، ممكن ناس تحسبني مغرورة في اول تعامل، ولكن ده بيكون كسوف وخجل. ولكن اول ما باخد على الناس بكون على طبيعتي اللي هي اني احب اهزر واتكلم كتير طالما واخد على الناس اللي موجوده. ولو ينفع اي اغنيه لتامر عاشور، دي مروه الغزالي. صباح الفل عليك يا مروه، وحاضر هشغل تامر عاشور طبعا. طيب مين بيقول ايه؟ انا ما فيش حد يجبرني اني اتلون باسلوب تاني، ده رامي كان يعني ده ردا على لما قلت له ايه ايه المواقف اللي ممكن تجبر ان انت تتعامل فيها بطريقه مش بطبيعتك. فبيقول لي لا يا باشا، انا ايه، ما حدش يجبرني ان انا ما بقاش على طبيعتي، بس انا فول ما بعرفش اتكلم واحكي، والله انا اخري اجي اسلم عليك واثبت حضوري كده فول قوي. ممكن تشغل حاجه لتامر عاشور؟ دي نوره محمود. صباح الفل يا نوره، وحاضر هشغل تامر عاشور. اقول لك ايه، نشغل تامر عاشور اللينك الجاي وعمرو دياب عشان كذا حد طلبه بعديها. طيب نغوم بتقول لي يا هلا يا هلا جو، اخبارك ايه؟ لو هتكلم عن طبيعتي فهي مش بتعجب ناس كتير بسبب ان كله بيحب انك تلبس ليهم القناع ده، وده مش انا. يمكن انتوا تعودتوا ان ناس كتيره بتجاملكوا، فلما بتلاقوا حد على طبيعته بيقولوا انتوا حصل منكم واحد واتنين، فبالنسبه لهم بتبقى حاجه مضايقاهم جدا. الشخصيات دي كانت في حياتي لحد ما الحمد لله الذي عافانا خرجت كلها، كل دول خرجوا بره حياتي، ومع ذلك هيفضلوا شايفينك حد حقيقي جدا وحد صريح مع نفسه ومع اللي قدامه، فده اللي بيضايقهم. في حته حلوه انت اتكلمت فيها، فده نخلينا بقى ايه نرد على هذا التساؤل مع مكالمتنا اللي معانا. الو
1: الو
0: منصور.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل عليك يا منصور، عامل ايه؟
1: الحمد لله، اخبارك ايه؟
0: انا الحمد لله. يا جماعه منصور ده حد من الناس اللي متابعين البرنامج جدا، وعلى مستوى الشخصي اعرفه من اكتر من كذا سنه، ولكن ليه حته كده لوحده، تفكيره حلو بصراحه، فحبيت اخد رايه النهارده في الحلقه، وهو كان عايز يتكلم برضه، فتعالى نعمل كده ليه لا يعني. منور الدنيا يا عم منصور. الو.
1: ايوه
0: بقول لك منور الدنيا كبير
1: حبيبي.
0: دلوقتي يا منصور هسالك
1: لينا مش عارفين نوصل لك والله، فقلت اكلمك كده برضه بالمره يعني نسلم عليك.
0: ايوه دي الحاجات اللي ما بتتقالش عليها ودي عارفها. منور الدنيا عموما. بس عموما انا عايز اسالك سؤال، هو انت طول الوقت بتتعامل على طبيعتك اللي هي يعني، هل انت من الناس اللي تبقى شخصيتك لو جيتوا البيت هتلاقوني بتعامل بنفس الطريقه، لو رحتوا لي الشغل هتلاقوني بتعامل بنفس الطريقه، بلعب كوره قاعد على القهوه كلها

0: انت
1: مقفول منه
0: دي بالظبط. ف
1: بتمشي الدنيا
0: بتوصل له الرساله بالظبط وبتوصل له الرساله بشكل ما يعني
1: اللي هو انا مش هبقى على طبيعتي فاظن انت هتفهم.
0: بس احنا كبير بقى مش اعتقد ان الكلام ده
1: مش محتاج نحور يعني.
0: بالظبط صح احنا كبرنا وبركنا.
1: ايوه دي حقيقه فعلا. طب حاجه كمان هسالك سؤال لسه ما سالتوش لحد وفي نفس الوقت ما قلتوش للناس اصلا بس فكر فيه وانت معايا كده. بتحس ان احنا كرجاله بنتعامل مع الرجاله اللي زينا بشكل فيه سلاسه اكتر من غير اقنعه عن البنات لما بنيجي نتعامل مع بنات بنبقى شويه لابسين كام قناع كده ولا بتحس ان عادي لا مفيش فرق ولو قلت كده يبقى انت مش تمام؟ لا والله بجد قول لي بتشوفها ازاي.
0: بيقول لك على حاجه في مثل بيقول لك ما تزعلش على الراجل لو ما تزعل عليه لو خاب.
1: دي حقيقه.
0: في رجاله تحسها مش لكن احنا بينا وبين بعضنا انا ممكن اشوفك مثلا رايح فرحك بشورت كده وتشير وولع لك الدنيا.
1: ايوه مش شرط ما بنبقاش
0: يعني تلبس الطقم اللي انت لابسه ده في فرحي برضه فاهم.
1: بغض النظر بس لا والله في الحته بتاعت ان انت بتتعامل مع الرجاله بتحس طول الوقت ان التعامل مع الرجاله اسلس شويتين من التعامل مع البنات
0: كده
1: صح.
0: كده كده
1: طب تحس ده ليه؟
0: احنا بينا وبين بعضنا في اي حاجه في شغل في شارع في دراسه في اي حته دايما بتلاقي الرجاله مع بعضهم يعني سالكين لبعض وواضحين لبعض كده دايما بتحس المعاملة مثلا بينك وبين بنت او بتبقى مختلفة.
1: هي بتبقى نظرا لبعض الظروف ان انت بتبقى طول الوقت بتبقى حريص جدا تتعامل باحترام جدا وواخد بالك من الفاظك وكلامك وحركاتك بالضبط قدامهم بالضبط. صح بتحس انت مش على طبيعتك قوي.
0: انا بركات لكن انا لو شفتك مثلا يا نهار ابيض.
1: ايوه طبعا
0: هناك بقى كلنا.
1: دي حقيقة فعلا. طيب انا اتبسطت ان انت كلمتني على فكرة.
0: حبيبي بركات
1: والله
0: نسلم عليك ودايما كده متألق ودايما مولع الدنيا
1: حبيبي
0: واتفرج عليك دايما طبعا
1: ومن
0: نجاح لنجاح يا بركات.
1: عارف يا منصور
0: بس كل ده خلينا نشوف
1: ان شاء الله.
0: مش علينا فانا قلت اكلمك على الهوا يا جماعه. يوسف بركات مش بيرد علينا ولا بيعبرنا من ساعه ما طلع اهو.
1: يعني ده يعني مسمار في نعش هذا البرنامج ولكن يعني دي لجان يا جماعه انتوا بتحاربوني.
0: ايوه احنا متفقين عليك.
1: ماشي يا اسطى انبسطت جدا انا كلمتك والله وهنتقابل
0: حبيبي يا بركاته من نجاح لنجاح دايما.
1: حبيبي يا كبير يلا سلام. يعني دي حاجه تعرفك انت ما تجيبش اصحابك معاك الشغل ولكن لا بجد والله كلام حلو والله. عم منصور نورت الدنيا. طيب نقرا رساله رسالتين ثلاثه كده وبعدين نطلع فاصل. مساء الجمال عليك يا جو. ببقى شقيه وفرفوشه في البيت ومع صحابي لكن بلبس قناع الجديه والالتزام في التعامل الخارجي وفي الجامعه فيبان عليا هاديه وانسانه جد. ماشي ده في نفس السياق برضو دي هبه وده في نفس السياق برضو بتاع يعني بتحس ان الشارع ليه احكامه الناس الغريبه ليها احكامه بتبقى طول الوقت كده ايه محتاج تبقى لابس قناع معين كده وانت لابسه مش متضايق حتى اللي هو لا انا مركز ماشي كده فاهم. طيب صباح الخير يا جو. جميل السؤال الصراحه. بص الانسان بطبيعته قادر على التكيف مش بس مع البيئه ولكن كمان مع الافراد. اديني الكلام الجميل ده. يوسف ماشي يوسف احمد بيقول الانسان عامه بيحب يكون منتمي لجماعه وغالبا بيحاول يتطلع للنخبه عشان كده بيقلد بشكل غير واعي عشان يبقى مقبول وشخصيته الحقيقيه بتتوه وسط كم الشخصيات اللي بيمثلها على مدار اليوم فبيبقى ملوش طبع محدد ولا هويه كمان. واللي مش بيعرف يتكيف للاسف بيقولوا عليه ايه اما انطوائي اما انطوائي او مش بيعرف يتعامل. واخيرا لو الموضوع مش مؤذي لاي شخص ولا حتى مؤذي لشخصك فمفيش مشكله ومفيش حاجه تانية هقولها يا عم يوسف لان انت قلت حته حلوه قوي وكلام جامد قوي. انت صح جدا. الانسان عامه بيحب يكون منتمي لجماعه وبيحاول طول الوقت يتطلع للناس الكويسين فبيحاول يقلدهم فشخصيته الحقيقيه بتتوه. ده كلام منطقي جدا جدا جدا وده اظن عم يوسف بيجي بعد فتره بتلاقي نفسك من كتر التوهه اللي انت ممكن تبقى تايهها او شخصيتك الحقيقيه بتتوه تحس اللي هو ممكن بقى نوصل بقى لحته الاحتراق بقى اللي هو النفسي والاجتماعي اللي هو انا عايز اقعد فتره في البيت مش عايز اقابل حد مش عايز ابقى مش عارف. ممكن يكون بسبب كميه الضغط اللي ممكن تكون بتحصل بشكل غير مباشر في ان انت بتبقى لابس قناعات اقنعة كده. طيب احنا اتكلمنا بجد جامد وكتير فنطلع فاصل ونسمع تامر عاشور نظرا لانه الطلب اكتر من مره.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
1: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعض. واللينك ده بقى عايزه يبقى ايه، لينك كده ممزوج بين الرسائل والاغاني الكتيره، فهنحاول ايه على قد ما نقدر نعمل الاثنين دول. طيب انا مش بعرف اتعامل على طبيعتي. يعني اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جو، احلى مسا عليك يا باشا، عامل الايموشن ده صباح الفل يا باشا. طيب انا مش بعرف اتعامل على طبيعتي مع اي حد، يعني لو حد اول مره اشوفه لو ما ارتحتلوش بفضل ساكته، لكن لو ارتحت اكني اعرفه بقالي 5 سنين. بيبقى فيه الحته دي، بس لو لبسنا في بني ادم بنتعامل معاه براحتنا وبتلقائيه، شفنا ان هو حد مش سالك، دي بتبقى كارثه، فبنندم بقى. طيب صباح الفل يا جو، اخبارك ايه؟ بالنسبه لموضوع الاقناع بصراحه ما بحبوش، انا دايما بتعامل بطبيعتي وبحب اكون صريحه وواضحه، حتى لو كلامي ممكن يزعل حد، واللي عارفني كويس ما بيزعلش مني، بتفهم اني بتعامل كده عشان ده طبيعي. لما بزعل من حد واكون باقي عليه بعاتبه، لكن لو عديت الموضوع ما عاتبتش بيفهموا ان كده خلاص انا مش باقي عليهم ولا فارق معايا. دي بتبقى محتاجه شويه تعامل مع الناس، مش عارف، بتبقى قائمه على الوقت، يعني بحسها في حته كده من الوقت، اللي هو الوقت هو اللي هيهيل كل ده. بس الورده يا جو عامل ايه؟ انا بقى مش بعرف اتحكم في اعصابي، لما ببقى متضايقه من حد بقول له مش بحب التصنع، بحب شكل، يعني نتعامل بطبيعتنا، وكل اللي بيتعامل كل اللي بتعامل معاهم عارفين كده ان لساني متبر مني بس بيحبوني. لا ما هو برضو مش حلو، ما هو هنلبس في مره في مشكله بسبب عفويتنا دي. والله جو انا وشي هو اللي بيدي تعبير لوحده، هي تقريبا هي بعتلي كل ده ورا بعضه، ولكن انا عمال ايه اقول كلام وهي شكلها بترد عليا في نفس الوقت. يعني مش محتاج البس قناع عشان ارضي حد، اللي مش عاجبه يمشي، ما برضو في غشامه في الموضوع. حس على الهادي يا فنان، يعني انت مين؟ طيب اسمك ايه؟ دي سوسو قالت اسمها اكيد قبل كده، قالت اسمها ما قالتش. ماشي يا سوسو، هي دايما بتبعت لنا باسم سوسو، فصباح الفل يا سوسو. طيب مش دي صفحه يوسف بركات؟ ايوه ده الواتساب بتاع نجوم اف ام، مش صفحه يوسف بركات. كنت عايز اكلمك على الهوا، ينفع تحط رقم اللي هما بيتكلموا منه؟ هي بعت لي الواتساب كله كاني مش هشوف. انت اسمك ايه؟ استنى مش قايله اسمها، هو رقم اخره 4288. رقم التليفون تاني هو 38350022، ولو بتكلمي من خارج القاهره هيبقى 02-38-35-022. ينفع لما حضرتك تشوف الرساله ترد عليا؟ ماشي انا هرديت اهو، و عايز تعملي مداخله، انا قلت لك اهو الرقم وكلميني. ماشي نخش على الرساله اللي بعدها. طيب والله يا جو بقينا مضطرين نركب وشوش كتيره، يعني بقى معاك حد انت مش طايقه بس مضطر تضحك في وشه، او تكون تعبان بس ما تبينش التعب ده عشان ما تقلقش الناس اللي بتحبهم. حتى طبيعتي دي على حسب الحاله، ساعات بحب الهدوء وساعات بحب الدوشه، بس في اكتر الاوقات بحب الهدوء. بس دايما لازم يكون في حد بتتكلم معاه بطبيعتك وتتكلم معاه في كل حاجه، وانا الحمد لله اللي بتكلم معاهم دول صحابي، ليا اصحاب بنتكلم في كل حاجه وبطبيعتي. حلو ان انت دايما يبقى ليك الحته دي، في حد دايما على الاقل ولو واحد تتكلم معاه بطبيعتك. طيب الطلب مني اغنيه على التلفزيون وفي نفس الوقت على الراديو يعني، فتشتغل، فيلا بينا هنشغل اغنيه نانو ونرجع تاني لسه معاكم، ما تروحوش في اي حته.

طيب السلام عليكم يا يوسف، بسلم بس قبل ما نبدا الشغل يا ريت نسمع اغنيه اغنيه لحمزه نمره. ده حسام فاروق، صباح الفل عم حسام، منور الدنيا، وحاضر احاول اشغل لك اغنيه حمزه نمره. انت نسيت مين ماجي؟ عشان ماجي مستخبي، هي اسمها كده يا جماعه، اسمها مسميه نفسها ماجي مستخبي دلوقتي. في ترند كده بقاله سنتين على السوشيال ميديا، الناس بيسموا نفسهم حاجات غريبه، مش عارف مين تعبان دلوقتي ومين نايم مش عارف امتى، يعني حاجات غريبه كده. فماجي مستخبيه دلوقتي يا جماعه، برضو لو حد عايز، لو حد بيسال يعني. طيب والله جوهر دايما بطبيعتي اللي هي هاديه، بحس انها مريحاني كده، لان انا دايره علاقاتي صغيره وكلها ناس شبهي، لان انا شخص بتعب نفسيا لما بتعامل مع حد مش سوي ومش بنفس طبعي، فمش محتاجه اغير الشخصيه دي. بس ده ما يمنعش ان عندي وش كده شرس شويه، بس ده مخبيه الوقت ما احتاجه. لكن بقى لو عموما ببقى بتعامل في الاول عادي، بس لو حسيت ان لا مش ده الشخص اللي اتعامل معه بطبيعتي بتعامل بالمثل بالظبط. طيب خلينا نقفل الفقره الاولى اللي طولت معايا، ما اعرفش ليه عملت كده، ولكن الفقره الاولى الا وهي فكره ايه، المقارنه مش في مصلحتك. خلينا متفقين يعني شويه نستشف كده فكره ان المقارنه مش هتبقى في مصلحه الاقنعه اللي ملهاش لازمه، ولكن شايفين ان هي ليها اهميه. يعني طول الوقت في اهميه كده ان احنا ايه، يكون في قناع ولا اتنين بيتلبسوا عشان نعرف نتعامل مع بعض الناس اللي هيضطرونا نعمل كده. ممكن يكون في اوقات كتيره انت مش عايز تكون متعصب، ممكن تكون مش عايز تبقى متضايق، ممكن الحاجات اللي شبه دي، ولكن بتضطر تعمل كده عشان تعرف تتعامل وتعدي من المرحله اللي انت مضطر تبقى فيها دلوقتي. طيب خلينا بقى نخش على ايه الفقره التانية الا وهي فقره ايه، العلم نور. فقره العلم نور هيكون فيها حته كده حاجه يعني اللي هي ايه، فكره ان احنا بنشوف علم النفس بيرد على اللي احنا بنتكلم فيه ده بايه بالظبط. فراي علم النفس بيقولك استعمل الوشوش ولكن بذكاء. علم النفس اتكلم عن القضيه دي بتوسع، وقال ان الوشوش المزيفه مش شر مطلق ولا طول الوقت خير مطلق، انت لازم تستعملها بحكمه وبدرجات لانها جزء طبيعي من التكيف الاجتماعي. كان يوسف احمد اتكلم معانا ايه في الرساله اللي بعتت في الحته دي، يوسف وكذا حد يعني. لكن لو زادت الكمية الوشوش او الماسكات اللي انت ممكن تكون بتلبسها دي، لكن لو زادت هتخنق شخصيتك الحقيقيه. ده برضو اللي اتقال في الرساله، عشان كده ايه طول انت قلت كلام جامد جدا. بيقول لك في 5 مستويات بقى من استخدام ان انت تلبس هذه الاقنعه. يعني خليك في اول 2 هيبقوا كويسين جدا، ولكن 3 الباقيين مضرين شويتين 3. فتعال نشوف ايه هي الخمس خطوات يعني، او 5 مستويات اللي ليهم علاقه او بيشرحوا فكرة الأقنعة. أول حاجة بيقولك استخدام اجتماعي خفيف، بنلبس وش بسيط جدا عشان نعرف نمر مثلا أنت صاحي الصبح مش شايف قدامك ومخنوق شويتين 3، ولكن مضطر دلوقتي تتعامل مع الراجل بتاع المواصلات، السواق، ولا الناس اللي جنبك في الميكروباص أو حاجة زي دي. مش لازم طول الوقت تبقى قافل جدا القفلة الجامدة، فأنت هتلبس الماسك الخفيف جدا اللي هو بعد إذنك 2 من 20، يعني عارف انت الحاجات اللي هي ايه الخفيفه اللي انت ما تبقاش قفلي جدا كده، وفي نفس الوقت ايه مبتسم كده ابتسامه خفيفه برده مش ميت من الضحك يعني. تاني حاجه، دي حاجه خفيفه ودي مسموحه جدا، علم النفس بيقول لك يعني ان دي حاجه مسموحه وكويسه ومهمه جدا. تاني حاجه، ضبط التصرفات لارضاء الناس، دي حاجه مسموحه برده، اللي هي ايه نغير في تصرفاتنا عشان نكون مقبولين ونعرف اننا بنمثل شويه. زي بنت مثلا طبيعتها تضحك بشكل جامد جدا في البيت، ولكن قدام اهل خطيبها مثلا هتتعامل عارفين انتوا الحاجات اللي ديسنت شويه كده وهاديه شويتين وحاجات كده. طيب تالت حاجه، الخوف من التعبير عن نفسك، ده بقى اللي علم النفس بيقول لك عليه مضر، الا وهو ان احنا بنبدا نخبي ميولنا واهتماماتنا الحقيقيه خوفا من النقد. وزي شاب مثلا بيحب يرسم ولكنه ساب الرسم ده عشان الناس شايفين ان الرسم هوايه تافهه مثلا، يعني دي حاجه برضو خوف من الناس او من ان انت تبقى على طبيعتك، فهضطر خلاص هاجي على نفسي والبس ماسك ان هو يرضيهم واجي على نفسي تماما، فده 100% غلط وده مش صح اطلاقا يعني. رابع حاجه، سيطره الوشوش، دي حاجه مضره. الوش ساعات او الماسك او القناع اللي انت بتبقى لابسه بيبقى هو الاساس، بيتحول ان هو يبقى الاساس، وبيبقى نادرا ما بترجع لطبيعتك، زي برضو ما انتوا قلتوا مع بعضكم في الرسائل كده، حتى مع نفسك زي شخص دايما متالق في المناسبات الاجتماعيه ولكنه طول الوقت حاسس بفراغ داخلي جدا وهو قاعد لوحده، حاسس ان هو بينمو جدا وهو قاعد مع الناس عشان يرجع تاني يلبس الماسك اللي هو اتعود عليه. ما انا بقى قدام الناس بقى بتنطط وبتحرك وعامل فيها اللذيذ وبتكلم ودمي خفيف وبتاع، تقعد لوحدك تقف بقى بتنسى نفسك الحقيقيه، فبتحس بفراغ مش عارف ترجع تاني لطبيعتك. خامس حاجه، هي اختفاء الذات الحقيقيه، ودي حاجه برده مضره، نفس برضو اللي احنا بنقوله. توصل لمرحله بتعيش فيها وكانك نسخه، بتنسى انت مين فعلا، زي حد عاش طول عمره يرضي اهله فجاه يكتشف انه مش عارف نفسه،
او حد حاول يرضي اصحابه جدا طول السنين ولكن نسي نفسه او وهكذا بقى امثله كتير. فاذا استعمل اول درجتين عادي اللي هم تعالى نفتكرهم تاني اللي هي فكره ان انت تبقى بتستخدم استخدام اجتماعي خفيف اللي هو في الحاجات البسيطه وانت داخل الشركه بتبتسم للناس وانت في المواصلات وانت مع مش عارف ايه دي حاجات خفيفه جدا دي مقبوله. وضبط التصرف التصرفات لارضاء الناس اللي هو ممكن تكون شويتين بتمثل عشان انت دلوقتي في اجتماع مش هينفع تقول كل اللي في دماغك. عارفين انتوا الميمز اللي بتبقى على السوشيال ميديا اللي هي ايه في كمية حاجات في دماغي مش هينفع اقولها تمام. في قناع تاني اسمه انا تمام وانت بتبقى مش تمام في نوع من الاقناع بنلبسه كده الا وهو قناع ان انت تمام وانت مش تمام خالص. تخيل معايا كده موظف نازل من بيته الصبح وعنده ازمه ماديه خانقه جدا ومشاكل في البيت مجننه ولازم لكنه لازم اول ما يوصل باب الشركه يلبس الوش الخشب اللي هو العادي خالص وبعدين يبدا يبتسم شويتين ويرسم ابتسامه صفراء وبتاع. الوش ده علم النفس بيسميه المجهود العاطفي والتنظيمي. ركز بقى معايا عشان ايه هما كلمتين تحسهم مجعلصين شويتين ولكن ايه هنفكهم دلوقتي. ده مجهود اسمه ايه المجهود العاطفي التنظيمي وده مجهود عضلي ونفسي مرعب. انت بتبقى بتستهلك 90% من طاقتك عشان بس تمثل انك مش موجوع انت تمام جدا وعشان تمنع الدمعة انها تنزل مثلا او العصبية انها تطلع عشان تنفجر فاهم. ساعات بتلبس الوش ده حماية لنفسك ولكن مش عايزين يعني ممكن ناس كتيرة تجيبه لك في حتة ايه انا مش عايز حد يشفق عليا زي ما عبد الرحمن مثلا بعت لنا في الرسالة عبد الرحمن عويس قال ايه انا ساعات ببقى مش عايز اعرف اهلي ان انا تعبان فانا بقول لهم ان انا تمام طول الوقت والحاجات دي. بيحصل ايه بقى الخطر الحقيقي فين؟ الخطر لما الوش الخشب ده يبقى حمل عليك ولما تلاقي نفسك طول اليوم بتمثل انك قوي جدا ومبسوط ولما تروح ولما ترجع بيتك يعني وتقلع القناع ده وتدخل اوضتك وتطفي النور خالص تكتشف انك مهدود تماما فاضي من جوه وما عندكش طاقه حتى تتكلم مع اقرب الناس ليك. عشان كده بيقول لك النهارده في علم النفس يعني هؤلاء العلماء الجامدين بيقول لك عادي جدا انك ما تكونش تمام ومش عيب انك تقول انا تعبان مش قادر اضحك دلوقتي او تعبان مش قادر ابقى بالمجهود او التركيز الكافي في ان انا اسمعك دلوقتي. عادي حاول تقول ان انت مش تمام وما تلبسش القناع عشان تمشي الدنيا. ما تخليش القناع انا تمام ينسيك انك انسان من حقك تضعف وتزعل وتعترف بان انت دلوقتي مش قادر خالص للحاجه اللي قدامك ده عايزها. نطلع فاصل نظرا لكميه الكلام الكتير اللي قلناه الكبير جدا ده ونرجع تاني. عمرو دياب اتطلب كذا مره وكان سماء طلبت اغنيه مكانك لعمرو دياب فهنسمعها ونرجع تاني.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. لسه مكملين مع بعض وبنتكلم عن فكره الاقنعه وفكره ان امتى بنبقى على طبيعتنا والحاجات دي. خلينا نقرا كام رساله وبعدين نستقبل المكالمه اللي معانا. صباح الورد يا يوسف وعيشني والبرنامج وعيشني. ازيك يا صديقي؟ مين؟ محمد فوزي. والله جو كله بقى بيتغير، الحلو بقى وحش والوحش ما بقاش مفهوم، الواحد بقى بيخاف من اللي حواليه ويكون حذر في التعامل مع الناس. صباح لي على ام ادم وادم وليندا اولادي ومصيف سعيد عليهم وحياتي لاهل مطروح الحلوين. صباح الفل عليهم جميعا وصباح الفل طبعا على كل اهل مطروح البلد الجميله، البلد اللي فيها حاجات سبحان الله، والله بلد جميله جدا مطروح دي. طيب هيا جو وحشتيني قوي بجد. اول حاجه، تاني حاجه كده اغيب اسبوعين وما تسالش عليا. اخر حاجه، النهارده عيد ميلادي، سمعني حاجه بقى على ذوقك بس على التلفزيون. دي شهد. صباح الفل يا شهد، كل سنه وانت طيبه. وانت ما يعني مش موجوده؟ طب ما فهمينا، طب مش موجوده ليه؟ هتجيبيها فيا هجيبها فيكي. انت ما بتسمعيش البرنامج لمده شهرين ليه؟ سوري اسبوعين ليه؟ طيب مسا مسا يا جو، انا لولو ولا هشام. مرسي لي على اخواتي منى ايمان هشام ولؤى. انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين يا جدعان؟ ولؤى الاء هشام ومرمر امير هشام. الله اكبر، يعني ربنا يخليكم لبعض والله. بالنسبه للاقنعه، بالنسبه ليا لابد ان ارتداء اقنعه خوف من مواجهه الناس، خوف من اتخاذ القرار على شخصك زي الانطباعات الاولى. وشغلي اغنيه حلق معي هشام خرمه. حاضر يا ولاء، حاول اعمل كده في الوقت المتبقي. طيب نكمل. مساء الفل على احلى جو، انا جيت متاخر، ممكن اعرف موضوع الحلقه؟ طبعا انا قريت الرساله متاخر، دي كانت من نص ساعه، ولكن اكيد يعني انت عرفت دلوقتي احنا بنتكلم في ايه. ده اسمه ايه بقى؟ ثانيه واحده، مش مكتوب، انا بحاول اتصل مش عارفه. بسمله، دي بسمله من سوهاج. صباح الفل يا بسمله، اكيد انت دلوقتي عرفتي. انا حرفيا بموت من الضحك ومصدومه من رساله بنت خالتي عشان ما كنتش متخيله انها هتبعت اصلا، فمش عارفه اقول ايه. حاسه اننا هندخل مكالمه عائليه في البرنامج يا باشا، تنوروا الدنيا والله. نيجي لموضوع الحلقه. بصراحه انا مع الناس الغريبه بيبقى عندي قناع شويه، بس مش بمعنى ان اكون بكون شخص تاني. انا بطبيعتي بحب احط حدود في البدايه ومش بحب اتعامل بعفويه زياده مع اي حد لسه ما اعرفوش، علشان محدش يفهمني غلط او ياخد عني فكره مش حقيقيه. ولو مثلا في الشغل واضطريت اتعامل مع اولاد طبيعه تلاقيني اكثر رسميه، لان ده بيريحني وبيحافظ على حدود التعامل. اما مع اهلي واولاد خالتي فهناك ممنوع الاقناع اصلا. هناك انا على طبيعتي 100% من غير ما افكر هقول ايه او اتصرف ازاي. فانا شايف الموضوع مش اقناع قد ما هو ان كل مكان وكل علاقه ليها طريقتها، ولما بحس بالامان القناع بيختفي لوحده. النهارده يا جماعه انتوا جامدين جدا، جامدين جدا والله، كلامك صح جدا يا نعمه والله. طيب بحاول اجمع الدنيا كلها. طيب انا بقى مشكلتي اني ببقى بطبيعه الناس وفي نفس الوقت صريحه. مش فاهمك قوي. ده اسمك ايه؟ طيب مش مكتوب الاسم، هي حاطه صوره يعني كاركتر كده، كرتون بنت او واحده مش عارف، الرقم اخره 6331 عموما يعني. فهميني اكتر يعني، ابعتي لي رساله تاني. بالله عليك يا جو، لو في وقت انك تكلمني ينفع تكلمني اطلع معاك على الهواء؟ طب شفتها متاخر والله. دي ساره. صباح الفل يا جو، كانت بعتلي بتقول لي انا بقى يا يوسف بكون على طبيعتي لما ببقى قاعده مع بنات خالي، ببقى على طبيعتي جدا وببقى واخده راحتي جدا جدا، ببقى طفله جدا، ولكن غير كده ببقى واحده هاديه وساكته طول الوقت، مش بتصنع خالص على حد، مع اني نفسي اتصنع على الناس اللي بتتصنع عليا، ولكن مش بعرف. انا ساره غالب، وشكرا جدا على البرنامج الجميل ده، هو فعلا مش عادي. اسمع مسام، تسلمي لي والله. بتقول لي امال انا فين بقى يا جو؟ ما قريتش رسالتي؟ قريتها يا ست ساره، ولا تزعلي نفسك. طيب نكمل. تعالوا بقى نستقبل هذه المكالمه الاخيره في حلقتنا. الو
1: الو،
0: ازيك يا هنا؟
1: ازيك يا يوسف، عامل ايه؟
0: انا الحمد لله، انت عامله ايه؟
1: الحمد لله والله،
0: منوره الدنيا ومنوره برنامج مش عادي.
1: تسلم لي والله، انت اللي برنامجك دايما منور كده يا رب.
0: شكرا شكرا شكرا. طب قولي لي بقى وجهه نظرك ايه في فكره الاقنعه دي؟
1: بص، انا لما ببقى بره ببقى حاجه تانية خالص.
0: لما بتبقي بره البيت؟
1: لما ببقى بره ببقى مكسوفه جدا جدا جدا، يعني ببقى كسوف الدنيا.
0: انت عندي كام سنه؟
1: انا عندي 19
0: سنه. كويس. فانت لما بتبقي بره البيت، انت بتدرسي لسه صح؟ انت في سنه كام يعني قصدي؟
1: بصراحه لا، انا مش في جامعه ولا
0: اوكي مدرسة. اوكي طيب حلو. يعني انت دلوقتي لما بتيجي تخرجي بره بتبقي رايحين بقى لقرايبك او تخرجوا كده صح؟
1: بس بقى مكسوفه. لما تلاقيني بقى ببقى هاديه قوي كده، تحس ان ايه، ان انا مش اللي هو انا ما بتضحكش وما بتهزرش، تعرف كده ان هي مكسوفه اصلا. انا كده ببقى مكسوفه جدا.
0: بس تبقي مكسوفه بس مش مقفوله من الناس، مش متضايقه منهم بس مكسوفه جدا.
1: لا لا، بس بصراحه لو حد يعني عاملني وحش انا برضو بضطر اني اعمله وحش.
0: يعني الكسوف بيتشال بقى ساعتها وبتبقي صريحه جدا. جدعه.
1: بس بقى لو مع اهلنا يعني، لو مع اهلنا بقى بنبقى على طبيعتنا بقى، وضحك وهزار وفرفشه
0: حلو قوي، ربنا يخليهم لك. والله انت عندك كام اخ واخت؟
1: انا عندي اخت واحده.
0: عندك اخت واحده، بترتاحي بقى في التعامل معاها وبتتكلمي معاها؟ اكبر منك ولا اصغر؟
1: هي اكبر مني بسنتين.
0: اكبر
1: بس
0: مني.
1: بقى هي انا بقى اختي برضه احنا بنقعد مع بعض ونضحك ونهزر كتير، واختي دايما فرفوشه ربنا يخليها لي.
0: يا رب.
1: بس بقى لما بنروح عند اهلي او نخرج بتبقى الموضوع بيبقى مفرفش اكتر.
0: يعني انتوا الاتنين مع بعض مفرفشين، ولكن لما بتقابلوا بقى العيلة بيبقى الموضوع بقى بنضرب الموضوع ده في مثلا في 100 من كتر الانبساط.
1: بنقعد بقى نضحك كتير ونهزر، بالذات بقى مع بنات خالتي وعيال خالتي وكده.
0: ما شاء الله، ربنا يخليكم لبعض كلكم والله. بس انت متفقه معايا طيب في حاجه، الا وهي ان احنا مضطرين شويه نلبس اقنعه لما بنخرج بره للناس عشان نخليهم يبقى في حدود؟
1: ايوه
0: لازم.
1: فعلا انا بلبس القناع ده لما بكون بره، وبكون بقى ايه مكسوفه او بكون قاعده مع حد مش عاجبني او مضايقني.
0: بتبقي بتضطري كده اللي هو في وش معين كده بيظهر فجأة.
1: اللي هو بقى ايه، في وش معين كده لازم يظهر، بالذات بقى لما بكون حد مثلا بيقول لي مثلا كلمه تضايقني، بس ان انا بلبس وش كده اللي هو
0: فهمتك جدا جدا جدا. طب انا اتبسطت جدا بمكالمتك
1: والله. انا اكتر
0: وسلمي لي اختك اسمها ايه صح؟
1: اختي اسمها فرحه.
0: سلمي لي على فرحه، وسلمي لي كل بقى على كل قرايبك والناس الحلوه دي.
1: يوسف.
0: ماشي.
1: وانا عايزه اسلم على اسره مش عادي.
0: ايوه.
1: بقول لهم انا بحبكم قوي، وعايزه اقول لجنى ان انا بحبها جدا.
0: جنى اللي كانت لسه بتكلمنا من شويه؟ انت تعرفيها ولا هي بس من المكالمات؟
1: لا لا لا لا لا،
0: من المكالمات. ايوه فهمت. ماشي، اتمنى تكون بتسمعنا دلوقتي، وشكرا ليكي جدا يا هنا على المكالمه دي.
1: كنت طالبه
0: اغنيه جورج وسوف. انا والله بصي لسه والله حطيتها حالا، قلت هختم على جورج وسوف. انا عارف ان انت بتطلبي دايما جورج وسوف. ماشي. عايزة أي حاجة؟
1: لا بص، شكرا. بص يا يوسف، عايزينك تعمل حلقة عن الجيران.
0: حاضر.
1: عن الجيران
0: فاهم؟ حاضر، وهنفجر في هذه الحلقة. وننفجر كلنا.
1: وأنا آسفة جدا لو كنت طولت عليك.
0: لا خالص والله، أنا اتشرفت جدا بالمكالمة دي وبسطت جدا بمكالمتك.
1: شكرا.
0: يلا باي يا هنا.
1: باي باي.
0: يعني والله يا جماعة هذا البرنامج يعني أصبح بقاله فترة يعني، ولكن أصبح جزء مهم جدا جدا في حياتي، نظرا لانه برنامج مليء بالطاقة والحياة والنشاط وبعض المواضيع، وقائم على ناس حقيقية، مواضيع حقيقية وقصص حقيقية. فتعالوا بقى نحط مزيكة الختام ونعمل ايه، ونعمل كده. انا بسطت جدا جدا جدا والله بالحلقة دي، وبسطت جدا، دايما ببسط الحمد لله بجميع الحلقات معاكم. اتمنى يكون الموضوع النهارده كان قريب ليكم، اتمنى يكون خلاكم تفتكروا كام حاجه وتفكروا في كام حاجه وتدردشوا معايا في كام حاجه. بعتذر على كميه المكالمات اللي ممكن اكون كميه الرسائل لسه ما لحقتش اقراها، ولكن هم كتير جدا جدا. فبسط، حاول على قد ما تقدر دايما تبعت لي في بدايه الحلقه عشان نكون ايه قرينا الباقي. لو النهارده ما قريتش الرساله ولم يحالفك الحظ في مكالمه هاتف في هذا البرنامج الجميل، ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي هكون موجود معاكم من الساعة 12 للساعة 2، لأن البرنامج ده موجود حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل أو صباحا، نقولها زي ما تقولها. اتبسطت جدا معاكم مرة تانية، أتمنى تكونوا اتبسطتوا، وأتمنى تكون الحلقة كانت خفيفة على قلوبكم. تصبحوا على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وخطر

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا زي

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعم.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: وحده.
1: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: عيش الأغاني. نجوم اف ام.